بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر

ذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم

سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بدمنة قوم فيها سخلة ميتة، فقال: ما لأهلها فيها حاجة؟ قالوا: يا رسول الله، لو كان لأهلها فيها حاجة ما نبذوها. فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذه السخلة على أهلها، فلا ألفينها أهلكت أحدا منكم. رواه البزار والطبراني. وفي رواية له من حديث ابن عمر: ولو كانت تعدل عند الله مثقال حبة من خردل لم يعطها إلا لأوليائه وأحبابه من خلقه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. رواه أحمد ورواته ثقات، والبزار وابن حبان في صحيحه، والحاكم والبيهقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان ضاريان جائعان باتا في زريبة غنم أغفلها أهلها يفترسان ويأكلان بأسرع فيها فسادا من حب المال والشرف في دين المرء المسلم. رواه الطبراني واللفظ له وأبو يعلى بنحوه، وإسنادهما جيد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان ضاريان في حظيرة يأكلان ويفسدان بأضر فيها من حب الشرف وحب المال في دين المرء المسلم. رواه البزار بإسناد حسن. وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وابن حبان في صحيحه، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي الآية. رواه البخاري. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم. رواه البخاري. وعن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله تعالى بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعنها في النار. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. فقال عمر ابن الخطاب ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. رواه البخاري.
1: باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين، فقالوا أجل يا رسول الله، فقال أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. رواه مسلم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم. عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم، فلينظر بما يرجع. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، فمر بجدي أسك ميت فتناوله، فأخذه بأذنه، ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ ثم قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا، إنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. قوله كنفتيه أي عن جانبيه، والأسك الصغير الأذن. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة، فاستقبلنا أحد فقال: يا أبا ذر. قلت: لبيك يا رسول الله. فقال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا، تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار، إلا شيء أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، ثم سار فقال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم. ثم قال لي: مكانك، لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه، فذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني، فقلت: لقد سمعت صوتا تخوفت منه، فذكرت له، فقال: وهل سمعته؟ قلت: نعم. قال: ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم.

الدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. قالوا في شرح هذا الحديث: معناه لا تركن إلى الدنيا، ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها، ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. وبالله التوفيق. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. الدقل بفتح الدال المهملة والقاف رديء التمر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي، فكلته ففني. متفق عليه. شطر شعير أي شيء من شعير، كذا فسره الترمذي. وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهما قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمه ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها، وسلاحه، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. رواه البخاري. وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. متفق عليه. النمرة كساء ملون من صوف، وقوله أينعت أي نضجت وأدركت، وقوله يهدبها هو بفتح الباء وضم الدال وكسرها لغتان، أي يقطفها ويجتنيها، وهذه استعارة لما فتح الله تعالى عليهم من الدنيا وتمكنوا فيها. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما ومتعلما. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا، فقال: ما هذا؟ فقلنا: قد وهى فنحن نصلحه، فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. رواه أبو داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلم، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي عمرو ويقال أبو عبد الله ويقال أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. قال الألباني رحمه الله: بل هو ضعيف. قال الترمذي: سمعت أبا داود سليمان بن سلم البلخي يقول: سمعت النضر بن شمير يقول: الجلف الخبز ليس معه إدام. وقال غيره: هو غليظ الخبز. وقال الراوي: المراد به هنا وعاء الخبز كالجوالق والخرج، والله أعلم. وعن عبد الله بن الشخير بكسر الشين والخاء المشددة المعجمتين رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ رواه مسلم. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني لأحبك. فقال: انظر ماذا تقول. قال: والله إني لأحبك 3 مرات. فقال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير، فقام وقد أثر في جنبه. قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن ابن عباس وعمران بن الحسين رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. متفق عليه. ورواه البخاري أيضا من رواية عمران بن الحسين. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. متفق عليه. والجد الحظ والغنى، وقد سبق بيان هذا الحديث في باب فضل الضعفة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. متفق عليه.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

يا شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
2: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكة، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
2: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
2: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
2: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها، والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. رواه مسلم. وعن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: طاعمون.
1: قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة في خلق الجن والإنس، الحكمة والغاية المطلوبة أن يعبدوا الله وحده، وأن يقروا بمعنى لا إله إلا الله، وأنه لا معبود حق إلا الله.
2: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
1: هذا الكتاب العظيم هو كتاب التوحيد، ألفه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، دعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله، وكان يقرئه الناس ويعلمهم لما فشى في نجد من الشرك، ودعاء أصحاب الأموات أصحاب القبور والأشجار والأحجار وغير هذا مما فعله المشركون.
2: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله، مع الدرس 30.
3: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
4: اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الباب في بيان إثبات محبة الله وأنها من أهم المهمات ومن أعظم العبادات، وأن أساس لهذا الدين فإن حبه سبحانه وتعالى يقتضي إخلاص العبادة له وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده. ولهذا قال عز وجل: باب قول الله تعالى. ولهذا قال والله رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، الآية. يبين سبحانه وتعالى أن بعض الناس يتخذ أندادا من دون الله من الأصنام أشجار أشجار أنبياء الملائكة والجن وغير ذلك، يحبونهم كحب الله، لأن يحبونهم محبة العبادة كحب الله، يعني كحبهم إلى الله أو كحبهم والله على أحد التفسيرين. والمقصود من هذا بيان أن هؤلاء المشركين ظلوا في هذا السبيل، حيث أحبوا مع الله غيره محبة عباد، فخضعوا لهم وعبدوهم بالنذور والذبائح والدعاء وغير ذلك. والواجب عليهم أن تكون محبتهم لله واحدة خالصة، لأنها محبة عبادة تقتضي إيمانهم به، وتقتضي إخلاص العبادة له، وتقتضي طاعة أوامره وترك نواهيه إلى غير ذلك. أما محبة غيره فتكون تابعة للمحبة، يحب الرسل لله لأنه رسول الله، حب المؤمنون لله لأنه أولياء الله وطاعوه، هذه المحبة لله وفي الله. أما حب العبادة فهذا خاص بالله، وهي محبة الخضوع والذل والذل والاستكانة والطاعة والامتثال، هذا خاص به جل وعلا لا يكون لغيره. يجب على العبد أن يحب الله محبة صادقة تقتضي إخلاص العبادة له، واتباع شريعته وطاعة أوامره يسيء بها رسله وترك نواهيه. بخلاف أهل الشرك فإنهم أحبوا أندادهم بحب الله، كما أحب الله بل بعضهم زاد حبه لأنداده أكثر من حب الله، فصاروا يعبدون أندادهم ويخلصون لهم الدعاء، ينذرون لهم ويسجدون إلى قبورهم ويقربون إليهم بالذبائح والنذور، ولو قيل له افعلوا هذا لله كسلوا وضعوه، فصارت محبتهم لأندادهم أشد. وبعضهم يجرأ على الحلف بالله كاذبا، ولا يجرأ على الحلف بشيخه ومعبوده من دون الله كاذبا، ويقول إنه أسرع انتقاما من الله لي وما أشبه ذلك مما يقوله أعداء الله الذين ابتلوا بالشرك بالله وتعظيم محبة الغير على محبة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، المؤمنون أشد حبا لله من حب هؤلاء لأندادهم، لأنهم خافوا لله قدادة وعرفوا حقه عز وجل، فصاروا يحبونه محبة عظيمة فوق محبة هؤلاء الضالين لأندادهم، ولهذا أخلصوا له العبادة ودعوه وحده، سجدوا له وحده وصرفوا له العبادة كلها سبحانه وتعالى، وخضعوا لأوامره ووقفوا عند حدوده ونفذوا أوامره ولم يعصوه سبحانه وتعالى، وتابعوا رسله وعرفوا أن الرسل إنما هم مبلغون دعاة وليسوا آلهة المعبودين، وإنما هم مبلغون عن الله، تجب طاعتهم واتباعهم وتعظيم أمرهم ونهيهم ومحبتهم في الله فبعد محبة الله سبحانه وتعالى. ومن هذا قال بعده: ولو يرى الذين ظلموا إن المشركين إذ يرون العذاب لا قوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، لو رأى ذلك واستحضروه لا أحبوا الله أكثر ولا عظموه أكثر ولا كثروا العبادة، ولكن جهلهم بالله وقلة بصيرتهم أوقعت المشرك بالله عز وجل. وإن تبرأوا واتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، فالذين اتبعوا من أولياء الله من المؤمنين ومن الرسل تبرأوا من عابديهم الذين تبعوهم وعبدوهم في الشرك وقلدوهم في الشرك، هؤلاء المؤمنون يتبرؤون من يوم القيامة كما يتبرأ الرسل من عابديهم يوم القيامة، ويقولون تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. إن تبرأ الذين اتبعوا من اتبعوا ورأوا العذاب أولئك متبعون لأئمتهم في الباطل ولأعداء الله وتقطعت بهم الأسباب، لم يبق لهم سبب يتعلقون به لأن أشركوا بالله وبطلت أسبابهم وصاروا إلى النار أعوذ بالله من ذلك. وقال السلام: لو أننا تبرأوا تبرأ منهم كما تبرأوا لنا، كره يرجع إلى الدنيا، ونتبرأ منهم كما تبرأوا منا. قال الله تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. لأنهم تابعوا أهل الباطل، تابعوا أهل الشرك، وتركوا عبادة الله وحده، وتركوا اتباع الرسل عليه الصلاة والسلام، فلهذا هلكوا وأراهم الله وأمالها حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار بسبب شركهم وكفرهم واتباعهم الباطل الذي نهاهم الله عنه ونهاكم الرسل عنه عليه الصلاة والسلام. والمقصود من هذا أن الواجب إخلاص العبادة لله وحده ومحبته سبحانه، المحبة الصادقة التي تقتضي إخلاص العبادة له وطاعة أوامره وترك نواهيه، ويجب أيضا البراءة من عباد غيره وإنكارها واعتقاد بطلانها، وأن العبادة حق الله وحده كما قال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فاعبد الله مخلصا له الدين، أنا لله دين خالص، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب إخلاص العبادة له وحده سبحانه وتعالى. وأما الواجب محبته المحبة الصادقة الخاصة المقتضية لطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه وإخلاص عبادته سبحانه وتعالى. أما محبة الغير فلا بد أن تكون تابعة للعبد ويحب الرسل لأنهم بلغوا عن الله وأدوا الحق الذي عليهم، فيحبون في الله محبة تقبل اتباعهم وطاعة أوامرهم وتقديم هديهم على غيرهم. وهكذا المؤمنون يحبون في الله بطاعتهم لله وإيمانهم بالله، ولا يعبدون ولكن يحبون محبة الولاية والمحبة التي أوجب الله لهم لأنهم أطاعوا الله ولأنهم عبدوا الله، فنحبهم في الله لأن إخواننا أطاعوا الله فنحبهم في ذلك، لا محبة عبادة ولا ولكن محبة مولاة لهم ورضا بأعمالهم الطيبة التي عبدوا بها ربهم سبحانه وتعالى. أما المحبة الطبيعية التي طبع الله الناس عليها للمحبة ما يناسب الإنسان من أكل وشرب أو نساء أو أولاد، هذه محبة لا تقدحون بحب الله ولا تضر محبة الله إذا لم يؤثرها على محبة الله، إذا كانت لم تمر محبة الله ولم تضر محبة أوليائه، ولكنها محبة طبيعية تقتضي موجباتها من إحسان إلى أولاد الإحسان إلى الزوجات من قضاء الوطر والإنفاق إلى غير ذلك. فإذا زادت محبة الأولاد والأهل ونحو ذلك حتى صارت قادحة من محبة الله وضرة بها بأن طاع أهله أو ولده أو إخوته أو أصدقاءه أطاعه في محبة الله كانت تلك المحبة مؤثرة في محبة الله ونقصة للإيمان ومغيرة للإيمان بقدر ما آثرها على محبة الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف، هذه المحبة للأهل والأولاد لا بد أن تكون مقيدة بطاعة الله ورسوله، لا تزيد على ذلك ولا تخرج عن ذلك. فإذا خرج في حبه لزوجته أو لأبيه أو لأمه أو لأصدقائه عن ذلك حتى أطاعه في معاصي الله صارت هذه المحبة قادحة في إيمانه موعظة لإيمانه وقادحة في محبته لله سبحانه وتعالى.
0: كذلك حديث أنس يقول صلى الله عليه وسلم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا يدل على وجود محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة تليق به عليه الصلاة والسلام، تقتضي اتباعه وطاعة أوامره وترك نواهيه، هذا هو الواجب. وليست محبة عبادة، العبادة حق الله وحده، ولكنها محبة طاعة وامتثال وإيمان بما جاء به من الرسالة واتباع لشريعتها التي جاء بها عليه الصلاة والسلام. فتكون محبة الرسول ومحبة الرسل جميعا والمؤمنين كلها تابعة لمحبة الله عز وجل، لأنه أولياءه ولأنه رسله ولأنهم بلغوا الله ويحبهم بذلك ونطيعه فيما جاءوا به ونترك ما نهونا عنه لأنهم رسل الله ونبلغوا لأهل الله، ولا نعبدهم لأنهم آلهة، نعبدهم مع الله وندعوهم مع الله ونفتح لهم أو ننذر لهم، لا، بل ذلك حق الله وحده سبحانه وتعالى. وهكذا حديثه الثاني
4: فلاهم كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ليكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع بعد إذا قاله الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي الرواية الثانية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وحتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وحتى يكره أن يرجع بعد إذا قاله الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهكذا الآية الكريمة في سورة براءة، إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانهم وأزواجهم وعشيرتهم وأموال اقترفتموها وجهاد تخشون كسادها وتنتظرونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تدل على وجوب تقديم محبة الله ومحبة رسوله على هؤلاء آباء أبناء إخوة أزواج والعشيرة والتجارة والإنجاب، يجب هذه المحبة يجب أن تقدم هذه المحبة على هؤلاء، ويكون حب الله مقدما بحيث يطيع امر الله وينتهي عن نهي الله ويقف عند حدود الله ولو خالف هوى ابيه او امه او اخيه او ابنه او زوجته او نحو ذلك. وهكذا جهاد في سبيل يجب ان يقدم على الجهاد على هوى النفس وهوى زيد وعمر، اذا وجب الجهاد او جاء النفي وجب ان يقدم ذلك على هوى النفس وعلى هوى زيد او عمر او الاب او الام او الجد او القار او ما اشبه ذلك. ولهذا قال فتربصوا، من قدم هذه الاشياء على حبه الله ورسوله وجهاده في سبيله هو متوحد، فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فدل ذلك على ان ايثار هؤلاء هذه المذكوره الثمانيه المذكوره على حب الله ورسوله حتى يدع ما اوجب الله او ما حرم الله من اجل ذلك فسق صاحبه يستحق الوعيد، ولا حول ولا قوه الا بالله. وهكذا ما ذكر في حديث انس لا يكمل الإيمان إلا بأن يكون الله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا، وأن يكره بعد إذا كره الله كما يكره يكره في النار، لا يتم إيمانه إلا بهذا، يعني قد يكون حبه لله وأكمل حب وأتم حب، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لا لأجل أمر آخر من نسب أو مال، بل يحبه لله وفي الله، هذا من كمال الإيمان، ومن تمام الإيمان أن تحب إخوانك في الله من أجل الله لطاعتهم لله، هذا واجب. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يظلم الله في ظله ولا ظل إلا ظله، ولا يتحدى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وكذلك يجب أن يكره العودة في الكفر والوقوع في الكفر كما يكره يكره في النار، يجب بغض الكفر والبراءة منه ومن أهله، كما قال سبحانه وتعالى قد جاء لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا براء

لا تنال ولاية الله بذلك، إنما تنال ولاية الله كاملة حبه في الله وبغضه في الله وموالاته في الله ومعاداته في الله، لا من أي جانب آخر. إذا حب العبد لله وبغض لله ووالى في الله وعادى في الله، هذا هو كمال الإيمان وهذا هو تمام الإيمان. ثم قال بعده: ولن يجد عبد طعم الإيمان لحلاوته ولو كان صلاته وصومه ولو كان عابدا حتى يكون كذلك، يعني حتى يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. ثم قال ابن عباس: وقد صارت عامة مواخاة الناس على هذا الدنيا، هذا في زمانه وقد أول فكرة بحالنا، قد صارت عامة مواخاة الناس على هذا الدنيا، يعني غلب على الناس حبه في الدنيا والبغض في الدنيا، وهذا أمر خطير. وقد كانت عامة وقد صارت عامة الدنيا، وذلك لو اجعل عليه شيئا لو اجعله لا ينفعهم بل يضرهم إذا ثبطهم عن الحق وصدهم عن الهدى. أما إذا اشتغلوا بالدنيا بيع واشتراء وطلب الرزق على وجه لا يضر إيمانهم ولا يوقعهم في المعاصي ولا يوقعهم فيما حرم الله عليهم من الربا، ولكنهم يتعاطون ما أباح الله ويستعين بنعم الله على طاعة الله ولا يصدهم ذلك عن حق الله ولا يوقعهم في محارم الله، هذا لا حرج فيه. قال تعالى: وتقطعت من الأسباب، قال المودة، يعني مودتهم التي كانت بينهم في الدنيا على غير دين الله انقطعت يوم القيامة وخانتهم يوم القيامة، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المتقين. فالمحبة التي بين الناس في الدنيا على الشهوات وعلى المعاصي والمخالفات هذه لا تنفعهم بل تضرهم يوم القيامة، وإنما ينفعهم يوم القيامة حبهم في الله وظلهم في الله وموالاتهم في الله ومعاداتهم في الله، لأنه عمل صالح فيحسب لهم من أعمالهم الصالحة ويضع في موازين أعمالهم الصالحة فينفعهم. أما ما يتعلق بالدنيا وشهواتها والسحاب فيها فقط فهذا لا يجعل أهل شيئا ولا ينفعهم، بل يكونهم ذلك اليوم يعني يوم القيامة فلا يجدون له فائدة، بل يضرهم إذا كان ذلك الحب أوقعهم في معاصي الله أو ثبطهم عما أوجب الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفق الله الجميع ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

0: طاعمون.
1: قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة في خلق الجن والإنس، الحكمة والغاية المطلوبة أن يعبدوا الله وحده، وأن يقروا بمعنى لا إله إلا الله، وأنه لا معبود حق إلا الله.
2: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
1: هذا الكتاب العظيم هو كتاب التوحيد، ألفه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، دعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله، وكان يقرئه الناس ويعلمهم مما فشى في نجد من الشرك، ودعاء أصحاب الأموات أصحاب القبور والأشجار والأحجار وغيرها مما فعله المشركون.
2: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
6: حرم الله الظلم على نفسه سبحانه وجعله بين الناس محرما، فهل لسماحة الشيخ حفظه الله أن يحدثنا عن الظلم الذي حرمه الله، عن صوره وأنواعه، وعن عاقبته ومصير مرتكبيه، ذكرى فالذكرى تنفع المؤمنين، جزاكم الله خيرا.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حقا ما قالت الأخت، فإن الله جل وعلا الظلم على نفسه وجعله حرام بين عباده. يقول الله جل وعلا في القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما ظلموا. فالله جل وعلا حرم الظلم على نفسه، فهو أعدل العادلين، وكل قضائه دائم على كمال حكمة وكمال الرحمة وكمال العلم وكمال العدل. فلا ظلم ولا جور، بل كل قضاء عدل ورحمة وحكمة وكمال العلم. ولهذا قال الله جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد. وقال: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فالظلم غير لائق بالله لكمال عظمته وجلاله وكبريائه وعظيم فضله وإحسانه. ثم إنه جل وعلا حرم الظلم على عباده فجعله بينهم محرما، أي لا يظلم بعضهم بعضا، لا في الدماء ولا في الأموال ولا في الأعراض. والظلم عند العلماء أقسامه ثلاثة: ظلم بمعنى الشرك بالله، فإن أعظم الظلم أن تعبد غير الله، تترك عبادة الذي خلقك ورزقك ورباك بالنعم وأوجدك من العدم، تترك عبادته لتعبد سواه مخلوق مثلك لا ينفع ولا يضر. هذا من أعظم الظلم، أن تصرف العبادة التي حق لله ولأجله خلقت أن تصرفها لغير الله، فتدعو غير الله وتحب غير الله، ويتعلق قلبك بغير الله محبة وخوفا ورجاء، ويكون دعاؤك لغير الله واستغاثة بغير الله، تنادي الأولياء والصالحين وتدعوهم وتنادي بأسمائهم أن يخلصوك من مصائبك أو يقضوا دينك أو يشفوا مريضك. وكل هذا من أعظم الظلم وأكبره. قال الله عن لقمان عليه السلام أنه قال: يا بني لا أشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك ظلم وعظيم ذلك الظلم وكبير. وقال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شق على الصحابة قال: ليس الظلم تعنون، إنما الظلم الشرك. ألم تسمعوا قول عبد الصالح لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. فظلم الشرك أعظم الذنوب، لأن صاحبه مخلد في النار إن لقي الله من غير توبة، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والثاني من أنواع الظلم: ظلمك نفسك بمعاصي الله جل وعلا، بارتكابك ما حرم الله عليك وترك ما أوجب الله عليك، فإن هذا ظلم. وقد سمى الله المعاصي ظلم فقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فأكل مال اليتيم بغير حق ظلم وعدوان. وقال جل وعلا في السرقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإنه غفور رحيم. فمن تاب من ظلمه وأصلح فإن الله غفور رحيم. لأن أخذ المال بغير حق، السرقة أخذ مال بغير حق، هذا ظلم وعدوان. وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة سبع أراضين. وقال: فالسارق ظالم وتعدى حدود ظالم. قال جل وعلا: تلك حدود الله فلا تعددوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فهذا ظلم المعاصي والسيئات بترك الواجبات أو فعل المحرمات، فهذا ظلم منك وعدوان. النوع الثالث: ظلم الناس في أموالهم ودمائهم وأعراضهم، بأن تسفك دما حراما أو تأكل مالا حراما أو تنتهك عرض مسلم بغير حق. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالواجب على المسلم أن يتقي الله ويحذر الظلم بجميع أنواعه، ويعلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي الحديث لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس فيكم؟ قال: مفلس من لا درهم له متاع. قال: مفلس من أمتي ميتي يوم القيامة، وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا واستقدم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنت حسناته قبل أن يقلم عليه أخذ من سيئاته فطرح ثم طرح في النار.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل،
4: يقول السائل
6: يسأل يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
8: باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة. وحدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بمثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قالا حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له، قال يوم الجمعة، فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، وهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فهم لنا فيه تبع، فاليهود غدا والنصارى بعد غد. وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وعن ربعي بن حراش عن حذيفة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق، وفي رواية واصل المقضي بينهم. حدثنا أبو كريب أخبرنا ابن أبي زائدة عن سعد بن طارق حدثني ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدينا إلى الجمعة وأضل الله عنها من كان قبلنا، فذكر بمعنى حديث ابن فضيل. باب فضل التهجير يوم الجمعة. وحدثني أبو الطاهر وحرملة وعمرو بن سواد العامري قال أبو الطاهر حدثنا، وقال الآخران أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو عبد الله الأغر أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي الكبش، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة. حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد عن سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول، مثل الجزور ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة، فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضروا الذكر. باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة. حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا روح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حسن بن عياش عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال حسن: فقلت لجعفر: في أي ساعة تلك؟ قال: زوال الشمس. وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا خالد بن مخلد حا وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا يحيى بن حسان قال جميعا حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه أنه سأل جابر بن عبد الله: متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ قال: كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها. زاد عبد الله في حديثه: حين تزول الشمس، يعني النواضح. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ويحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. زاد بن حجر: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن يعلى بن الحارث المحاربي عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا هشام بن عبد الملك حدثنا يعلى بن الحارث عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به. باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة. وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل الجحدري جميعا عن خالد، قال أبو كامل حدثنا خالد بن الحارث حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم، قال كما تفعلون اليوم. وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن سماك قال أنبأني جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. باب في قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين بهذا الإسناد قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يقل قائما. وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي حدثنا خالد يعني الطحان عن حسين عن سالم وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقدمت سويقة، قال فخرج الناس إليها فلم يبق إلا 12 رجلا أنا فيهم، قال فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما إلى آخر الآية. وحدثنا إسماعيل بن سالم أخبرنا هشيم أخبرنا حسين عن أبي سفيان وسالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال بين النبي صلى الله عليه وسلم قائم يوم الجمعة إذ قدمت عير إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر، قال ونزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة قال دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا، فقال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، وقال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. باب التغليظ في ترك الجمعة. وحدثني الحسن بن علي الحلواني حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال: حدثني الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثاه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: كتاب الجمعة من الصحيح،
6: كتاب الجمعة من الصحيح المسند المعروف بصحيح الإمام مسلم لمؤلفه أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى.
9: الجمعة خص الله به هذه الأمة ولله الحمد، وأضل عنه اليهود والنصارى، فصار اليهود السبت والنصارى الأحد، ولهذه الأمة الجمعة، وله خصائص كونية وخصائص شرعية، ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، فقد أجاد فيه وأفاد.
6: شرح لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب الجمعة من صحيح الإمام مسلم لمؤلفه أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى، مع الدرس الثامن.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة العيدين: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عضية أنها قالت: كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر. قالت: الحويض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس.
9: في هذا دليل على ما سبق على أن مصلى العيد مسجد، ولهذا أمرت الحويض باعتزاله. واستدل بعض الناس بقوله يكبرن مع الناس على أن التكبير يوم العيد في المسجد يكون جماعيا فيكبرون جميعا، وقد جاء ذلك يكبرن بتكبيرهم. وهذا لا شك أن اللفظ يحتمله أنهم يكبرون جميعا لتكون الأصوات أرفع ويكون هذا أبلغ في إظهار الشعيرة، ويحتمل أن تكون الباب معنى مع، يعني يكبرون مع تكبيرهم، ولا يلزم من المعية لازم منها المقارنة، بحيث يكون التكبير ابتداء وانتهاء واحدا بفم واحد. وما دامت المسألة محتملة فإنه لا ينكر على من فعل هذا ولا على من فعل هذا، يعني على من فعل التكبير جميعا ولا على من فعله أفرادا، لأن النص محتمل. ولكن الترجيح أن يكون كل إنسان يكبر وحده، لأن الأصل عدم الاجتماع، فيكون كل واحد يكبر. وفي هذا دليل على أن الناس في مصلى العيد يرفعون أصواتهم بالتكبير، لقوله: فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. وهذا يدل على أنهم يرفعون أصواتهم فتسمعهم النساء اللاتي خلف الرجال. نعم.
10: وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحويض وذوات الخدور، فأما الحويض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها.
9: في هذا دليل على أن الاجتماع على الخير مظنة الإجابة لقولها رضي الله عنها: يشهدن الخير ودعوة المسلمين. وهذا لا شك أنه كلما اجتمع الناس على الخير فهو أقرب إلى الإجابة. وفيه أيضا أنه لا يجوز المرأة تخرج إلا بجلباب. الجلباب مثل العبات عندنا، فلا بد أن يكون عليها جلباب يسترها. ويدل لذلك أنه لما قالت إحدانا لا يكون لها جلباب لم يقل فلتخرج لأن هذا منتهى قدرتها، بل قال لتلبسها أختها من جلبابها. وفي هذا الدليل أيضا على جواز إعارة الثياب ونحوها، لأنها لا تلبسها أختها من الجباب إلا على سبيل العارية، ولهذا قال لتلبسها ولم يقل لتعطيها. ولا شك أن إعارة مثل الثياب والأواني والأقلام والساعات للمحتاج لا شك أن فيه خيرا كثيرا، ولهذا ذم الله عز وجل الذين يمنعون الماعون لكونهم لا يعيرون الشيء الذي يستفاد منه ولا ضرر. أما لو كان الإنسان يخاف من ضرر فلا بأس أن يمتنع من الإعارة، كما لو كان بعض الناس إذا استعار أفسد المعار فهذا لا بأس أن تمتنع منه. بعض الناس إذا أعارته كتابا وجدته معلقا عليه على الهوامش والحواشي وبين الأسطر، ثم إذا تأملت بعض التعليقات وإذا هي غلط، فيجتمع جنايتان، جناية تصرف في الغير وجناية الغلط. ولهذا لا يجوز الإنسان إذا استعار كتابا أن يعلق عليه ولا كلمة إلا بإذن صاحبه. أما تصحيح الخطأ فقد يقال بالجواز وقد لا يقال بالجواز. أما القول بالجواز فلأن هذا أن تصحيح الخطأ في مصلحة، وأما عدم الجواز لأن بعض الملاك الكتب لا يحبون أن يكون في الكتاب كتابة غريبة، بل تجده مثلا إذا وجه خطأ ضربه بالقامس أو ما أشبه ذلك. نعم. السيارات الآن يعني لا تعلها إلا إنسانا تثق به تماما من حيث العقل وعدم الطيش، لأن بعض الناس إذا كان سيارة ليست له تجده يعبث فيها عبثا ربما يخلب المروءة. نعم.
10: باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها.
9: الخرص ما يعلق بالأذن، والسخاب قلادة، قلادة تتقلد بها المرأة. وقوله في هذا الحديث فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها يدل على أنه ليس قبل صلاة عيد سنة ولا بعدها سنة، وهو كذلك فإنه لم يرد لها راتبة قبلها ولا بعدها. وأما إذا كان السبب فما كان لسبب فإنه يتقيد به، وعلى هذا فلا ينفي ذلك استحباب سنة المسجد يعني تحية المسجد لمن جاء قبل الإمام. أما الإمام فمعلوم أنه لا يمكن أن يصلي تحية المسجد، لأنه إذا جاء سيباشر الصلاة، وبعد الصلاة سوف يعظ الناس ويوجهه ويخطب فيه ثم ينصرف الناس، فلا مكان للصلاة قبلها ولا بعدها بالنسبة للإمام. أما المأموم فإنه إذا جاء قبل الإمام فيقال له لا تجلس حتى تصلي ركعتين، لأن هذا مصلى مسجد فيدخل في العموم. نعم.
10: وحدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا ابن إدريس حاء وحدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار جميعا عن غندر كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه. باب ما يقرأ به في صلاة العيدين. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر.
9: وسبق أنه يقرأ فيهما أحيانا بالأعلى والغاشية، وعلى هذا ينبغي الإنسان الإمام أن يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا، وينبغي أن يلاحظ في ذلك أحوال الناس، أحوال الجو مثلا، فإذا كان الجو باردا فهنا قد نقول الأفضل أن تقرأ بسبح والغاشية، وإذا كان الجو معتدلا فليقرأ بقاف واقترب الساعة لأن يشق على الناس، فيحصل على السنة بدون مشقة. نعم. والمرأة في مجامع الرجال الأفضل لها أن لا ترفع صوتها، ولهذا أمرت المرأة إذا حصل سهو من الإمام أمرت بالتصفيق، يعني المراد أن يكبر يعني يتابعون. مر علينا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فليجعلها يعني على وجه لا يمل. لكن لا يدع السنة من أجل أن يطول الخطبة. نقول افعل السنة والخطبة حسب الحال. ما أحد يقصد يعني بيقول الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أما بعد أيها الناس اتقوا الله والسلام عليكم. لا بد يتكلم. نعم.
10: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي واقد الليثي أنه قال سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد فقلت باقتربت الساعة وقاف والقرآن المجيد.
9: السياق الأول أحسن لأن الأول ذكر قاف واقتربت وهذا قدم اقترب. وفي هذا الحديث دليل على تواضع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث سأل من أبا واقد الليث. وفي أيضا أنه قد يكون عند الأصاغر من العلم ما ليس عند الأكابر وفوق كل ذي علم عليم. وفي أيضا أنه ينبغي الإنسان أن يتواضع للحق إذا أشكل عليه الشيء يسأل ولو كان المسؤول دونه علما ورتبة لأنه قد يكون عند الصغير ما ليس عند الكبير. ومن أظرف ما مر بي أننا كنا نختبر صغارا فيما سبق مدة طويلة فسألته أين الضمير فيما إذا قلت زيد قام الضمير في قام قال الضمير خفي يعني مستتر فرأيت أن أعطيه نملة كاملة على هذا الجواب لأنه أجاب بالمعنى الذي ربما يكون مثل تعبير النحويين أو أحسن. هذا استفدنا من هذا الطالب. نعم.
10: باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث. قالت وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية عن هشام بهذا الإسناد وفيه جاريتان تلعبان بدف. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن ابن شهاب حدثه عن عروة عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تغنيان وتضربان ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. وقالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن.
9: في هذا الحديث وما يأتي بعده دين على يسر الإسلام وسهولته وأنه يعطي النفوس بعض الحظ مما لا يكون سائغا في غير هذه المناسبة. العيد يوم فرح يفرح المسلمون بعيد. أما عيد الفطر فيفرحون بأنهم أدوا ركنا من أركان الإسلام الذي فرضه الله تعالى عليهم فيفرحون بذلك ويريدون أن يحصل لهم نوع من اللعب والترفيه عن النفس. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقال للجارتين إنها أيام عيد. فهنا علل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء واحد وهو أن الأيام أيام عيد. فهل نقول هذا التعليل يضم إلى قول جاريتان؟ فنقول لابد من شرطين أن يكون الضارب بالدف والمغني من صغار الناس والثاني أن يكون في أيام العيد. هذا محتمل يحتمل هذا وهذا. إن بنينا الحكم على السبب قلنا لابد أن تكون جاريتين. وإن أخذنا بالعموم وقلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يهمل شيئا شرطا في الجواز بدون أن يقيد. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إنها أيام عيد ولم يقل وهما جاريتان، فهذا يدل على أن العلة المبيحة لمثل هذا كونها أيام عيد، لأجل أن يعطي الإنسان نفسه حظها من الفرح والسرور. ونظير ذلك ولكنه ضده أن تعطى النفس حظها من الحزن والتحزن، وذلك أن الشارع أذن للإنسان أن يحد على الميت كم 3 أيام، لأن نفسه تكون منقبضة مع المصيبة، تحتاج إلى شيء يخفف عنها الحزن ويخرج ما في النفس من الحزن، فرخص لها في 3 أيام فقط. وهذه من حكمة الشرع، أن الشرع لا يشق على النفوس والحمد لله. ومن ثم وبالمناسبة أود أنه إذا بكى الصبي لا تقول اسكت اسكت سكته اسكت ولا ضربت، خلوا يصيح حتى يقضي وطر وبعدين يسكت، لأنه بنفسه شيء في صدره شيء يحتاج إلى تفريج، خلوا يفرج عنه أحسن من كونك تقهره وتقول اسكت ولا ضربتك، أو بعض الناس يقول اسكت ولا جاك الذيب ولا جاك الكلب فينزعج. حقيقة بعض الناس والعياذ بالله ما يعرف ربه. فعلى كل حال هذا مما يدلنا على أن الإسلام دين فطرة، دين فطرة. ففي هذا الحديث دليل على أن الغناء مع الدف من مزامير الشيطان. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر على ذلك، وفيه دليل على أن هذه المزامير تجوز في أيام العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من؟ أقر الجاريتين، حتى إنه كان مسجل نائما فكشف عليه الصلاة والسلام عن وجهه حتى قال لأبي بكر إنها أيام عيد. وفي أيضا جواز الدف، يعني أن يضرب بالدف مع أنه من آلات اللهو والمعازف. فهل نقتصر على الدف أو نقول يجوز الضرب بالطبل والتنكة والصحن وما أشبه ذلك؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل أن المستعمل في عهدهم أكثر من استعمل الدف فلهذا استعملوا، ويحتمل أن يقال الدف أخف نغمة من الطبل وأسهل، ولنقتصر على ما هو أخف لأن الأصل هو المنع والتحريم، فنقتصر على ما ورد ونقول لا يجوز من المعازف إلا الدف فقط، أما الطبل والمزمار فلا يجوز. التنكة ننظر هل هي أشد وقعا وتأثيرا من الدف أو دونه، إما أن تكون مثله أو دونه أو أكثر، إن كانت أكثر منعناه كما نمنع الطبل وإلا فلا. وكذلك الصحن، لكن الصحن أظنه دون الدف، ما يحصل للنفوس من الطرب مثل ما يحصل للدف، وعلى هذا فيتقيد بإيش؟ بالدف دون الطبل. وقولها رضي الله عنها ليستا بمغنيتين، يعني نفت وصفهما بذلك لا الفعل، لأن هناك فرقا بين أن يفعل الإنسان الشيء مرة فلا يقال إنه مغني، ولكن يقال غنى. المغني من اتخذ الغناء إيش؟ مهنة له، هذا المغني. وفي أيضا أن دين الإسلام ولله الحمد شارك غيره من الأديان في مشروعية الأعياد، وأنه ليس هناك عيد في الإسلام إلا الأعياد الشرعية لقوله صلى الله عليه وسلم وهذا عيدنا. فلا عيد لتولي الملك السلطة، ولا عيد أيضا لأي شيء من الأشياء إلا ما كان مشروعا، مثل إيش؟ الأضحى والفطر يوم الجمعة، 3 أعياد. أما غيرها فلا، لأن نعلم نحن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم انتصروا في بدر أليس كذلك؟ ومع ذلك لم يقيموا للانتصار عيد، لا بعد تمام الحول ولا بعد تمام 10 حوال ولا غير ذلك. ومعلوم أن انتصار المسلمين في بدر ليس له نظير، حتى أن الله سماه يوم الفرقان ولا نظير له، ومع هذا لم يقم المسلمون له عيد. طيب، العيد بمورد الرسول عليه الصلاة والسلام مثله؟ نعم مثله، ليس بعيد وليس بمشروع. كل أعياد سوى الأعياد 3 النحر والفطر والجمعة ليست بمشروع. فيه حديث في آخر الحديث، وقالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية، فاقدروا قدر الجارية العربة الحديث السن. في هذا دليل على أن بعض الألعاب يرخص فيها للصغار ما لا يرخص للكبار، وهذا كثير، يوجد ألعاب حرام بالنسبة للكبار لكن بالنسبة للصغار لا بأس بها، لأن الصغير لا بد أن يعطى شيئا من الفسحة حتى ينطلق ولا ينحصر من أصل. طيب، وفي أيضا فيه دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يعطي الصغار بعض الحرية في اللعب الذي ليس بحرام، وفي أيضا دليل على جواز نظر المرأة للرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة على النظر للحبشة وهم يلعبون، وفيه دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق مع أهله، حيث مكن أهله أن ينظروا إلى هؤلاء وهم يلعبون لأنها تريد هذا. كانت صغيرة لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، كم كان سنها؟ 18 سنة، صغيرة، فهي تريد أن ترى هؤلاء يلعبون. وفي هذا دليل على أن الحبشة يحبون اللعب، أليس كذلك؟ نعم، ولهذا كانوا يلعبون في المسجد ومكنهم الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك، وذلك لخفة نفوس خيرية تحب اللعب والمرح كثيرا. فهل نعطيهم الحرية فيما كان مباحا؟ نعم، نعطيهم الحرية فيما كان مباحا. نعم.
10: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على اللهو.
9: الله أكبر، شيء عجيب. يعني قول يعرضون في المسجد، لأن اللعب بالحراب كاللعب بالبنادق عندنا والسيوف، العرضة يفعلونها في المسجد. ما أظنكم لو أنها فعلت الآن؟ نعم، لكان بعض الناس يأتي من المسجد على من فيه، لأن هذا عندهم من أعظم المنكر. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام إمام الأمة صلوات الله وسلامه عليه، مكنهم يلعبون في المسجد. وفي أيضا دليل على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه قام حتى قضت نهمته، يقوم حتى تكون هي التي تنصر. يعني ما يقول بس خلاص شفتيهم أول مرة، نعم رأيتهم أول مرة وانتهى، لا، يخليها تبقى حتى تقضي نهمتها. ولا غرابة فيه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، كان ساجدا ذات يوم وجاءه الحسن أو الحسين وارتحل ركب عليه كما يفعل الصبيان الآن، فأطال السجود وأخبر أنه ارتحله ابنه فأراد أن يقضي نهمته، وهذا من حسن الخلق، نسأل الله يعينه وإياكم على ذلك. وفي أيضا على أن هذه الألعاب من اللهو لكنها له مباح، والظاهر والله أعلم سياق مسلم رحمه الله حديث هؤلاء، الظاهر أن ذلك كان في أيام العيد.
10: حدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى واللفظ لهارون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن محمد بن عبد الرحمن حدثه عن عروة عن عائشة أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغماء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين، فقلت نعم، فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال حسبك، قلت نعم، قال فاذهبي.
9: اللهم صل. هذا صار لعبهم في أيام العيد. وانظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يعرض عليه تحبين أن تتفرجي، فتقول نعم، فيمكنها من ذلك ويبقى حتى تقول كفاية. طيب، أرأيتم مثلا لو أن امرأة طلبت منا أن تذهب إلى الملاعب والملاهي موجودة الآن، هل نجيبها أو لا؟ نعم، أولا هل هذه الألعاب محرمة أو لا؟ إذا كانت غير محرمة يبقى النظر، هل يخشى أن تقع المرأة في محرم بحيث يأتي شباب لا خير فيهم ويخشى من الفتنة؟ إذا قيل نعم قلنا لا تذهب، لا تذهب به. والآن ولله الحمد البيوت كبيرة وواسعة، يستطيع الإنسان يجيب ملاهي في بيته، يجيب رجاحات وغيره ويشوفه.
11: وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: كتاب الجمعة من الصحيح
6: كتاب المسند. الجمعة من الصحيح المسند المعروف بصحيح الإمام مسلم لمؤلفه أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى.
7: الجمعة خص الله به هذه الأمة ولله الحمد، وأضل عنه اليهود والنصارى، فصار اليهود السبت والنصارى الأحد، ولهذه الأمة الجمعة، وله خصائص كونية وخصائص شرعية، ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع زاد المعاد لابن القيم رحمه الله فقد أجاد فيه وأفاد.
6: شرح لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب الجمعة من صحيح الإمام مسلم لمؤلفه أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. من سنن الهدى صلاة الضحى بسم الله والحمد لله وصلى الله وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن من النوافل التي رغب فيها الشارع الحكيم صلاة الضحى،
12: والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين،
2: وإن في أداء هذه الصلاة مغنم عظيم.
12: ومما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عن فضل صلاة الضحى قوله:
13: فإن صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة، وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان عظيم ثوابها. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فركعتا الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق بصدقات بعددها. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسهولة حركتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم وكل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. وفي هذه الصلاة تتحرك الأعضاء كلها خاضعة متذللة لله، فتكون مجزئة في شكر هذه النعمة العظيمة، نعمة سلامة الأعضاء.
2: وذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه، والمشتملة على فضل هذه الصلاة، فقال:
14: إذ يقول أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت وما بقيت، أوصاني بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعة الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة. إذا تعاهد الإنسان نفسه في كل يوم صلى الضحى ركعتين، فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة. غنائم عظيمة وفضل لا حدود له، ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها.
2: من سنن الهدى صلاة الضحى.
12: ولكن أحبتنا في الله، ما حكم صلاة الضحى؟ يجيبنا فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الحديثي قائلا:
15: سنة الضحى مشروعة ومسنونة، ومندوب إليها، فهي من السنن والصلوات التي كان عليه الصلاة والسلام يعملها ويأمر بها ويحث عليها، فلا تفوتك ما دمت حيا قادر، فقد يأتي عليك زمان تتمنى أنك تصلي ولا تستطيع، فما دمت قادر معافى اغتنم ذلك، ولا تحتقر من المعروف شيء.
2: وبين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى فقال:
7: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد طلوعها بنحو ثلث ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت الله، والأفضل أن تصلى في آخر الوقت، لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الحصان، لكن كل هذا وقت وقت الله.
12: وأما عن عدد ركعات صلاة الضحى فقد كان لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بيانا لهذا الأمر فقال:
16: صلاة الضحى تشرع ركعتين وأربعا وستة وثمانية، هذا أكثر شيء صح من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى من ركعة، ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد عن ثمانية، وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك، فبدل ما تتحمل مع الإنسان الركعتين 4 دقائق مثلا خليها 8 دقائق، وإن زاد زاد الله له في الأجر.
2: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على أداء صلاة الضحى؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذا:
17: وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافة المشقة على أمته، لكن دلت السنة القولية على أن المغاضبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
12: وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حين سئل عن المواظبة عن هذه الصلاة فأجاب قائلا:
18: من استطاع فلا يقصرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 سلامة، على كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يصدق في كل يوم 360 صدقة؟ قال: إن لكم في كل تشبيعة صدقة وتحميدة صدقة. وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل كشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
2: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
19: من سنن الهدى،
12: من سنن الهدى
19: صلاة الضحى.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
20: يقول: ماذا يفعل؟
4: يقول السائل،
21: يسأل، يقول:
4: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
5: سؤال وجواب.
22: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب، فما هو الاحتباء؟
23: الاحتباء هو أن الإنسان يجلس على اليتيه وينصب ساقيه وفخذيه ويربط نفسه بسير أو شبهه، فينضم بعضه إلى بعض ويكون أكمل راحة، وهو إذا فعل ذلك يكون النوم إليه سريعا، فينام عن الخطبة وعن استغلال الوقت بقراءة القرآن أو الصلاة قبل مجيء الإمام.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل

كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن

هم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

السماء فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.

به ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم

وأوحينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: وإنك لعلى خلق عظيم
2: وإنك لعلى خلق عظيم
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
4: كيف تكون المجادلة بالحسنى وكيف يكون الحوار مع غير المسلمين حتى الإقناع بالإسلام؟
5: يقول الله جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بما أنزلنا وما أنزل إليكم الآية. فأنهانا الله عن الجدال مع الكتاب إلا بالتي أحسن، أي جدال بالحكمة والبصيرة، لا جدال برفع الصوت والقيل والقال والسباب والشتاب، فإن هذا لا يثمر شيئا ولا يحقق هدفا. ولكن جادل بالتي أحسن، بين شرع الله وحكمة الله وشرع الله وحكمته بيانا واضحا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وقاف الجدال بالتي أحسن نعمة عظيمة، تجاب الحق وتدعو بالحق. قال الله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أرباب من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فالجدال بحق وبعلم وحكمة وحوار هادف تقسم ورائه إيصال المعلومة إلى هذا الإنسان، ولو كان غير مسلم جادله لعل الله أن يفتح على قلبه، ولعل الله أن ينبصيرته، ولعل الله يجعل في حوارك خيرا وصلاحا له ويرجع عن باطل وضلاله ويعتنق الإسلام ويدخل فيه طوعا واختيارا. قد كان محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حوارا مع أعدائه، يوضح الحق لهم ويصبر على أذاهم ويبين الحق ويجادل بالتي أحسن. وهكذا أصحاب بعده نشروا دين الله على أرجاء المعمورة بحكمتهم وبصيرتهم وحسن دعوتهم وتألفهم القلوب، وذلك أنهم كانوا عن علمهم متبصر في ذلك، فيدعون إلى الله على حكمة وبصيرة، فجزاهم الله على الإسلام والمسلمين خيرا. فالواجب علينا أن نجاد بالحسنى إلا من ظلم وتعدى الحدود وأصبح طاغيا ظالما لا يسمع حقا ولا يصغي إليه، هذا قد يكون من خاصة. لكن من أراد الجدال ليتوصل بالجدال إلى استبيان الحق واستبيان الباطل ليهتدي ويسلك الطريق المستقيم، فلنجادله بالتي هي أحسن.
1: وإنك لعلى خلق عظيم
2: وإنك لعلى خلق عظيم
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: عمدة الأحكام، عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، من كلام خير الأنام لمؤلفه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له، كتاب جمع فيه مصنفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم مرتبة على الأبواب الفقهية، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن العجلان حفظه الله تعالى.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قول المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 37 بعد 100. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة. وفي الثانية: هل أتى على الإنسان. هذا الحديث الصحيح عن أبي هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة كان تدل على الاستمرار، لكن لا يؤخذ منها الاستمرار المؤبد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل. فيقال: ألف لام ميم تنزيل، ولا يقال تنزيلي على الإضافة، لأن هذا ينطق على الحكاية، يعني كما هي واردة في القرآن، كما تقدم لنا قريبا: يبدأ الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ولا نقول بالحمد لله، لا، وإنما نقول بالباء حرف الجر، يبدأ بماذا؟ بالحمد لله رب العالمين. وهنا نقول: يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل، لأنها في القرآن هكذا: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراها الآية. ثم بينها فقال: السجدة، لأن ألف لام ميم كثير في القرآن، وإنما هذه ميزت بأنها سورة السجدة. وفي الركعة الثانية يقرأ: هل أتى على الإنسان، يعني هل أتى على الإنسان حين من الدهر. هاتان السورتان كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأ بهما في صلاة الفجر يوم الجمعة، في الركعة الأولى ألف لام ميم، وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر. ولما؟ أولا أنه ينبغي لنا أن نقرأ بهما اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء عقلنا المعنى أو لم نعقل. فالواجب على المسلم إذا بلغته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بها ويعض عليها بالنواجذ، ويحرص عليها ويطبقها على نفسه وعلى من يستطيع. إن عقل المعنى فالحمد لله، وإن لم يعقل المعنى فكذلك الحكم، يأخذ بها ولو لم يعقل المعنى اتباعا للسنة، لأن اتباعه للسنة عبادة. إذا أخذ بالسنة فقد عبد الله جل وعلا واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن العلماء رحمهم الله هنا تلمسوا المعنى فوجدوه واضحا والحمد لله. سورة الجمعة فيها يعني يوم الجمعة فيه خلق آدم، ويوم الجمعة فيه تقوم الساعة ويكون البعث والحساب والجنة والنار، وهذه السورة العظيمة فيها ذلك، فيها خلق آدم وذريته، ثم فيها ذكر قيام الساعة ومآل الناس بعد ذلك، وكذلك في السورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر. فناسب أن تقرأ هاتان السورتان في هذا اليوم الذي يحصل فيه حصلت فيه هذه الأشياء وتحصل في المستقبل، حصل فيه خلق آدم الشيء الماضي ويحصل فيه المستقبل الساعة، فتذكير للناس في هذا اليوم الذي هو يوم الجمعة بأن هذا اليوم تحصل فيه هذه الأشياء وحصلت، حصلت في الماضي وتحصل في المستقبل، فيحسن تذكير الناس بذلك. وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يتوخى المناسبات فيذكر ما يتطرق حولها، كما تكلم صلى الله عليه وسلم عن الكسوف لما كسفت الشمس وتحدث عن رمضان في رمضان، وتحدث عن أحكام الحج في أفعال في الحج، وهكذا سنته صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء لعل المراد والله أعلم قراءة السجدة، فلذا بعضهم قال إذا لم يقرأ هذه السورة فيقرأ سورة فيها سجدة حتى يسجد، بعضهم قال هذا ليس بوارد ولا أصل له، وإذا تعمد قراءة سجدة غير هذه السورة فقد أخطأ، لأنه كأنه تعمد الزيادة في الصلاة ليسجد سجدة تلاوة، تعمدها ولم يكن متبعا، فهو إذا تعمدها اتباعا فعلى العين والرأس، وإذا تعمدها بغير اتباع فلا يقبل منه. كما لو مثلا رتب إنسان أنه يقرأ في يوم الأحد أو يوم الاثنين من صلاة الفجر مثلا سورة معينة، أقول لا ينبغي له هذا ولا يجوز. إذا رتب أن يقرأ يوم الجمعة سورة السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، نقول حسن، لأنها وردت هذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا لا تخصص يوما معين بسورة معينة أو بآيات معينة إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا قال العلماء لا ينبغي أن يتحرى سجدة غير هذه السورة، ولا يصيب السنة من قرأ السورة في الركعتين، سورة ألف لام ميم أو سورة هل أتى، إذا قرأها في الركعتين فلا يصيب السنة، وإنما يصيب السنة إذا أتى بها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الأخوة يجهل يقرأ سورة ألف لام ميم السجدة ويقسمها في الركعتين لأنه يخشى أن يطيل على الجماعة، لا يا أخي لا يجوز لك ذلك، اقرأ ما شئت من آيات القرآن ولا تلزم بهذه السورة، لكن إذا قرأتها فاتبع فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تخلط على الناس، يظن الناس أن هذا من السنة، لا، السنة أن تقرأ بسورة ألف لام ميم في الركعة كل السورة، وتقرأ في الركعة الثانية السورة الأخرى، ولا تقسم السورة بين الركعتين، ولا تتعمد قراءة سجدة في غير هذه السورة، لأنه ليس الهدف والله أعلم قراءة السجدة، وإنما الهدف والله أعلم قراءة هذه السورة وما اشتملت عليه تذكيرا بهذا اليوم العظيم. قال بعض العلماء لا ينبغي المواظبة عليها خشية أن يظن الجهال أن صلاة الفجر من يوم الجمعة تزاد بسجدة. نقول نعم، من حيث المواظبة باستمرار ما ينبغي أن يواظب عليها المرء باستمرار دائما وأبدا، ولا ينبغي أن يتركها كثيرا خشية أن يقول العامة كذا. فالشرع يتلقى من المشرع صلى الله عليه وسلم، والعوام يعلمون، ما يقال نترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يظن الجهال كذا، لا، نتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعلم من يجهل. نقول نحرص على قراءة هذه السورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقرأها، وليس هدفنا السجدة فنسجد في أي سجدة تلاوة، لا، وإنما الهدف قراءة هذه السورة لأن الرسول قرأها. فلا ينبغي للمرء أن يترك السنة لتعليم الجهال، وإنما يعلم الجهال السنة. فورد أن بعض الأئمة اقتصر على قراءة الفاتحة في الركعة وركع، قال ليعلم الجهال بأنها قراءة السورة لا تلزم، فرد عليه كثير من العلماء وجهله، قال ما ينبغي أن نعلم الجهال بترك السنة، وإنما نعلم الجهال بالسنة، يعني ما نعلمهم بالفعل بأن نترك سنة الرسول نقول علشان يعرفون أنه لا يلزم قراءة السورة بعد الفاتحة، لا، نتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقرأ سورة بعد الفاتحة ثم نعلم من يجهل. نقول لنعلم أن قراءة هذه السورة ليست بلازمة، وإنما الذي يلزم قراءة الفاتحة، فلو أن المرأة قرأ الفاتحة وركع صحت صلاته، لكن لا ينبغي أن نطبق للعامة ترك السنة، وإنما نطبق للعامة فعل السنة ليتمسكوا بها. نعم.
3: المعنى الإجمالي: كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في صلاة فجر في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل. وهل أتى على الإنسان لما اشتملت عليه من ذكر خلق آدم وذكر المعاد وحشر العباد وأحوال القيامة الذي كان وسيكون في يوم
2: الذي كان خلق آدم، نعم، وسيكون القيامة، نعم،
3: وسيكون في يوم الجمعة تذكيرا بتلك الحال عند مناسبتها. وهكذا ينبغي أن يذكر كل شيء عند مناسبته ليكون أعلق بالأذهان وأحضر للقلوب وأوعى للإسماع،
2: لأن الشيء إذا ذكر في وقته مثلا انتبه له الناس واهتم له وطبقوه، كأن تذكر أحكام الصيام مثلا في أيام رمضان، وتذكر أحكام القيام وصلاة التراويح في رمضان لتثبت هذه المعلومات عند الناس، وتذكر أحكام الحج مثلا في وقت الحج حتى يستفيد منها الناس ويتقي ويطبقوها، لأنها إذا ذكرت أحكام الحج مثلا في صفر أو في ربيع ربما تنسى قبل أن يأتي وقت تطبيقها. نعم.
3: الأحكام: أولا استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة فجر يوم الجمعة. ثانيا ظاهر الحديث المداومة عليها من النبي صلى الله عليه وسلم لإثيان الراوي بصيغة كان،
2: لأن كلمة كان تدل على استمرار. نعم.
3: قال ابن دقيق العيد: وفي المواظبة على ذلك دائما أمر آخر، وهو أنه ربما أدى الجهال إلى اعتقاد أن ذلك فرض في هذه الصلاة، فإذا انتهى الحال إلى أن تقع هذه المفسدة فينبغي أن تترك في بعض الأوقات دفعا لهذه المفسدة. ولكن تعقبه الصنعاني فقال،
2: صنعاني في حاشيته على أحكام الأحكام المسمى العدة على شرح العمدة.
3: فقال: إنه يتعين إشاعة السنن وتعريف الجاهل لما يجهله،
2: يعني يعلم الناس تعليم، ولا تترك السنة حتى لا يظن الناس أنها كذا، وإنما نعلم الناس أن هذه سنة. نعم.
3: وإعلامه بالشريعة، ولا تترك السنة مخافة جهله، وما ماتت السنن إلا خيفة العلماء من الجهال وليس بعذر.
2: يقول إنها كثير من السنن نسيت وتركت، مثلا العلماء تركوها قالوا خشية أن يظن الجهال أنها واجبة، ثم تركوها فلم يعملها العلماء ولم يتعلمها الجهال، فماتت كثير من السنن بذلك. ولو أن العلماء أحيوا السنة وعلموا الجهال لكان هذا هو المناسب. وينبغي للمرء إذا علم سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطبقها وأن يعلم من حوله، لا يترك من حوله مثلا في حال ربما انتقاد له، أو في حال مثلا تجهيلا له ونحو ذلك، لا، يقول هذا الفعل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحمد لله ليس بحتم، لكن كلما حرص المؤمن على تطبيق السنة فهو خير له، حتى وإن كانت السنة بسيطة أو سهلة، لكن شعور المؤمن بالتقيد بالسنة هذا يزيد في إيمانه ويضاعف له الأجر. يعني دخل المسجد قد يقول قائل مثلا قدم اليمنى أو قدم اليسرى، المهم أن يصلي. نقول نعم، المهم أن يصلي، قدم اليمنى أو قدم اليسرى صلاة صحيحة، لكن إذا استشعر تقديم اليمنى اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على مكانة السنة في قلبه وحرصه عليها ومحبته لها، فيثاب لهذا الفعل ولهذا الشعور من القلب، والقلب يزيد إيمانه وينقص كلما استشعر المؤمن التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد إيمانه، وكلما نسي المرء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبالي فعلها أو لم يفعلها نقص إيمانه. إذا استشعر عند تقديم مثلا لبس النعل يلبس اليمنى أولا، وإذا عند الخلع يخلع اليسرى أولا، إذا أراد أن يدخل مكان قضاء الحاجة مكان البول والغائط قدم رجله اليسرى، وإذا خرج قدم رجله اليمنى استشعارا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يثاب على هذا ويزداد إيمانه وتلمس للسنة وحرص على تطبيقها. وإذا تغافل وسهى ونسي هو لا يأثم بتقديم مثلا اليسرى في المسجد أو تقديم اليمنى إلى مكان قضاء الحاجة، لا يأثم بهذا، وإنما يحرم من الثواب. نعم.
3: ولا تترك السنة مخافة جهله، وما ماتت السنن إلا خيفة العلماء من الجهال وليس بعذر، فإن الله أمر بإبلاغ الشرائع. قلت: وكلام الصنعاني وجيه جدا.
2: رحم الله الجميع. باب صلاة العيدين.
3: باب صلاة العيدين. الحديث 138. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة.
2: باب صلاة العيدين. الأعياد كما تقدم لنا هي تكون أعياد زمنية وأعياد مكانية. الأعياد المكانية التي يتردد إليها كمكة شرفها الله، وعرفات ومنى ومزدلفة في أوقاتها، هذه تسمى أعياد شرعية مكانية. وأعياد زمانية كيوم الجمعة بالنسبة للأسبوع، وكيومي عيد الإضحى والفطر بالنسبة للسنة لكل المسلمين، وكيوم عرفة بالنسبة للحجاج، وأيام التشريق بالنسبة للحجاج ولغيرهم مثلا بالنسبة لذبح الأضاحي ونحو ذلك، هذه تسمى أعياد زمنية. وكانوا في الجاهلية لهم أعياد، أعياد كثيرة، فعوض الله جل وعلا المسلمين بعيدين عظيمين في السنة، وهما عيد الإضحى والفطر، وفي الأسبوع يوم الجمعة، وهو اسم العيد اسم لما يعود ويتكرر، يعني يعود في السنة أو يعود في الأسبوع. والعيد والشعور به لا من أجل الفرح والبطر، وإنما السرور به لإكمال عبادة من أحب العبادات إلى الله جل وعلا. فعيد الجمعة لأداء الجمعة، وعرفنا ما في فضل يوم الجمعة والتبكير إليها، ومن جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. وعيد الفطر لإتمام رمضان والشكر لله جل وعلا على نعمة إتمامه. وعيد الإضحى للشكر لله جل وعلا على الحج وعلى الإتيان بهذه العبادة العظيمة وإتمامها. ولمن كان في الأمصار التقرب إلى الله جل وعلا بالأضاحي بعد الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. فالمسلم غير الحاج يستشعر بعيد الإضحى بفضل الله جل وعلا عليه الذي من عليه بالعمل الصالح في هذه الأيام، وكذلك ما شرع له من الأضاحي والتقرب إلى الله جل وعلا بالذبح. فهما أيام فرح وسرور، لا فرح بالدنيا وبما فيها، وإنما فرح بالأعمال الصالحة التي من الله جل وعلا على العبد بتأديتها. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. قول ابن عمر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، لا يستشعر مستشعر بأنه أتى بأبي بكر وعمر لأجل تعزيز ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو المشرع وحده، وفعل أبو بكر أو لم يفعل، وفعل عمر أو لم يفعل، لكن ابن عمر رضي الله عنهما أتى بهذا لإشعار بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات على هذه الحال، لأن أبا بكر وعمر أولى من أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يقول قائل: لو قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الصلاة قبل الخطبة، قد يقول له نعم هذا في صدر الإسلام، لكن في آخره قدم الرسول صلى الله عليه وسلم الخطبة على الصلاة. فلذا جاء ابن عمر بهذا ليشعر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات ولم ينسخ هذا الحكم. وليس المراد تعزيز سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفعل أبي بكر وعمر، لا، أو تأكيد السنة بفعل أبي بكر وعمر، وإنما الغرض تأكيد الاستمرار وعدم النسخ، أن هذا شيء لم ينسخ وثابت. ولعل ابن عمر رضي الله عنهما قال هذا القول حينما تدخل بعض الأمراء فقدم خطبة العيد قبل الصلاة، فأخبر رضي الله عنه بما عنده من العلم، لأن بعض العلماء بعض الأمراء قدم الخطبة قبل الصلاة، فقيل له لما فعلت هذا؟ قال: إن الناس لا ينتظروننا، يعني لو صلينا قبل خرجوا وتركونا خطبتنا، فهو أراد منهم أن يلزمهم بسماع الخطبة يجعلها قبل الصلاة، وهذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن فعله من فعله، لكنه لا يترك مثلا الصلاة معه لهذا الفعل، بل تصلى كما ثبت وكما تقدم لنا أن صلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء تصلى خلف كل بر وفاجر، لأن الأمور التي من شعائر الإسلام تصلى

0: عليه وسلم كما تقدم لنا قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس ومن أحب أن ينصرف فلينصرف. فشرعت الخطبة ولم يلزم الناس بحضورها بخلاف خطبة الجمعة فيلزم حضورها. نعم.
1: الحديث 139 عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب السنة، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء ابن عازب يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغذيت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم؟ قال يا رسول الله فإن عندنا عناق وهي أحب إلينا من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك.
0: هذا الحديث يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الإضحى فقال بعد الصلاة خطبته، وهكذا كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين بعد الصلاة، فقال من صلى صلاتنا يعني صلى معنا هذه الصلاة، ونسك نسكنا يعني ذبح بعد صلاتنا فقد أصاب النسك يعني أضحيته صحيحة، ومن نسك يعني ذبح قبل الصلاة فلا نسك له يعني شات لحم فقط. فقال أبو بردة بن نيار هذا خال البراء بن عازب رضي الله عنهما، فراوي الحديث البراء بن عازب يخبر أن خاله قال يا رسول الله، انظر الصحابة رضي الله عنهم إذا حصل منهم شيء عن اجتهاد أو عن خطأ أو جهل استفسروا ولم يسكتوا بل استفسروا. فقام أبو بردة فقال يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة يعني ذبحت قبل أن آتي إلى المسجد إلى مكان الصلاة، وعلل هذا قال وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب يوم العيد عيد الإضحى، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي يعني كأنه أراد أن يأكل منها ويطعم أهله ويطعم من حوله من جيرانه وإخوانه قبل أن يأتي إلى الصلاة، فذبح رضي الله عنه شاته وتغدى، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم يعني كأي شاة ذبحت للحم ليست أضحية، لأن الأضحية يلزم أن تكون بعد الصلاة، فأراد أن لا يفوته هذا النسك العظيم وهو الأضحية، وقد لا يكون بيده نقود يشتري أضحية. فقال يا رسول الله فإن عندنا عناقا، والعناق كما هو معروف هي الأنثى من المعز التي لم يتم لها سنة وقد كبرت يعني قويت لكنها ما تمت سنة، وهي أحب إلينا من شاتين يعني في القيمة هي غالية الثمن عندنا، وكأنه رباها ليجعلها منيحة، وبعض المعز يكون ذا قيمة أغلى من بعض وأغلى من الشياه، فهو يبين مكانتها في قلبه، فهو فهي غالية

0: في قلبه ومع ذلك يريد تقديمها لوجه الله جل وعلا، فهل تجزي أو تكون مثل الأولى؟ شاة لحم. أفتجزئ عني، يعني إذا ذبحتها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة اللطيف بهم قال نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك، أنت تجزي عنك. وهو صلى الله عليه وسلم فضله الله جل وعلا وجعل التشريع على لسانه، كما جعل صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، وهو الوحيد الذي شهادته بشهادة رجلين، مع أنه ليس بأفضل الصحابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ميزه بهذا لمبادرته رضي الله عنه بالشهادة على وجهها. فقال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك، يعني المعز لا بد أن يكون له سنة، والظأن يكون له 6 أشهر، والبقر يكون له 2 سنين، والإبل يكون له 5 سنين. هذه الأسنان في الأضحية والهدي المطلوب فيه السن بهذا المقدار بهذا القدر، 6 أشهر للظأن، وسنة للمعز، وسنتان للبقر، 5 سنين للإبل. فلو قدم هدي إبل له 4 سنين ما صح وما أجزى، ولو قدم بقرة لها 1.5 سنة ما أجزأت، ولو ذبح ظأنا له 4 أشهر أو 5 أشهر ما صح وما أجزأ. ويجهل بعض الناس فيظن أن المراد هو الذبح ولا يفكر في السن، أو ذبح معز لها 10 أشهر أو 8 أشهر أو 9 أشهر ما أجزأت، بل لا بد أن يكون لها 1 سنة وهكذا. فهذه الأسنان ضرورية، ويجب على من اطلع على خطأ من الناس أن ينبههم، ويحرم على المرء أن يبيع على من أراد هديا أو أضحية أن يبيع عليه سنا لم تستكمل إلا بعد إعلامه، ولا يحرم عليه البيع، وإنما يحرم عليه أن يغشه بأن هذه جائزة في الهدي، فيبين له أن هذه لا غير مجزئة في الهدي ويبيعها عليه، إذا علمه فهو شأنه، قد يكون يريد أن يربيها ويديها إلى أهله، فلا نقول يحرم بيعها، وإنما يحرم أن يغشه بأن يشعر بأنها جائزة في الهدي وليست بجائزة.
1: نعم اقرأ. غريب الحديث، نسك النسك الذبح، والنسيكة الذبيحة، ويأتي لمعان مجازية.
0: ولكن يأتي النسك لمعان، يقال نسك مثلا ومناسك ومنسك، يراد بها أولا الذبح كقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ويأتي النسك بمعنى الحج والعبادة، أو بمعنى الحج والعمرة كقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، يعني حجكم وعمرتكم. ويأتي النسك بمعنى العبادة، يقال هذا رجل ناسك، يعني متعبد عابد لله جل وعلا، فهي بمعان، والمراد بها هنا النسك الأضحية الذبح. نعم ذبح الأضحية. نعم
1: ولكن المراد ها هنا ما ذكرنا، وجمع النسيكة نسك نسك بضم السين،
0: جمع النسيكة يعني نسيكة للفرد، وتجمع نسيكة ونسيكة ونسيكة على نسك. نعم
1: وأما سكونها فهو للعبادة. عناقا العناق الأنثى من ولد المعزة إذا قويت ولن تتم الحول وهو بفتح العين وتخفيف النون.
0: عناق للأنثى من ولد المعز لا من ولد الضأن. نعم.
1: المعنى الإجمالي: خطب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد الأضحى بعد صلاتها فأخذ يبين لهم أحكام الذبح ووقته في ذلك اليوم، فذكر لهم أنه من صلى مثل هذه الصلاة ونسك مثل هذا النسك الذين هما هدية صلى الله عليه وسلم فقد أصاب النسك المشروع. أما من ذبح قبل صلاة العيد فقد ذبح قبل دخول وقت الذبح.
0: الصحابة رضي الله عنهم يصغون لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويستفيدون من ذلك في الحال، كما أنه لما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة حجاب النساء في صلاة العشاء جاء بعض نساء المهاجرين والأنصار يشهدن صلاة الفجر قد طبقنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهن، وقد أثنت عليهن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بذلك. نعم.
1: فتكون ذبيحته لحما لا نسكا مشروعا مقبولا.
0: فلما وهو ذبح رضي الله عنه سرعة محبة للمبادرة والسرعة، وأن تؤكل نسيكته وذبيحته وأضحيته على حاجة وفاقة. نعم.
1: فلما سمع أبو بردة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي إلى الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: ليست نسيكتك مشروعة، وإنما هي شات لحم،
0: لأنها تقدمت قبل وقتها. نعم.
1: قال: يا رسول
0: الله، المسلم يتعبد الله جل وعلا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذبح في وقت الذبح ويتوقف في وقت التوقف، يصوم في وقت الصيام ويفطر في وقت الفطر ويمسك في وقت الإمساك ويأكل في وقت الأكل وهكذا. نعم.
1: قال: يا رسول الله، إن عندي عناقا مرباة في البيت وغالية في نفسي، وهي أحب إلينا من شاتين، أفتجزئ عني إذا أرخصتها في طاعة الله ونسكتها؟
0: ونسكتها يعني ذبحتها. نعم.
1: قال صلى الله عليه وسلم: نعم، ولكن هذا الحكم لك وحدك من سائر الأمة، فلا تجزئ عنهم عناقا من المعزة ما لم تتم سنة. ما يؤخذ من الحديث: أولا، فيه تقديم الصلاة على الخطبة في صلاة العيد، وأن هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، وفيه أن من حضر الصلاة والذكر ثم ذبح بعد الصلاة فقد أصاب السنة وحظى بالاتباع. ثالثا، وفيه أن حضور الصلاة من علامات قبول النسك،
0: يعني قول من صلى صلاتنا ونسك نسكنا، يعني صلى ونسك فلا يتأخر عن الصلاة من أجل أن يبادر بالذبح. نعم.
1: وأما من ذبح قبل الصلاة فإن نسكه غير مقبول وغير مجزئ،
0: يعني مجرد لحم فقط لا ثواب له. نعم.
1: رابعا، وأن وقت الذبح يدخل بانتهاء الصلاة. قال ابن دقيق العيد: ولا شك أن الظاهر من اللفظ أن المراد فعل الصلاة وإرادة
0: وقت الذبح. العلماء رحمهم الله فيه ثلاثة أقوال: الجمهور على أن وقت الذبح يحل بانتهاء الصلاة، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله، بانتهاء الصلاة، إذا انتهت الصلاة صار وقت الذبح. الشافعي رحمه الله يقول بقدر الصلاة والخطبتين، بقدر الصلاة والخطبتين يحل وقت الذبح. مالك رحمه الله يقول بقدر بالصلاة وذبح الإمام. وتوضيح الخلاف بينهم رحمهم الله، الإمام أحمد وأبو حنيفة رحمهم الله يقولون إذا انتهت الصلاة حل وقت الذبح، ما دام أن الإمام يصلي فلا يحل أن تذبح الأضحية. متى يحل له أن تذبح؟ إذا صلى. الشافعي رحمه الله يقول إذا بقدر الصلاة والخطبتين. وجه الخلاف بينهما، لو أخر الإمام الصلاة فيحل الذبح عند الشافعي ولا يحل عند أحمد وأبي حنيفة. أبو حنيفة وأحمد يقول حتى تنتهي الصلاة قدمت أو أخرت. الشافعي يقول بقدر الصلاة والخطبتين، يعني وقت الصلاة مثلا يبدأ الإمام بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، قل بعشر دقائق، وصلاة الاستسقاء صلاة العيدين مثلا خمس دقائق، والخطبة عشر دقائق، يعني بعد طلوع الشمس بنصف ساعة، يقول اذبح. إذا أخذت وقت مقدار وقت الصلاة ومقدار وقت الخطبة فاذبح، صلوا أو ما صلوا. الإمام أحمد وأبو حنيفة يقول إذا انتهت الصلاة فاذبح قدمت أو أخرت. لو أخرت الصلاة مثلا بعد طلوع الشمس بنصف ساعة بساعة إلا ربع مثلا فلا يحل الذبح حتى تنتهي الصلاة. مالك رحمه الله يقول بقدر الصلاة، يعني بانتهاء الصلاة مع الإمامين وذبح الإمام، وقد علقه بمجهول لأننا لا ندري متى يذبح الإمام. يقول بقدر الصلاة بفعل الصلاة وذبح الإمام، والحديث دل على ما ذهب إليه أحمد وأبو حنيفة رحم الله الجميع.
1: وإرادة وقتها خلاف وأن وقت الذبح يدخل بانتهاء الصلاة. قال ابن دقيق العيد
0: يعني يدخل يبدأ وقت الذبح بانتهاء الصلاة، وما دل عليه الحديث وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة رحمهم الله. نعم.
1: ولا شك أن الظاهر من اللفظ أن المراد فعل الصلاة، وإرادة وقتها خلاف الظاهر.
0: يعني ما أراد النبي وقت الصلاة، لأن وقت الصلاة قد يتقدم وتأخر، وإنما نعلقه بفعل الصلاة. نعم.
1: فالحديث نص على اعتبار الصلاة ولم يعترض لاعتبار الخطبتين،
0: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للناس بالخروج بعد الصلاة، فمن خرج إذا ذبح ولو أن الإمام يخطب فذبحه صحيح. نعم.
1: فمن ذبح قبله فلا يجزئ عنه ولو كان جاهلا قبل دخول وقتها،
0: لأن هذا لا يعذر بالجهل. فرق بين فعل المأمور على خلاف الوجه الشرعي جهلا، والوقوع في المنهي عنه على خلافه شرعا. ففعل المأمور على خلاف الشرع لا يعذر به جاهل ولا غيره، لأن هذا أمر، والأمر يلزمك أن تتعلمه، ما تأتي بشيء من عندك. لكن شيء نهي عنه وأنت لم تعلم وفعلت المنهي عنه جهلا منك فأنت معذور. نعم.
1: خامسا، وفيه أن يوم العيد يوم فرح،
0: ويأتي زيادة إيضاح لهذا إن شاء الله الآن. نعم.
1: وفيه أن يوم العيد يوم فرح وسرور وأكل وشرب،
0: فلا يصح الصيام فيه بل يحرم. نعم.
1: إذا أريد بذلك إظهار معنى العيد فهو عبادة،
0: يعني إظهار الفرح والسرور بالعيد عبادة. لما؟ هو من لم يفرح بدنيا أو لم يفرح بلعب، وإنما فرح وسر بعبادة، فهذا الفرح حينئذ يكون عبادة. نعم.
1: سادسا، أنه لا يجزئ في الهدي والأضاحي من المعزى إلا ما تم له سنة. سابعا، تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم أبا بردة بإجزاء العناق، فهو له من دون سائر الأمة،
0: فهو له دون سائر الأمة، فلا يجزئ من غيره وإن كان أفضل منه. نعم.
1: الثامن، قال ابن دقيق العيد: وفيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل.
0: انتبه، هذا مهم جدا. أن وفيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل، يعني تصلي صلاة تجتهد فيها على خلاف السنة ما يقبل منك، لأنك مأمور أن تفعل على وفق شيء معين، ولست مشرعا أنت، وإنما أنت مأمور بالاتباع، فتأتي وفق ما أمرت به. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته أن يعيد ثم يعيد ثم يعيد، وكل إعادته هذه باطلة لأنها على خلاف السنة. ما عذره صلى الله عليه وسلم بجهله. نعم.
1: قال ابن دقيق العيد: وفيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف
0: بخلاف المنهيات، فالمرء إذا نهي عن شيء ثم فعله جهلا أو نسيانا فهو معذور فيه والحمد لله، لأنه فعله ما قصد المخالفة وإنما جهل أو نسيان فهو معذور. الأمر مأمور بالاتباع، أصل إتيانه بالشيء المأمور به على خلاف ما أمر به جهل وخطأ منه ما يليق. نعم.
1: بخلاف المنهيات، فقد فرقوا في ذلك، فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل، وقال الصنعاني: ويدل على ذلك أمره صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بإعادتها مع تصريحه بأنه لا يحسن سواها، وكذلك أمر من نحر قبل الصلاة بالإعادة، وهذه قاعدة نافعة.
0: وفرق بينهما بأن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها، وذلك لا يحصل إلا بفعلها. أنت مأمور بأن تقيم الصلاة، فإذا أقمتها على خلاف السنة فما أديت شيئا، ما فعلت شيء، وفعلك خطأ، وفعلك لا قيمة له لأنه خلاف السنة. بخلاف أنت منهي عن شيء وفعلته جهلا أو نسيانا، فأنت ما أمرت بشيء وتركته، وإنما نهيت وحين فعلك تجهل، فأنت معذور بهذا. مثل من تطيب وهو محرم، منهي عن الطيب مثلا لكن تطيب جهلا أو نسيانا فهو معذور. المحرم منهي عن تغطية رأسه، غطاه جهلا أو نسيانا فهو معذور. المحرم منهي عن لبس المخيط الذكر، فلبسه جهلا أو نسيانا فهو معذور. فعل شيئا خلاف الأمر فلا يعذر. مأمور بأن يحرم من الميقات مثلا، قال في نفسه ما يحتاج أن نحرم للحج من جوار المدينة من أبيار علي، نتقدم 200 كيلو أو 300 كيلو، إذا حاذينا حول مكة أحرمنا. أقول لا، هذا أنت لست معذور، لأنك مأمور بأن تحرم من الميقات، فتركت الأمر ففعلك حينئذ لا تعذر فيه. منهي، فتركت فعلت ما نهيت عنه جهلا، أنت معذور لأنك لا تدري. فرق بين الأمر بالشيء والنهي عنه، فالمأمور بالشيء لا يتم له إتيانه به حتى يؤديه كما أمر، المنهي عن الشيء إذا لم يعلم وكان جاهل فهو معذور بجهله. وفرق بينهما بأن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها، يعني الإتيان بها كما أمر، وذلك لا يحصل إلا بفعلها. إذا صلى صلاة لم يطبق فيها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وأمره، ما كأنه صلى، كأنه يلعب. والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها امتحانا للمكلف بالانكفاف عنها، وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها، فإذا تعمد المخالفة نقول غير معذور، إذا خالف جاهلا نقول معذور، وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها. ومع النسيان والجهل لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي فعذر بالجهل فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: عمدة الأحكام، عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، من كلام خير الأنام لمؤلفه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له، كتاب جمع فيه مصنفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، مرتبة على الأبواب الفقهية، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن العجلان حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: عمدة الفقه، عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، كتاب فقهي نافع تميز بسهولة العبارة، ضم كثيرا من الأدلة من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، واعتمد فيه مؤلفه على بيان القول الراجح.
4: عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة رحمة الله عليه وعلى علماء المسلمين الصادقين عموما، وهو رحمة الله عليه التزم في هذه العمدة التي أثنى عليها أهل العلم في وقته، كما يقول ذلك العالم الحنبلي هو عمدته، يعني الموفق من يعتمدها يحصل، فهي من المختصرات النافعة. واشترط رحمة الله عليه أن ما يودعه فيها من الأحاديث يختاره من صحيح الأحاديث.
3: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى،
2: مع الدرس 20.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة. كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون ذلك، إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف. قال: وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم، إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية

0: تعالى. والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة. ويستحب أن يخطب على منبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس وأذن المؤذن، ثم يقوم الإمام فيخطب ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بها ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا. وكذلك إن خرج الوقت أو نقص العدد وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا. ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة واحدة.
1: هذا فيما يتعلق بصلاة الجمعة، هذه الشروط من حيث الجملة لم يأتي فيها نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما يتعلق بقوله عليه أفضل الصلاة والتسليم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هي لا تجب على البوادي في خيامهم ولا على المسافرين إذا حلوا في موقع معين ولو كانوا عددا كثيرا، لا تشرع لهم صلاة جمعة، وإنما مشروعيتها أن تؤدى في القرى والأمصار التي استوطنها الناس بما جرت العادة أن يكون مستقرا لهم. فمثلا إذا كانت القرية من منشأة من صفائح حديد أو أخشاب أو سعف النخل وأمثال ذلك فهي قرية، المهم أنها أعدت للبقاء لا للتنقل والرحيل، فلا تصح صلاة الجمعة إلا في قرية من القرى. هناك بعض الناس ربما فعل واجتهد وصلى في مجموعة معه في برية جمعة، لكن ذلك مما عيب عليه. النبي صلوات الله وسلامه في أسفاره ومعه جمع كبير لم يصلي جمعة في مكان من الأمام في جميع رحلاته عليه أفضل الصلاة والتسليم، فما دام في جميع رحلاته لم يصلي الجمعة، ولما صلى الجمعة في عرفات صلاها ظهرا صلوات الله وسلامه عليه، فالأصل فيها بأنها بهذه الصفة. واشتراط الأربعين هي محل خلاف بين أهل العلم. الصحيح أن الجمعة تصح بما تصح منه الجماعة، لكن هذا هو المذهب الذي ذكره الإمام ابن قدامة، وقول عامة الفقهاء يقولون أنها ما تنعقد إلا بالأربعين، وقيل باثني عشر، وأنهم قيل أنهم هم الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدمت التجارة من الشام التي أشار الله إليها في سورة الجمعة. لكن الصحيح أن العدد لم يأتي به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القول بأن الجماعة الجمعة تصح بما تصح منه الجماعة هو الأليق بهذه الفريضة. ومما يلزم لها خطبتان، وهل لو خطبوا خطبة واحدة تصح؟ لا يجوز لأي إنسان أن يخطب خطبة واحدة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنها أنه صلى جمعة واحدة بخطبة واحدة. فالعمل الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم يجب على المسلمين أن يواظبوا عليه، وليس لأحد أن يشرع. التشريع إنما هو لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والناس عليهم أن يفهموا ما شرعه الله جل وعلا وشرعه رسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم. النبي صلوات الله وسلامه عليه لما حضر لصلاة الجمعة صعد المنبر وكان في أول الأمر يخطب على جذع نخلة، ثم أمر صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار لها نجار يحسن النجارة، وقال مري نجارك يصنع لي أعوادا أقف عليها في خطبتي، فصنع له المنبر، صنعه ذلك النجار من طرفاء الغابة في المدينة. ولما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجذع ولم يخطب عليه فصعد المنبر، صار للجذع جذع النخلة صوت حنين، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وضمه حتى سكن، تكلم صلى الله عليه وسلم قال لا، وإنما يبكي مما فقد من الذكر عليه. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على منبره صلوات الله وسلامه عليه، وصلى صلاة وكثر الناس فخطب، ثم كبر الصلاة وهو على المنبر وركع وهو على المنبر، ثم لما أراد أن يسجد رجع على القهقرة، رجع على الوراء حتى نزل في أصل المنبر ثم سجد، ثم لما أنى السجود عاد وصعد المنبر وكمل الصلاة. مشروعية صلاة الجمعة أنها يجهر بالقراءة، فصلاة الجمعة يجهر فيها بالقراءة، يجهر الإمام بالقراءة. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يقرأ في صلاة الجمعة بسورة المنافقون، بسورة الجمعة في الركعة الأولى كاملة، ويقرأ سورة المنافقون في الركعة الثانية. ويقول الراوي ربما قرأ بهما في السورتين في صلاة الجمعة وفي فجر الجمعة، وفي ربما قرأ بهما في العيد إذا اجتمع العيد مع الجمعة، ربما قرأ في السورتين بصلاة العيد وبصلاة الجمعة، وربما قرأ في الجمعة وهو الأكثر بسورة سبح اسم ربك الأعلى وسورة هل أتاك حديث الغاشية. وكان كثيرا ما يقرأ، ولم ينقل، لا أعلم أن أحد من الصحابة نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة قارئا بغير هاتين السورتين أو بغير هذه السور الأربع، إما في الجمعة والمنافقون وإما بسبح الغاشية. كما أن للجمعة خاصية، وهو أن صلاة الفجر يوم فجر يوم الجمعة أيضا في الغالب أن النبي كان يصلي في صلاة الجمعة في فجر الجمعة يقرأ بسورة ألف لام ميم السجدة بركعة بالركعة الأولى، ويقرأ في الركعة الثانية بسورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر. والذي لا يأتي بالسورة كاملة ويصلي الجمعة بالسجدة ولا يأتي بها كاملة يكون قد خالف السنة، خير له أن يقرأ بغيرها. والذي يريد أن يقرأ بسورة الإنسان ولا يكملها ينبغي أن يقرأ غيرها، لأن لا ينبغي للإمام أن يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاتهم ببعض السورة التي وضب عليها النبي دون إكمالها فيه نوع من الرغبة عن السنة، ولا يليق بالمسلم أن يفعل ذلك.
0: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك إن خرج الوقت أو نقص العدد وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا.
1: هذه لا، من أدرك من صلاة الجمعة ركعة تامة صارت صلاته صلاة جمعة يأتي بركعة، ومن أدرك الإمام رفع من الركعة الثانية يدخل معه ويدرك الفضيلة لكن يصليها ظهرا. إذا وجد الإمام رفع من الركعة الثانية لا يتأخر ويقول أنت وأجد جماعة يصلي أنا وإياهم ظهرا، لا، يدخل مع الإمام لكنه يصلي يتم صلاته ظهرا. فإن أدرك ركعة كاملة، أدرك الإمام راكعا وركع معه، يقضي ركعة واحدة وتكون صلاته صلاة جمعة.
0: قال رحمه الله: ولا يجوز أن يصلى في المصري أكثر من جمعة واحدة.
1: هذا الذي استقرت عليه الحال في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، رغم أن المدينة كثر سكانها واحتج لسنة الأذان الأول في نهار يوم الجمعة، لأنه ما كان يؤذن في يوم الجمعة بصلاة الجمعة مرتين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر. لكن لما اتسعت الفتوح وكثر الوافدون على المدينة وترامت أطرافها، قام عثمان رضي الله عنه وسن الأذان الأول من أجل أن ينتبه الناس من بعد يتهيأ لأداء صلاة الجمعة، من لم يكن اغتسل يغتسل. ومشروعية ذلك أن الأذان الأول بينه وبين الأذان الثاني مدة زمنية يتسع لمن أراد أن يتهيأ بالاغتسال في بيته أن يتهيأ، لمن كان في أطراف البلدة أن يحضر. لا، ليس كالحال التي تحصل الآن في الحرمين، في الحرم مكة، ما بين الأذان الأول والأذان الثاني إلا مقدار ما يصلي الواحد ركعتين بدون إطالة. وإنما السنة التي سنها عثمان رضي الله عنه هو أن يؤذن المؤذن قبل دخول الوقت. ولا شك أن هذا التأذين في من الخليفة الراشد داخل في السنية، النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي. فما سنه الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أرضاهم فهو داخل في السنية، ويعتبر مما ينبغي التمسك به. وفيما يتعلق بنقص العدد، أشرت إلى أنه الصحيح أنه لا يشترط 40، لكن لو لم يصلوا إلا بعد خروج الوقت، إما أن يكونوا شغلوا بأي أمر قد يحدث حتى خرج وقت صلاة الظهر فلا يصلونها جمعة، إذا دخل وقت العصر إنما يصلون الصلاة صلاة فائتة.
0: قال: إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها.
1: تعدد الجمعة هو الذي دخلنا فيه ولم نأتي به. استمرت الحال وألف العلماء مؤلفات رسائل بعدم جواز إحداث جمعة أخرى في البلدة إلا إذا كانت الحال تلزم بذلك، بأن يكون المسجد الذي تصلى فيه الجمعة لا يتسع للناس، وهم بين أن يحدثوا مسجدا آخر أو تفوتهم صلاة الجمعة. فالصحيح جواز إيجاد مساجد أخرى في البلد. وبعض العلماء، وقد تشاهدون أن بعض الناس إذا سلم الإمام من الجمعة وسلم هو يقوم ويأتي بأربع ركعات، أخذا بقول من يقول إن الجمعة الصحيحة هي الأولى من هذه الصلوات. إذا كان في البلد عدد من المساجد فأولهم تأدية للصلاة الجمعة هي الصلاة الصحيحة، والبقية جمعتهم غير صحيحة من كل وجه، فيقوم هذا الذي يقضي ويأتي بالصلاة الظهر احتياطا. لا شك أن هذا خطأ، لأن الأصل أن ما سلكته الأمة في البلد هو المعتمد ولا يقال هذا احتياط. لكنه يكثر عند كثير من الغرباء إذا قدموا إلى البلاد هنا، إلا في الحرم، ففي الحرم قطعا الحرم هو المعتمد.
0: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل، ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها، فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا الإمام أو من كلمه.
1: على مشروعية الاستعداد لها يوضح الحديث الصحيح: من غسل يوم الجمعة واغتسل ومس طيبا أو مس من طيب أهله وحضر إلى الجمعة ولم يفرق بين اثنين، وإذا حضر الإمام أنصت، كانت الجمعة كفارة له، وفي لفظ وزيادة 3 أيام. الأفضل أن يحرص الإنسان ليوم الجمعة أن يلبس أحسن ملابسه لأداء هذه الصلاة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء الراشدون من بعده يهيئون ليوم الجمعة الملابس المناسبة، حلل تناسب يوم الجمعة. فيحسن بالإنسان إذا قدر على ذلك أن يجعل ملابسه لأداء صلاة الجمعة ملابس منتقاة لهذه العبادة من حيث حسنها وكمالها، وأن يحرص على التقيد بالسنة فيها بأن يتجنب الإسبال المحرم، لأن الإسبال المتجاوز للكعبين هذا محرم، ما أسفل الكعبين ففي النار، فينبغي للإنسان أن يحرص على ذلك. أزرة المؤمن إلا عن صف الساقين، لكن لا بأس بما تحت ذلك ما لم ينزل عن الكعبين، وإذا نزل عن الكعبين فإن ذلك من أسباب دخول جهنم، نسأل الله العافية. حديث التبكير، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة في يوم الجمعة يحضرون على أفواه السكك المؤدية للمساجد، ويكتبون الوافدين للمسجد الأول فالأول، ويستمر الملائكة معهم صحفهم يكتبون الوافدين إلى أن يدخل الإمام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن حضر في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، كأنما تصدق ببعير يذبح للمحتاجين، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أخرا، يعني من أفضل الكباش الظأن، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام طاوت الملائكة الصحف وحضروا لاستماع الذكر. لا يكتبون من يأتي بعد ذلك كتابة الحضور، وإن كان حضوره محفوظا ومحصى، لكن الكتابة المشار إليها كتابة المتسابقين لهذه العبادة المهمة. وحسن بالإنسان إذا قدر ولم يشق عليه أن يكون مع السابقين. وهذه الساعات هي لا تختلف، هي 5 ساعات طال النهار أو قصر، مما يدل أنها ليست على مقاييس ساعاتنا الآن، وإنما هي تقسيم زمني لضحى يوم الجمعة من جواز أداء العبادة، أي من بعد ارتفاع الشمس قدرًا إلى صلاة الظهر. هذه المسافة هي التي والله أعلم أنها المقسمة 5 أقسام. ولا شك أن الأصل في صحة صلاة الجمعة أن تصلى بعد الزوال، وفي مذهب الحنابلة جواز صلاتها كصلاة العيد، إلا أن القول الراجح والذي دلت عليه الأحاديث أنها لم تصلى إلا بعد دخول وقت الزوال، فإن الأحاديث الواردة رواية الصحابة رضي الله عنهم كلها تؤكد أن أداء صلاة الجمعة بعد دخول الوقت. فلا يصح من الإمام، أي إمام، أن يتقدم دخول الوقت، وقد يخطئ ويقول: سأأخذ بالمذهب، ثم يؤذن المؤذن فتصلي النساء في البيوت والمرضى في المستشفيات ويقول صلى والجمعة، هذا دخل الوقت. الصحابة يقولون عن يوم الجمعة، يقولون ما كنا نقيل إلا بعد صلاة الجمعة، وهم إنما كانوا يقيلون في شدة الظهيرة، ويقولون كنا ننصرف من صلاة الجمعة وليس للحيطان ظل يستظل به، يدل على ارتفاع الشمس. والحال أن جدران الناس في ذلك الزمن أن جدرهم قصيرة، فلا يتسع أن يسير الواحد في جانب الجدار في ظل إلا إذا نزلت الشمس نزولا بينا. فهذه من شواهد من دلائل أن الصلاة إنما تؤدى بعد دخول الوقت، وهو الذي عليه العمل في المذاهب الأربعة الأخرى.
0: أحسن الله إليكم. قال: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب.
1: الإمام إذا بدأ بالخطبة وجب على الحاضرين أن يكفوا عن الكلام، ولا أن يشتغلوا بذكر أو تسبيح أو تهليل ما دام الإمام يخطب، عليهم أن ينصتوا، ولا يسمح لهم إلا عندما يدعو الإمام يجوز أن يقولوا آمين. ومن دخل والإمام يخطب عليه أن يصلي ركعتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل المسجد وهو صلى الله عليه وسلم يخطب ناداه وجلس، قال: يا فلان أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. والحديث في الصحيح، وفي غير الصحيح قال له: وتجوز فيهما، أي لا تطل الصلاة، لأن يصلي صلاة خفيفة يتم ركوعها وسجودها ويقرأ الفاتحة فيها على الأرض، لا يقصر في القراءة قراءة الفاتحة، لكن لا يتمدد في القراءة. والظاهر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل وهو سليك الغطفاني، الظاهر أن هذا الأمر يدل على الوجوب، ولكنه في بعض المذاهب لا، وعند المالكية لا يرون الصلاة إذا لمن دخل والإمام يخطب، رأوا أنه يجلس. لكن الحديث الصحيح والعمدة والعبرة بما جاء عن الله جل وعلا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أمر العباد أن يأتمروا به. واختلف العلماء في سبب قول النبي لطيلا، لأن الرجل هذا كانت عليه ثياب الرثة، وأحب النبي أن ينظر الناس إليه حتى يتصدقوا عليه، إلى غير ذلك. لكن العبرة بما قاله النبي، ولم يزد صلى الله عليه وسلم على أن قال له: قم فصلي ركعتين.
0: قال: إلا الإمام
1: أو المكلم. الإمام يجوز له أن يخاطب أحد المصلين، وقد خاطب النبي عليه الصلاة والسلام سليك الغطفاني وقال له: هل صليت؟ قال: لا. قال: قم صلي ركعتين. ويجوز أن يخاطب الإمام أحد المصلين، فإن الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هلكت المواشي وقحطت الآخرة، ادعو الله أن يغيثنا أن يسقينا. ما قال له النبي: لما تكلمت وأنا أخطب؟ بل استجاب له ودعا الله جل وعلا واستغاث، دعا دعاء الاستغاثة، وأجاب الله جل وعلا دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فما وصل بعيد المنزل منزله في ذلك اليوم إلا وقد بغته المطر. يقول الصحابي: خرجنا وما في السماء سحاب، وإذا بقزعة لقطع السحاب صغيرة فانتشرت، ثم ما وصل بعيد المنزل منزله إلا وقد بغته المطر، أجاب الله دعاء نبيه. لكن الشاهد في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لمن وجه الكلام إليه ولم ينهوا عن ذلك وهو كلم. فالإمام يجوز أن يكلم أحد المصلين، وأحد المصلين يجوز له أن يكلم الإمام. وعمر رضي الله عنه لما جاء عثمان متأخرا وعمر يخطب الجمعة عمر رضي الله عنه أنبه عثمان على تأخره فذكر عثمان أنه إنما تأخر شغل وإنه توضأ، قال والغسل أيضا، انتقد لماذا لم يغتسل، لكن لم يأمره بإعادة الصلاة لأنه لم يغتسل، فدل هذا الفعل وما ذكرته عائشة على عدم وجوب الاغتسال إلا أنه سنة مؤكدة.
0: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين، وهي فرض على الكفاية إذا قام بها 40 من أهل المصر.
1: هنا نكمل ما يتعلق بالجمعة والمسافة. كان الصحابة يأتون لصلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أحد الخلفاء الراشدين الذين بقوا في المدينة وهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، وأما علي رضي الله عنه فقد تحول إلى العراق وحصل له ما حصل في العراق من الحرب وتفكك الدولة. فكان الناس يأتون من 12 ميلاً لصلاة الجمعة، فمن لم يشق عليه الحضور للجمعة وجب عليه أن يحضر لصلاة الجمعة. فقولهم في أول القراءة تلزم الجمعة من لزمته الصلاة، يقصدون الصلاة الجماعة، وإلا فإن الصلاة تلزم جميع المسلمين من أطفال، من مرضى، من أرقى مملوكين، من نساء. لفظ المؤلف رحمة الله عليه في أول الدرس تلزم الجمعة من تلزمه الصلاة، يعني بذلك يقصد أن من تلزمه صلاة الجماعة من الرجال تلزمه صلاة الجمعة. وصلاة الجماعة النبي قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال إذن ليصلي في بيتي، فقال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال ما أجد لك من رخصة، وهذا في الصلاة العامة ليست في الجمعة. فالجمعة يأتي الإنسان من أبعد من ذلك، 12 ميلا قد تزيد عن 20 كيلا، وكما هو معلوم الميل الإسلامي ليس هو الميل الغربي الذي بمقياسه الياردة والقدم، وإنما الميل الإسلامي إنما يقاس بالذراع وهو أكثر من 2000 ذراع. فعلى الإنسان أن يحرص على جماعة الجمعة إلا إذا كان يخشى على نفسه في طول مسافته من محل إقامته إلى المسجد الجامع، كأن يكون في قرية صغيرة لا يجمع فيها حديثة النشأ، أو في مزرعة مضيف ويأتي إلى جمعة، إذا لم يكن يخشى على نفسه أو يخشى على أهله ومن في منزله وجب عليه أن يحضر إلى الجمعة. وكان الناس في السابق يأتون على المواشي لصلاة الجمعة، في نجد قل أن تجد مسجد بلدا يصلى فيه جمعتين في السابق، بما فيها مدينة الرياض لم يكن فيها في السابق سوى مسجد واحد للجمعة. كانوا يأتون من مسافة يحتاج الواحد إلى أن يسير راكبا لأكثر من ساعتين وهو في الطريق لإتيان الجمعة. فالحرص عليها والمبادرة للقيام بأداء هذه الفريضة وتطلب ثوابها مما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان، ويعود ناشئته في بيته من الفتيان على حضور الجماعة. مما مر من حضر الجمعة ولو لم يكن من أهلها، ما لم تجب عليه عينا، إذا حضرها وصلى مع الناس فصلاته صلاة صحيحة. لو صلت النساء في المسجد مع الجماعة، أو صلى المسافر، أو حمل المريض وصلى معهم، أو المملوك وصلى، صحة الصلاة. والممالك الآن لا توجد، لأن المسلمين إنما كانوا يسترقون يوم كانوا مجاهدين أهل غزو وجهاد وأسر واسترقاق، ولما صاروا يخشون على أنفسهم الرق صاروا كما يقول ذاك لمن يغزوهم مغنم. فنسأل الله أن يغير الحال بحال أكمل. مما ذكره المؤلف رحمة الله عليه فيما يتعلق بالجمعة فيما يطلب من الخطيب أن تشتمل عليه خطبته على الخطيب الإمام.

من فقهه، أي يدل على فقه الإمام، وليس معنى هذا أن الخطبة قصيرة كما قد يتصور بعض الناس. تقول أم الفضل ابن عباس رضي الله عنهم لما سمعت قراءة ابنها عبد الله قالت: لقد ذكرتني قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حفظت سورة قاف والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يلقيها في خطبته يوم الجمعة. فإذا كانت سورة قاف تأتي في الخطبة دل على أن الخطبة فيها بيان، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح العرب، والعرب معروفون بالفصاحة في خطبهم، فيحسم الإمام في خطبه. على العدد من اللي يحضر معنا منهم أئمة، يحسم الإمام في أن يحرص على أن تكون خطبه نافعة للمصلين، وأن تشتمل خطبته على أدلة من القرآن والسنة، على ما يبينه للمصلين، وينظر ما يكثر وقوعه من المخالفات، فيحرص على إلقاء خطبة تبين مساوئ مخالفات الآداب الشرعية. ومما ينبغي أن يعتني به أن يرشد الناس إلى أهمية نشر السلام بين المسلمين، ويضح لهم ويأتي بالأدلة، يراجع ما سوف يخطب به في الاستدلال عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيما يتعلق بالسلام قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم. وإذا كان ابن عمر رضي الله عنه ربما خرج من بيته وذهب للسوق بصفة متكررة في كل يوم، فقال له بعض أصحابه: أراك تخرج ولا تشتري شيئا؟ قال: إنما أذهب لأكثر من إلقاء السلام والرد على المسلم. فإفشاء السلام نشره وإشاعته مما يزرع المحبة، ومما يؤسف له أن الإنسان يذهب في الطريق ويمر على أناس ولا يلقي التحية إلا على من يعرفه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من علامات الساعة، أن لا يسلم الإنسان إلا على من يعرفه. لا، ألقي السلام على من مررت به أو لقيته، عرفته أو لم تعرفه، إلا إذا عرفت أنه لا يحل لك أن تبدأه بسلام. فيحرص المسلم ويتغانم يوم الجمعة لكثرة من سيمر بهم، ويبكر ويصلي ما يسر الله له. وهذا يدل على أن عدد صلاة النافلة قبل الصلاة يوم الجمعة لا حصر لها، يمكن أن يصلي الواحد 6 ركعات 8 ركعات 10. النبي قال: ما يسر له. من كان يمكن أن يجمع بين الصلاة والقراءة يقرأ فحسن، يحصل على ثواب. أذكر أيضا راتبة الجمعة بعدها، لأن الجمعة المبكر جاء قبل الوقت يصلي متى يسر له، لكن بعد الجمعة النبي قال صلى الله عليه وسلم: من تنفل فليتنفل بأربع. والحديث في صحيح مسلم، يعني النافلة بعد صلاة الجمعة 4، وفي لفظ إذا يصلي 2. يقول ابن عمر: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة 2 في المسجد، يعني نافلة بعد الصلاة، وفي لفظ صليتها في البيت 2. لكن النبي قال: من أراد أن يصلي يعني متنفلا بعد الجمعة فليصلي 4. فيحرص الإنسان على ما يسر الله له من الكمال. النبي أكثر صلاته يوم الجمعة من النافلة يصلي بعدما يرجع لبيته، لكن في بعض الأوقات الإمام بيته ليس بالقريب ويحتاج إلى رحلة،
يحرص ويتدارك يصلي.

0: الراتبة التي بعد الجمعة 4 ركعات إذا أرادها، حتى لا يتعرض لاحتمال الانشغال أو النسيان. الأفضل في النوافل أن تكون في البيت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة. لكن الواحد يهم بالحزم يقول لا، بريد الأفضلية. إذا جاء البيت وجد شواغل متعددة متنوعة، هاتف إلى غير ذلك، ربما سهى. الحزم أن يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صلاة التهجد قال لأبي بكر: كيف تصلي؟ قال: لا أنام إلا وقد صليت تهجدي. قال لعمر: وكيف تصلي؟ قال: إنما أصلي آخر الليل. قال لعمر: لا، لأبي بكر إن كنت أخذت بالاحتياط. وقال لأبي بكر: لعمر أخذت بالحزم. إن عمر رضي الله عنه في صلابة، فهو يؤخر وتره إلى آخر الليل، وأبو بكر يبادر ويصلي في أول الليل، وكل ذلك جائز كما تقول عائشة رضي الله عنها. نقف عند هذا الحد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: عمدة الفقه. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، قرة العينين في تربية البنات والبنين.
3: متى يجب علينا أن نمنع الأبناء من الخلوة والاختلاط بالنساء غير المحارم؟ وهل يجب على الأب أن يأمر بنته الصغيرة بالصلاة؟ أم أن هذا يرجع إلى الأم فهي أعرف بحال بنتها؟
4: أما الأولاد فيؤمرون بالصلاة إذا بلغوا أتموا 7 سنين أمرا لا شدة فيه، فيه الترغيب والحث، ويؤمرون بالأمر الحازم والضرب الذي لا يشق جلدا ولا يكسر عظما إذا أكملوا 10 سنين، لحديث: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، أي لا ينام هؤلاء الأولاد متلاصقين في نومهم، فرق بينهم. ويحسن أن تنحاز الفتيات عن الفتيان في هذه السن، والفتى لا يدخل على النساء إذا بلغ الحلم، عليهن الاحتجاب منه والاستئذان إذا أراد يدخل إلى مكان فيه النساء. وقد بيّن الله جل وعلا في سورة النور آداب الدخول في المنازل والاستئذان. وبالنسبة للنساء فإن من بلغ الحلم احتلم ورأى المني من احتلامه، أو أكمل 15 سنة أتمها من عمره، أو أنبت الشعر الخشن حول ذكره، من وجد فيه هذه العلامات أو بعضها فقد بلغ، وتحتجبونه النساء.
2: قرة العينين في تربية البنات والبنين. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحسن الحديث.
1: نتدبر آيات القرآن العظيم،
0: فهو الفرقان المنزل والحق المبين،
1: لنسير بنوره على الدرب القويم،
0: ففيه الهدى والرحمة من الله العليم.
1: أحسن الحديث.
0: أحسن الحديث.
2: في قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ما معنى بربهم يعدلون؟
3: الجواب: من المعلوم أن الشخص يجب عليه أن يتعلم من أمور دينه ما يستقيم به دينه من جهة القول ومن جهة العمل ومن جهة الاعتقاد ومن جهة الكف، ويعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. ومن المعلوم أن الناس بالنظر إلى موقفهم من الشرائع كما ذكر الله جل وعلا عنهم في القرآن، فإن بعض الرسل ما يؤمن به إلا عدد قليل جدا، والله تعالى يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ومعلوم أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب، والرسل بلغوا الكتب التي أنزلها الله جل وعلا عليهم، وأيضا بلغوا عن الله أمورا ليست من الكتب، كما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم الناس بسنته، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. والله سبحانه وتعالى أمر بطاعتهم، لكن الناس صنفان: صنف أطاعوهم وصنف أعرضوا عنهم وصنف أعرضوا عنهم. هؤلاء الذين أعرضوا عنهم هم أصناف: منهم من يعبد الأشجار والأحجار ويعبد الأموات وما إلى ذلك، ولهذا قال جل وعلا: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي أنهم يعدلون بالله شيئا من المخلوقات، وبعضهم يجعلها أفضل من الله جل وعلا. ولهذا يقول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالواجب على العبد أن يخلص أعماله، يعني عباداته، سواء كانت عبادات قولية أو عبادات عملية أو عبادات قلبية أو أمور يكف عنها، يعني يعملها كما شرع الله جل وعلا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يقصد بها وجه الله جل وعلا، لأن العمل لا بد فيه من الإخلاص ولا بد فيه من المتابعة، فالمتابعة يقصد منها أن يكون العمل على وفق شرع الله جل وعلا من جهة كميته ومن جهة كيفيته ومن جهة زمانه إذا كان محددا بزمان ومن جهة مكانه إذا كان محددا بمكان، مثل الطواف حول الكعبة لو طاف الإنسان على محل غير الكعبة ما صح، وكذلك مثل السعي بين الصفا والمروة، كذلك مثل الوقوف بعرفة وهكذا. فلا بد أن يتنبه الشخص إلى الأمور التي قيد الله جل وعلا الأعمال بها، من جهة الأصل، من جهة الكم، من جهة المكان، ومن جهة الزمان، ومن جهة الكيف. وبالله التوفيق.
1: أحسن الحديث.
0: أحسن الحديث.

0: أحسن الحديث.
1: نتدبر آيات القرآن العظيم،
2: فهو الفرقان المنزل والحق المبين،
1: لنسير بنوره على الدرب القويم،
2: ففيه الهدى والرحمة من الله العليم.
1: أحسن الحديث.
2: أحسن الحديث.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: كتاب الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فرض الجمعة، لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: أخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. باب الطيب للجمعة. حدثنا علي قال: حدثنا حرمي بن عمارة قال: حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال: حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله: وأخو محمد بن المنكدر ولم يسمى أبو بكر هذا، رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعده، وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. باب فضل الجمعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. باب: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر: لم تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا سمعت النداء توضأت. فقال: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. باب الدهن للجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس: قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، فقلت لابن عباس: أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال: لا أعلمه. باب: يلبس أحسن ما يجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا. باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: يستن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحبحاب حدثنا أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه. باب من تسوك بسواك غيره. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. فأعطانيه فقصمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به وهو مستسند إلى صدري. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. باب الجمعة في القرى والمدن. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجوافة من البحرين. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع. وزاد الليث قال يونس كتب زريق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى هل ترى أن أجمع؟ وزريق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم، وزريق يومئذ على أيلة، فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع، يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ وقال ابن عمر إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فسكت ثم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت وما يمنعه أن ينهاني؟ قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث بن عم محمد بن سيرين قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا، قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض. باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب، لقول الله جل وعز: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمعه. وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار.

العمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت: قالت عائشة رضي الله عنها: كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم. حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس قال: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا أبو خلدة وخالد بن دينار قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. قال يونس بن بكير: أخبرنا أبو خلدة فقال: بالصلاة، ولم يذكر الجمعة. وقال بشر بن ثابت: حدثنا أبو خلدة قال: صلى بنا أمير الجمعة، ثم قال لأنس رضي الله عنه: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر؟ باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكره: فاسعوا إلى ذكر الله. ومن قال: السعي العمل والذهاب، لقوله تعالى: وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء: تحرم الصناعة كلها. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال: أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. حدثنا عمرو بن علي قال: حدثني أبو قتيبة قال: حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة لا أعلمه إلا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر، ثم ادهن أو مس من طيب، ثم راح فلم يفرق بين اثنين، فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. باب: لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. حدثنا محمد قال: أخبرنا مخلد بن يزيد قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت نافعا يقول: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع: الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها. باب الأذان يوم الجمعة.

0: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. باب يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان ابن سهل بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر. قال معاوية الله أكبر الله أكبر. قال أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية وأنا. فقال أشهد أن محمد رسول الله. فقال معاوية وأنا. فلما أنقض التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. باب الجلوس على المنبر عند التأذين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. باب التأذين عند الخطبة. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت السائب بن يزيد يقول إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك. باب الخطبة على المنبر. وقال أنس رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الإسكندراني قال حدثنا أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر مما عوده، فسأله عن ذلك فقال والله إني لأعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعتها هنا، ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. قال سليمان عن يحيى: أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابرا. حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال: من جاء إلى الجمعة فليغتسل. باب الخطبة قائمة. وقال أنس: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة. حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. باب خروج الصبيان إلى المصلى. حدثنا عمرو بن عباس قال: حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال: سمعت ابن عباس قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. قال أبو سعيد: قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال: إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. قال: اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك. باب العلم الذي بالمصلى. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس قيل له: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته. حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال، ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتخها ويلقين. قلت: أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال: إنه لحق عليهم، وما لهم لا يفعلونه. قال ابن جريج وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها نعم لا يدري حسن من هي. قال فتصدقن. فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم لكن فداء أبي وأمي فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين قالت كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة فكانت أختها معه في 6 غزوات فقالت فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة فقالت يا رسول الله على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها أسمعت في كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. قال ليخرج العواتق ذوات الخدور أو قال العواتق وذوات الخدور شك أيوب والحيض ويعتزل الحيض المصلى وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت فقلت لها الحيض؟ قالت نعم. أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟ باب اعتزال الحيض المصلى. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال قالت أم عطية أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون أو العواتق ذوات الخدور فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى. باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. قال فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم فهل تجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، جيران لي إما قال بهم خصاصة، وإما قال فقر، وإني ذبحت قبل الصلاة، وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له فيها. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. تابعه يونس بن محمد عن فليح، وحديث جابر أصح. باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاهم بن أبي عتبة بالزاوية، فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم. وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد، وتلك الأيام أيام منى. وقالت عائشة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم، أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن. باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلى: سمعت سعيدا عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ومعه بلال.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الإجابات المختصرة.
1: والدي لا يؤدي الصلاة إلا يوم الجمعة ظهرا، علما بأن والدي يبلغ 53 من عمره، فما حكم ذلك منه وفقكم الله؟
2: الجواب أن هذا أمر عظيم وجرم كبير، وهو قبيح بالشاب الذي بلغ الحلم، فكيف بالشيخ الذي هو في 60؟ والذي عليك أنت أن تحاول جادة جاهدة بنصحه واستعطافه لأن يقوم بأداء الصلاة، وهو ما دام أنه يصلي الجمعة فعنده إن شاء الله بقية من رغبة بالخير، فحثيه واحرصي وأشيري عليه واذكري له حالات الآخرين، واذكري وفيات من يتوفون وماذا يستلقون في قبورهم من أهوال ونكال. ولا شك أن التساهل في الصلاة وتأخيرها عن وقتها من أعظم الجرائم، يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فسرها أهل العلم بأنهم الذين يؤخرونها عن الوقت، فكيف بمن يتركها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. ويقول في الحديث الآخر: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. يعني من تعمد ترك صلاة العصر جميع ما كان يعمله في السابق يذهب لا قيمة له، وأما من فاتته فواتا، تغافل عنها حتى فاتت ولم يقصد تركها، فهذا خسر خسارة عظيمة تشابه من خسر أهله وماله. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين ويتوب على من تاب ويبصر عباده المؤمنين بطريق الهدى، إنه جواد كريم.
0: الإجابات المختصرة. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فاعلم أنه لا إله إلا الله.

0: غيره إله على العرش العظيم ممجد. ونشهد أن الله معبودنا الذي يخصصه بالحب ذلا ونفرد.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
2: تقول أيضا في سؤالها الرابع: هل يجوز الصلاة في مساجد وفيها قبور بعض الصالحين والأولياء كما في الحضرة وعلى الهادي وعلي الهادي والغيبة أو في سيدنا الزبير، وهل يعتبر شرك بالله هذا أم لا؟
3: أولا يجب أن نعرف أن بناء المساجد على القبور حرام ولا يصح، يعني لا يجوز لأحد من ولاة الأمور وغير ولاة الأمور أن يبنوا المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. فإذا كانت اللعنة قد وجبت لمن بنى مسجدا على قبر نبي، فما بالك بمن بنى مسجدا على من هو دون النبي، بل على أمر قد يكون موهوما لا محققا، كما يقال في بعض المساجد التي بنيت على الحسين بن علي رضي الله عنه، فإنها قد تكون في العراق وفي الشام وفي مصر، ولا أدري كيف كان الحسين رضي الله عنه رجلا واحدا يدفن في 3 مواضع، هذا شيء ليس من المعقول. فالحسين بن علي رضي الله عنه الذي تقتضيه الحال أنه دفن في المكان الذي قتل فيه، وأن قبره سيكون مخفيا خوفا عليه من الأعداء، كما أخفي قبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما دفن في قصر الإمارة في الكوفة خوفا من الخوارج. لهذا نرى أن هذه المساجد التي يقال إنها مبنية على قبور بعض الأولياء، نرى أنه يجب التحقق هل هذا حقيقة أم لا. فإذا كانت حقيقة فإن الواجب أن تهدم هذه المساجد وأن تبنى بعيدا عن القبور، وإذا لم تكن حقيقة وأنه ليس فيها قبر فإنه يجب أن يبصر المسلمون بأنه ليس فيها قبور وأنها خالية منها، حتى يؤدوا الصلاة فيها على الوجه المطلوب.
2: لا.
3: وأما اعتقاد بعض العامة أنهم إذا صلوا إلى جانب قبر ولي أو نبي أن ذلك يكون سببا لقبول صلاتهم وكثرة ثوابها، فإن هذا وهم خاطئ، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور، فقال: لا تصلوا إلى القبور. وكذلك قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فالقبور ليست مكانا للصلاة، لا يجوز أن يصلى حول القبر أبدا إلا صلاة القبر على صاحب القبر، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر. على كل حال نقول: هذه المساجد إن كانت مبنية على قبور حقيقية فإن الواجب هدمها وبناؤها في مكان ليس فيه قبر، وإن لم تكن مبنية على قبور حقيقية فإن الواجب أن يبصر المسلمون بذلك وأن يبين لهم أن هذا لا حقيقة له وأنه ليس فيه قبر فلان ولا فلان، حتى يعبدوا الله تعالى في أماكن عبادته وهم مطمئنون. أما الصلاة في هذه المساجد فإن كان الإنسان يعتقد أنها وهم وأنه لا حقيقة لكون القبر فيها فالصلاة فيها صحيحة، وإن كان يعتقد أن فيها قبرا فإن كان القبر في قبلته فقد صلى إلى القبر والصلاة إلى القبر لا تصح النهي عنها، وإن كان القبر خلفه أو يمينه أو شماله فهذا محل نظر. نعم،
2: أحسنتم.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.

0: غيره إله على العرش العظيم ممجد. ونشهد أن الله معبودنا الذي يخصصه بالحب ذلا ونفرد.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: من فتاوى الحرمين الشريفين:
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: من فتاوى الحرمين الشريفين مع فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عبد الله العجلان المدرس بالحرم المكي الشريف.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
4: يقول الأخ السائل: إذا اغتسل قبل الفجر أو في أثناء الليل هل يؤدي غسل الجمعة؟ لا، لأن يوم الجمعة والجمعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا يوم الجمعة، والمراد الاغتسال من طلوع الفجر إلى الذهاب إلى صلاة الجمعة. فهو إذا اغتسل قبل الفجر معناه ما اغتسل في يوم الجمعة. وحتى قال بعض العلماء كما تقدم أنه يلزم أن يكون عند الذهاب إلى الجمعة، يعني أخذوا بالمعنى وتقيدوا به تقيدا كاملا، قالوا لو اغتسل ثم نام أو اغتسل ثم أحدث أي حدث، ريح أو بول أو غائط، ثم توضأ بعد ذلك وذهب للجمعة ما يكون أدى اغتسال الجمعة. يقول: ما الدليل على أن الغسل يخص الحاضرين للجمعة؟ واضح قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة فليغتسل، هذا صريح من أتاها. أما رجل مريض في بيته نقول يستحب له الغسل يوم الجمعة؟ ما الذي يحصل من اغتساله؟ أو رجل مشغول بعمل أو بحراسة أو نحو ذلك نقول يغتسل يوم الجمعة؟ لا معنى لاغتساله إذا لم يرد الذهاب إلى الجمعة. يقول: الحراس ورعاة الأغنام ونحوهم هل عليهم جمعة؟ الحارس إذا وكل إليه عمل حراسة مهمة يخشى عليها فهذا عذر من الأعذار التي تبيح له ترك الجمعة والجماعة. وكذلك رعاة الأغنام إذا كان يرعون الأغنام خارج المدينة بعيدا عنها فإنهم يعذرون بالتخلف عن الجمعة والجماعة. يقول: هل يكفي لمن عليه جنابة يوم الجمعة أن ينوي عند غسله غسل الجمعة والجنابة؟ نعم يكفيه ذلك كما تقدم. ما حكم من اغتسل يوم الجمعة ثم نام وذلك قبل صلاة الجمعة؟ هذا تقدم أن للعلماء رحمهم الله فيه قولان، بعضهم قال إذا اغتسل يوم الجمعة ولو نام ثم توضأ وذهب للجمعة فيكون أدى غسل يوم الجمعة، وبعضهم يقول لا، إذا انتقض وضوءه بأي ناقض من نواقض الوضوء فإن عليه أن يغتسل مرة أخرى إذا أراد الذهاب للجمعة. يقول: أي حق أوجب، حق الوالدين أو حق الصهر؟ هذه ما يحتاج، ما ينبغي أن يسأل عنها، لأن هذه يعرفها الصغير والكبير. حق الوالدين أعظم الحقوق بعد حق الله جل وعلا وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا قرن حقهما بحقه فقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فحق الوالدين لا يماثله حق لمخلوق سوى النبي صلى الله عليه وسلم لأن حق الرسول صلى الله عليه وسلم من حق الله جل وعلا، وهو المبلغ عن الله صلوات الله وسلامه عليه. وحق الوالدين متأكد حتى مع كفرهما ومع مجاهدتهما للولد بالإعراض عن طاعة الله. ارعى حقهما ولو صداك عن طاعة الله، ولو جاهداك، انظر، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لا تقص عليهما حتى مع مجاهدتهم لك بالكفر. وانظر إلى مجادلة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مع والده. الوالد يقسو على ولده ويشق عليه، والولد عليه الصلاة والسلام يقول سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هل للمسح على الركن اليماني أجر وثواب؟ نعم، أي سنة تعملها اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم فلك بذلك أجر. إذا استشعرت عند لباس النعل تقديم لبس اليمين، وعند الخلع تقديم خلع الشمال، فلك بذلك أجر، لأنك باستشعارك الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أجر. إذا تقدمت رجلك اليسرى عند الدخول إلى المسجد فرجعت القهقرى قليلا وقدمت اليمين، لك بذلك أجر. أي عمل تعمله اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلك بذلك أجر. ما هي أفضل طريق للحصول على فهم تفسير كتاب الله؟ الرجوع إلى كتب التفاسير يا أخي، الرجوع إلى كتب التفسير كتفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير الطبري وتفسير القرطبي وتفسير الشوكاني وتفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحم الله الجميع، كلها كتب جيدة ومفيدة ونافعة. يقول: هل خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالنص أو باجتهاد الصحابة؟ بل هي باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، ووجد من الأحاديث ما تشعر بذلك وليست نصا صريحا فيه، ولهذا استنبط منها كبار الصحابة رضي الله عنهم إيماء الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الخليفة من بعده أبو بكر، حينما قال عمر رضي الله عنه: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ما معنى التفسير بالمأثور وغيره؟ التفسير بالمأثور يعني بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم، هذا التفسير بالمأثور. والتفسير بالاستنباط كاستنباط العلماء رحمهم الله أهل الفقه والبصيرة والمعرفة بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولغة العرب. من أفضل الصحابة على الإطلاق؟ أفضل الصحابة بلا شك هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هو أفضل الصحابة. وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة واستخلفه على الصلاة عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم معترفون له بذلك. ما حكم من جمع بين الظهر والعصر بين مكة والمدينة ثم وصل إلى المدينة وقت العصر، صلاته صحيحة؟ إذا كان سافر مثلا من مكة أو من أي بلد قبل دخول وقت صلاة الظهر، ثم في أثناء الطريق صلى الظهر والعصر، جمع تقديم في وقت الظهر، ثم وصل إلى البلد التي يريد المدينة أو غيرها في وقت العصر، فصلاته صحيحة ولا يعيد الصلاة. كيف يوضع الميت في قبره؟ يوضع على شقه الأيمن متجه إلى القبلة أفضل، وإن وضع على الشق الأيسر فلا بأس ولا حرج، المهم أن يكون مستقبل القبلة. كيف تفصل ساعات النهار على ساعات التقريب؟ ساعات النهار ورد في حديث عن جابر رضي الله عنه أن النهار 12 ساعة، وإذا أخذ بهذا فيكون معناه إلى الزوال 6 ساعات ثم بقية النهار 6 الأخرى، والله أعلم. من توضأ وصلى صلاة الجمعة ولم يغتسل خوفا من فوات الصلاة، هذا لا شك صلاته صحيحة، لكن فاته التقرب، فاته الفضل، وإلا فصلاته صحيحة، لأنه كما تقدم لنا أن عثمان رضي الله عنه دخل وعمر يخطب، فقال عمر رضي الله عنه معاتبا لعثمان رضي الله عنه: أي ساعة هذه؟ يعني كيف تنتظر إلى هذه الساعة؟ في فضل الصحابة رضي الله عنهم واهتمامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنهم لا يسكتون على ترك الأولى بل يحثون عليه وراغبون فيه، فقال عمر عثمان رضي الله عنه معتذرا، وأن المرأة إذا عوتب بأمر من الأمور أن يبدي ما لديه من العذر، فقال: ما زدت على أن سمعت النداء أن توضأت وجئت. قال: والوضوء أيضا؟ يعني واقتصرت على الوضوء؟ دل على أن الاقتصار على الوضوء صحيح، ولو كان غير صحيح ما اقتصر عليه عثمان رضي الله عنه. ولهذا من حرصه رضي الله عنه على إيصال الخير للأمة لما كثر الناس شرع هو رضي الله عنه الأذان الأول حتى إن الناس يتهيئون لصلاة الجمعة، لأنه وقعت عليه هو انشغل بأمر من الأمور فما فطن إلا وهو يسمع المؤذن ينادي بعد دخول الخطيب، ثم توضأ مسرعا وذهب إلى الجمعة فعاتبه عمر رضي الله عنه، فلما صار الأمر إليه شرع الأذان الأول قبل الأذان الأخير من أجل أن الناس يتهيئون لصلاة الجمعة ويحضرون. إذا حضر المرء الجمعة بعد صعود الإمام على المنبر فهل أدرك الجمعة؟ نعم تصح الجمعة ما في شك، لو أدرك ركعة وفاتته الخطبة وأدرك ركعة فقد أدرك الجمعة، لكنه فاته الفضل. إذا نودي لصلاة الجمعة هل المراد النداء الأول أم الثاني؟ المراد النداء الثاني، النداء الثاني، لأنه هو النداء الذي كان على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، والنداء الثاني كما النداء الأول كما عرفنا أن الذي شرعه وسنه هو عثمان رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعثمان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين وعن الصحابة أجمعين.
1: كنا وإياكم في برنامج من فتاوى الحرمين الشريفين ومع مجلس لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عبد الله العجلان المدرس بالحرم المكي الشريف.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: فاستقم كما أمر.
1: حث على سلوك الصراط المستقيم الذي جاء في كتاب الله العظيم،
0: واتباع المنهج القويم الذي كان عليه النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
2: فاستقم كما أمر.
3: قرأت في أحد الكتب هذا الحديث: من عظم ليلة مولدي عصمه الله من النار. هل هذا الحديث صحيح؟ وكيف نعظم هذه الليلة؟ ومتى هي؟ أحسن الله إليكم.
4: هذه الكلمات التي تقولها السائلة وتسألها هي حديث، هذا كلام باطل لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الموضوعات المنكرة التي لا أصل لها. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم مولده لما ذكر فضل صوم يوم الاثنين ويوم الخميس، ذكر أن يوم الخميس تعرض فيه الأعمال، وأن يوم الاثنين هو اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أي يوم اثنين من الشهر. ولذلك اضطرب العلماء واختلفوا في موقع هذا اليوم الاثنين من الشهر، قيل في اليوم الثاني عشر من ربيع، وقيل غير ذلك، أقوال كثيرة. وأما أنه يوم الاثنين فقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر أصحابه بأن يحيي الليلة، بل قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفضل الأيام والليالي والمواضع لا يعرف إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كتاب ربنا جل وعلا، وما سوى ذلك فأقوال لا تستند إلى حجة. وبالتالي من تعمد أن يحيي ليلة الاثنين لأنها ليلة الاثنين فهو يعمل عملا ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا إذا أراد أن يحيي كل ليلة اثنين. وإذا أراد أن يحيي ليلة الاثنين من شهر ربيع الأول، إذا صادف يوم الاثنين يوم الثاني عشر فهو أيضا يعمل عملا ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل عمل يتقرب العبد به إلى ربه جل وعلا وليس عليه أمر رسول الله فهو مردود على قائله بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن فيما ثبت عن الله جل وعلا في القرآن الكريم أو ثبت في سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم غنية عن اختراع الأقوال ووضع الأخبار ونشر الأقاويل التي هي إفساد لهذا الدين وليس بالإصلاح له، والله أعلم.

0: المصير
1: فاستقم كما أمر.
2: حث على سلوك الصراط المستقيم الذي جاء في كتاب الله العظيم،
1: واتباع المنهج القويم الذي كان عليه النبي الكريم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: فاستقم كما أمر.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.
2: هذا أمر خطير جدا، يعني نقد أهل الحق والطعن فيهم هذا يفضي إلى الطعن في دين الله، لأن هذا يصد عن سبيل الله. الذي يطعن في أهل الحق، الدعاة إلى الحق، الدعاة إلى التوحيد، الدعاة إلى محاربة الشرك البديع والضلال، الطعن فيهم ينفر عن سبيل الله تبارك وتعالى. وقد علمتم ما قال الله، طيب يعني الذين كانوا يتعرضون يطعنوا في الأنبياء، يطعنون في دعواتهم، يطعنون في أشخاصهم، يقولوا كذاب، ساحر، مجنون، إلى آخر الطعون. فإذا طعن في شخصه ضاعت دعوته. فهكذا الآن العلماء ورث الأنبياء، فإذا كان الناس يدعون إلى المنهج السلفي، إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله، إلى منهج الأنبياء في العقيدة، إلى محاربة الشرك على منهج الأنبياء، فيأتي أناس يطعنون فيهم، معناه أنهم يصدون عن سبيل الله. فنسأل الله أن يرزق هؤلاء التوبة، وأن يعودوا إلى الحق، وأن يعرفوا لأهل الحق قدرهم، وأن يتركوا المجال أمام الراغبين في الحق، فلا يصدون عن سبيل الله.
1: منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.

0: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
1: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. توجيهات وإرشادات إلى وجوب مخالفة الكفار في العقائد والعبادات والسلوكيات، وبيان لما هم عليه من المنكرات والانحرافات والضلالات.
0: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
2: يحدثون عن الولاء والبراء الذي انقضت مبانيه في هذا الزمان، والله المستعان.
3: لا شك أن الولاء من المؤمن للمؤمن، وليس الكافر بولي للمؤمن. وليس معنى هذا أن تظهر لكل كافر عداء وتشعره بذلك، لكن ينبغي أن لا تشعره بأنه وليك وحميمك، وأنك تبادله المودة، فإن الله يقول: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إلى آخر الآية. فذكر القرابات وأنه لا يحل موادتها إذا كانت محادة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الواجب على المسلم أن يحب أولياء الله وأن يبغض أعداء الله، ولا يلزم من ذلك أن لا يجامل أعداء الله، فالمجاملة شيء، والمنابذة والإظهار العداوة شيء آخر. والمسلمون الآن أضعف من أن ينصبوا العداء للكفار ويعلنوهم بذلك ويعدوا له عدته، لأن المسلمين فرطوا بدينهم وأفلتوا حبال القوة من أيديهم، ووقع الكثير منهم تحت قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وحكموا بغير ما أنزل الله واستباحوا ما لا يحل استباحته. فنصل الولاية والموالاة إلا من شاء الله، وهذه أمور تجب على الفرد والجماعة وهي مع القدرة. فنسأل الله أن يحقق المسلمين أسباب القوة، وأن يحقق فيهم صدق الولاء لأولياء الله وصدق معاداة أعداء الله، والله المستعان.
0: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.

0: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
1: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. توجيهات وإرشادات إلى وجوب مخالفة الكفار في العقائد والعبادات والسلوكيات، وبيان لما هم عليه من المنكرات والانحرافات والضلالات.
0: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
0: أضواء البيان،
1: أضواء البيان
0: في إيضاح القرآن
1: بالقرآن،
0: في إيضاح القرآن بالقرآن.
1: للمؤلف العلامة الجهبذ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، كتاب بديع النفع غزير بالفوائد الحسان، اعتمد مؤلفه على تفسير آيات القرآن بالقرآن، مبينا ما حوته من أحكام فقهية ودرر علمية شرعية بأوضح بيان.
0: أضواء البيان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. التحقيق في معنى هذه الآية الكريمة أن الله يقول: ما أشهدت إبليس وجنوده، أي ما أحضرتهم خلق السماوات والأرض فأستعين بهم على خلقها، ولا خلق أنفسهم، أي ولا أشهدتهم خلق أنفسهم، أي ما أشهدت بعضهم خلق بعضهم فأستعين به على خلقه، بل تفردت بخلق جميع ذا

متعددة كقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وقوله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين، وقوله تعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات الآية، وقوله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات الآية، إلى غير ذلك من الآيات كما قدمناه مرارا. وقال بعض العلماء ولا خلق أنفسهم أي ما أشهدتهم خلق أنفسهم بل خلقتهم على ما أردت وكيف شئت، وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وما كنت متخذ المضلين عضدا فيه الإظهار في محل الإضمار، لأن الأصل الظاهر وما كنت متخذهم عضدا كقوله ما أشهدتهم، والنكتة البلاغية في الإظهار في محل الإضمار هي ذمه تعالى لهم بلفظ الإضلال، وقوله عضدا أي أعوانا. وفي هذه الآية الكريمة التنبيه على أن الضالين المضلين لا ينبغي الاستعانة بهم، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، والمعنى المذكور أشير له في مواضع أخر كقوله تعالى قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، والظهير المعين، والمضلون الذين يضلون أتباعهم عن طريق الحق. وقد قدمنا معنى الضلال وإطلاقاته في القرآن بشواهده العربية، قوله تعالى ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا، أي واذكر يوم يقول الله جل وعلا للمشركين الذين كانوا يشركون معه الآلهة والأنداد من الأصنام وغيرها من المعبودات من دون الله توبيخا لهم وتقريعا نادوا شركائي الذين زعمتم أنهم شركاء معي، فالمفعولان محذوفان أي زعمتموهم شركاء لي كذبا وافتراءا، أي ادعوهم واستغيثوا بهم لينصروكم ويمنعوكم من عذابي، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم أي فاستغاثوا بهم فلم يغيثوهم، وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من عدم استجابتهم لهم إذا دعوهم يوم القيامة جاء موضحا في مواضع أخر كقوله تعالى في سورة القصص ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون،
قال الذين حق

0: عليهم القول. ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، تبرأنا إليك، ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. وقوله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. والآيات في تبرؤهم منهم يوم القيامة وعدم استجابتهم لهم كثيرة جدا. وخطبة الشيطان المذكورة في سورة إبراهيم في قوله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، إلى قوله: إني كفرت بما أشركتمون من قبل، من قبيل ذلك المعنى المذكور في الآيات المذكورة. أيها المستمع الكريم، سوف ندع تفسير بقية الآية للقائنا القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أضواء البيان
2: في إيضاح القرآن بالقرآن
1: للمؤلف العلامة الجهبذ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، كتاب بديع النفع غزير بالفوائد الحسان، اعتمد مؤلفه على تفسير آيات القرآن بالقرآن، مبينا ما حوته من أحكام فقهية ودرر علمية شرعية بأوضح بيان.
2: أضواء البيان،
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول: إن فيهن آية خير من ألف آية. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب. والنسائي، وقال: قال معاوية، يعني ابن صالح: إن بعض أهل العلم كانوا يجعلون المسبحات ستة: سورة الحديد والحشر والحواريين وسورة الجمعة والتغابن وسبح اسم ربك الأعلى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت له ذنوبه أو خطاياه، شك مسعر وإن كانت مثل زبد البحر. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه واللفظ له، وعند النسائي: سبحان الله وبحمده، وقال في آخره: غفرت له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يأخذ مضجعه فيقرأ سورة من كتاب الله إلا وكل الله له به ملكا فلا يقربه شيء يؤذيه حتى يهب من نومه متى هب. رواه الترمذي ورواه أحمد، إلا أنه قال: بعث الله ملكا يحفظه من كل شيء يؤذيه حتى يهب متى هب. ورواه أحمد ورواته رواة الصحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى الرجل إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك: اختم بخير، ويقول الشيطان: اختم بشر، فإن ذكر الله ثم نام بات الملك يكلأه، وإذا استيقظ قال الملك: افتح بخير، وقال الشيطان: افتح بشر، فإن قال: الحمد لله الذي رد علي نفسي ولم يمتها في منامها، الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا إلى آخر الآية، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فإن وقع عن سريره فمات دخل الجنة. رواه أبو يعلى بإسناد صحيح والحاكم، وزاد في آخره: الحمد لله الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن أبي عبد الرحمن الحبلي رضي الله عنه قال: أخرج إلينا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قرطاسا وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت رب كل شيء وإله كل شيء، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من الشيطان وشركه، وأعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال أبو عبد الرحمن: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه عبد الله ابن عمرو يقول ذلك حين يريد أن ينام. رواه أحمد بإسناد حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: أكبر. لا إله إلا الله.
1: سراج يضيء للناس ويحرق نفسه. الحديث رواه الطبراني وإسناده حسن إن شاء الله، ورواه البزار من حديث أبي برزة إلا أنه قال مثل الفتيلة. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم باللسان. رواه الطبراني في الكبير والبزار، ورواته محتج بهم في الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. رواه ابن حبان في صحيحه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. رواه أبو داود واللفظ له والترمذي، وقال حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرى مؤمن من أخيه عورة فيسترها عليه إلا أدخله الله بها الجنة. رواه الطبراني في الأوسط والصغير. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض

فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعه

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عندي.

الحكوم. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المؤمنون

وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. نستمع الآن إلى خطبة بعنوان وخذوا حذركم مع فضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان.
1: الحمد لله رب العالمين، أجزل النعم وعلم بالقلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو ذو الفضل والكرم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد العرب والعجم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير الأمم، وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى. في هذه الأيام يقبل الناس على إلحاق أولادهم بالمدارس ليتعلموا ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وهذا شيء يحمدون عليه، لأن الشباب إذا لم يتعلموا ما يصلح دينهم ودنياهم ضاعوا، وأصبحوا عالة على أهلهم وعلى المجتمع. ولما كان أكثر الناس يحرصون على الوظائف والوظائف لا تحصل إلا بمؤهلات علمية، فإن التعليم أصبح ضرورة لكل شاب، فلذلك يحرص المسلمون على تعليم أبنائهم لأجل أن يعيشوا عيشة كريمة، ومن أجل أن يقوموا بأعمال تنفعهم وتنفع مجتمعهم. ولكن يا عباد الله، الصوارف كثيرة التي تصرف الشباب عن اتجاههم، تغير أفكارهم، تغير عقائدهم، وهي غزو متلاحق كما تعلمون. فالكفار يكيدون للمسلمين ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقتالهم لنا لا يقتصر على السلاح، ولكنهم يقاتلوننا بالأفكار المنحرفة وإفساد العقول وإفساد الأجسام، حتى يصبح شباب المسلمين لا قيمة لهم، فريسة لهذا الغزو الخبيث. فانتبهوا لأنفسكم، انتبهوا لأولادكم، يغزوننا بالأفكار المنحرفة، يبثونها من خلال وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، بوسائل متطورة تصاحب الإنسان في كل مكان ويطلع فيها على كل رذيلة وكل فكرة خبيثة تسجل له وتنشر له على الشاشات، يطالعها تفسد عقله وتفسد أخلاقه وتفسد جسمه. إنهم لا يألون جهداً في تحطيم المسلمين في كل مكان، لا سيما في هذه البلاد، ركزون عليها بإفساد العقائد وبث العلمانية الخبيثة المنحرفة، بث الكفر والإلحاد والحرية البهيمية، يحرصون كل الحرص على إفساد نشأ المسلمين، لأن عمدة المسلمين بعد الله على شبابهم وعلى نشئهم، فهم يركزون على أولاد المسلمين ذكوراً وإناثاً ليفسدوهم حتى يتحطم العالم الإسلامي، كما ترون وتسمعون غزوهم الآن للدول العربية والإسلامية، يحطمونها ويدمرونها بأيدي أهلها باسم الحرية والمطالبة بالحقوق كما يقولون، وهم يقصدون بذلك تدمير بلاد المسلمين وألا تقوم للمسلمين ولا للعرب دولة، هكذا يريدون. أنتم تشاهدون ما ينشر، تشاهدون ما ينشر من شحنات المخدرات، شحنات المخدرات بأنواعها تعرض عليكم لأجل أن تحذروا وتعرفوا عدوكم. إن هذه الشحنات الهائلة إنما يقصد بها شبابكم من بنين وبنات، يقصدون بها تدميرهم، إفساد عقولهم، إفساد أفكارهم، حتى لا يبقى للإسلام بقية. فاتقوا الله عباد الله، وخذوا حذركم، خذوا حذركم، فاحفظوا أولادكم يا عباد الله، احفظوهم من الضياع، احفظوهم، احفظوا عقولهم، احفظوا أجسادهم من المخدرات، احفظوا دينهم أول شيء. فالمسألة ليست بالهينة، والله ليست بالهينة التي يتغاضى عنها. تحاذروا وحذروا واحفظوا أولادكم، راقبوهم، لا تتركوهم. في الماضي كانت هذه البلاد طاهرة نقية، وكان الشاب في مأمن، إذا ذهب هنا أو هناك فهو في مأمن، لأنه يعيش في مجتمع طاهر ومع إخوة طيبين. أما اليوم قد تغير الوضع، إذا خرج من بيته تخطفته الأفكار الخبيثة والدسائس المغرضة ودعاة السوء والمخربين للأفكار والأعراض. إنكم في خطر عظيم، كالذي يرعى غنماً في مسبعة في أرض السباع. فتنبهوا لأنفسكم ولأولادكم، حافظوا عليهم، حافظوا عليهم غاية المحافظة أكثر مما تحافظوا على أموالكم وأرصدتكم. حافظوا عليهم، هم التجارة الصحيحة، هم رأس المال، حافظوا عليهم غاية المحافظة، راقبوهم. واليوم ينتشر الأولاد والبنات، تشر الذكور والإناث صغاراً وكباراً، ينتشرون باسم التعليم وباسم الرفاهية، ولكن هم مرتع للأفكار الخبيثة، تتخطفهم الأيدي وتوجه إليهم السهام، ويقتنصونهم في أي مكان ويغرونهم. ولذلك الغالب أن الطفل إذا رجع إلى بيت أهله رجع بفكر منحرف، إلا من رحم الله، قل ذلك الانحراف أو كثر، والقليل يوصل إلى الكثير. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا، تحاذروا، حذروا، خذوا حذركم. الله جل وعلا يقول: وخذوا حذركم، خذوا حذركم دائما وأبدا. وفي هذا الزمان يجب أخذ الحذر أكثر، لأن الشر فيه كثر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حدوث الفتن في آخر الزمان التي هي كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، يمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا أو يبيع دينه الآن بشهوة من الشهوات المحرمة. فاتقوا الله يا عباد الله، تنبهوا، فليس الوقت وقت تساهل وغفلة. احفظوا أولادكم حتى في بيوتكم، احفظوهم مما معهم من وسائل الشر والتدمير، من الإنترنتات ومن الجوالات المنحرفة التي تبث فيها الشرور والسموم. احذروا على أبنائكم وبناتكم في بيوتكم، ثم في خروجهم إلى المدارس وإلى النزهات وإلى الرحلات وإلى أي مكان، فإنهم على خطر، وإن العدو يتربص بهم، وإن العدو يتابعهم في أي مكان ليوصل إليهم هذه الأفكار المدمرة. تعلمون خطر المخدرات وما ينتج عنه من فساد الأبدان، أولاً فساد الأعراض، فساد العقول، حتى يصبح الإنسان لا وجود له في هذه الحياة، يصبح جثة مرمية من هذه المخدرات، تفتك به، تفتك بجسمه، تفتك بعقله، والإنسان بعقله إذا ذهبت العقول فلم يبق شيء، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، ولم يبق إلا صورة اللحم والدم. حافظوا على عقول أولادكم، حافظوا على عقائدهم، حافظوا على دينهم، لا تتغافلوا وتتساهلوا أو تتكلوا على المدارس. المدارس فيها خير إن شاء الله، وفيها معلمون طيبون في الجملة، وقد يندس معهم من الأشرار من يندس، لكن هم الكفار والعدو مركزون على المدارس، مركزون على المنتزهات، مركزون على كل مكان يجتمع فيه الشباب. وإذا اختلط الشاب الصالح بالشاب الفاسد أثر عليه. عن المرء لا تسأل، واسأل عن قرينه، وكل قرين بالمقارن يقتدي. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم في زمان خطير، في زمان خطير جدا، في فتن، في شرور. فخذوا حذركم، خذوا حذركم كما أمركم الله سبحانه وتعالى. والعدو هو العدو، لا يتغير، لكن يغير خططه، يغير دسائسه دائما وأبدا. وإلا فالعدو الذي كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو العدو اليوم، بل إنه في هذا الوقت تطورت الوسائل والأمور التي يوصل بها الشرور إلى المجتمعات وإلى الشباب والشابات وإلى كل البلاد بلحظة، ينشر شره في لحظة على العالم، ويتعالم الناس به، ويصل تأثيره إلى كل إنسان إلا من رحم الله عز وجل. استعيذوا بالله من الفتن، وعوذوا أولادكم، وادعوا لهم بالصلاح، ادعوا لهم بالصلاح والاستقامة، فالدعاء له قيمة عند الله سبحانه وتعالى. ولكن قبل الدعاء ابذلوا الجهود لصيانتهم وحفظهم ورعايتهم، لا تهملوهم، لا تكلوهم إلى غيركم، أنتم المسؤولون عنهم، أنتم الخاسرون إذا فسدوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إن التعاون على البر والتقوى له أثر طيب، والإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه. تعاونوا على تربية أولادكم، فأنت تحرص على ولد أخيك كما تحرص على ولدك، فتناصحوا فيما بينكم، ابذلوا النصيحة، انشروا الخطط الطيبة التي تصون ذراريكم وبلادكم من كيد العدو. ولكن إذا تعاونتم، إذا انتبهتم، إذا قمتم بما أوجب الله عليكم أعانكم الله سبحانه وتعالى. لا يزال هذا الإسلام يكاد من العدو منذ بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. الله جل وعلا إذا رأى منكم الخير أعانكم عليه، وإذا تغافلتم وإذا تساهلتم وإذا تقاطعتم فيما بينكم وإذا أعرضتم، الله جل وعلا يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالله لا يضيع دينه، ولكن أنتم الذين تضيعون. ويأتي الله بقوم يحبهم ويحبون: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فالمتضرر نحن، أما الدين فإن الله ينصره ويقيض له من يقوم به. وقد ينتقل الدين من بلد إلى بلد ومن جماعة إلى جماعة، إن الله جل وعلا لا يضيع دينه إلى أن تقوم الساعة. لا تزال، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم من خذلهم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ولكن هذه الطائفة تنتقل من مكان إلى مكان حسب علم الله وحكمته سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحافظ على هذه النعمة، أن نتواصى بالحق، نتواصى بالصبر، نتعاون على البر والتقوى كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا ما قال: وتعاونوا على البر والتقوى، إلا لحاجتنا للتعاون، لأن هناك من يتربص بنا، ونحن لا نقدر بمفردنا على دفاعه، حتى نتعاون مع إخواننا في كل مكان، وتكون كلمة المسلمين واحدة. فإذا اجتمعت كلمة المسلمين فلن يضرهم أحد، ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مستقراً، وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واصرف عنا كيده، واجعل تدميره في تدبيره، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ردهم إلى دينهم ردًا جميلًا، اللهم ردهم إلى دينهم، اللهم كف عنهم كيد عدوهم، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم أصلح ولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح بطانتهم، وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين، وولي علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا يا رب العالمين. اللهم أعن ولاة هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين، أعنهم على الحق وعلى دفع الباطل، إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
0: كنا وإياكم مع خطبة بعنوان وخذوا حذركم، مع فضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر،
2: من مقاصد ومعاني سورة الكهف.
3: وهذه السورة ذكر الله فيها أنواعا من الابتلاء، قصة أصحاب الكهف ابتلاء، وسيأتي ذكر بعض المعاني في ذلك، قصة الرجلين صاحب الجنتين ومن معه ابتلاء، الحياة وإخراج آدم من الجنة وابتلاءه بالشيطان ابتلاء، قصة الخضر مع موسى ابتلاء لموسى، وفي آخرها قصة القرنين ابتلاء، ابتلاء الملك، ابتلاء الحكم، ابتلاء المسؤولية.
4: وسورة الكهف سورة عظيمة من سور القرآن التي لقراءتها كل جمعة معاني كبيرة ومقاصد عظيمة، ومن المقرر عند أهل التخصص في التفسير من أهل العلم أن سور القرآن العظيم لها مقاصد، يعني لها موضوع أو موضوعات رئيسة تدور عليها الآيات، ويتصل بعض الآيات برقاب بعض في إفهام المعنى والمقصد الذي أراده الله جل وعلا من هذه السورة.
2: من مقاصد ومعاني سورة الكهف،
4: مقاصد ومعاني سورة الكهف، وذلك لأن أكثرنا يقرأ سورة الكهف كل جمعة إما حفظا وإما تلاوة، وذلك لما ورد فيها في تلاوتها يوم الجمعة وفي حفظ آيات منها من الترغيب. وقد ثبت في صحيح مسلم وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف كن له أمانا من الدجال. وفي لفظ: من قرأ 10 آيات من آخر سورة الكهف كن له أمانا من الدجال. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام بإسناد جيد طرق يشهد بعضها لبعض أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاءت له من النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
2: من مقاصد ومعاني سورة الكهف لفضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. الحلقة الثانية.
4: القصة الثانية: كل الآيات متصلة بموضوع الابتلاء. قال الله جل وعلا أيضا قبل القصة الجنتين، قال جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هنا الفتنة بأي شيء؟ بزينة الحياة الدنيا. ما في شك الحياة الدنيا زينة، وابتلى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. النجاة من هذا النوع من الابتلاء أن تصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. لا تترك الأخيار لأجل الدنيا، لأجل المال، لأجل المنصب، لأجل الجاه، لأجل السمعة، لأجل الشهرة، بل نجاحك في الابتلاء أنه مهما جاءك في هذه الدنيا من هذه الأمور فإنك تصبر، فإنك تصبر نفسك مع هؤلاء. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الأعظم أن النمو ترك للدنيا، ولكن تطيع من أغفل الله قلبه وطبع عليه. الوقفة الثانية أو القصة الثانية في قصة صاحب الجنتين. قال الله جل وعلا: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. هذه القصة في الابتلاء بالمال. المال والمزارع والحسابات والثروة هذه ابتلاء، بل فتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المال: إنه فتنة أمته. قال عليه الصلاة والسلام: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي في المال والنساء. هذا الرجل كان له جنتين، فجر الله جل وعلا خلالهما نهرا، معجب بنفسه، ظن أن الله أعطاه هذه الأشياء وهذه المزارع وهذه الجنان في الدنيا، يعني مزارع كبيرة ملتف أشجارها بعضها على بعض، أنه لشيء فيه هو، أنه يستاهل مثل ما يقولون، يستحق ذلك. قال الله جل وعلا في شأنه: وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره، صاحب ضعيف عنده مزرعة ضعيفة وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أصحاب المال والثروة إذا اعتزوا بمالهم وثروتهم فقد خالفوا نهج الله ووقعوا في سوء عملهم، يعني فشلوا في الابتلاء ولم ينجحوا في ابتلاء الله لهم. لكن نعم المال الصالح لمن؟ للعبد الصالح. لكن أن يفتخر على الناس، من أعطاك المال؟ الله جل وعلا. لو يقيس أي واحد من أصحاب الثروات جهده بما أفيض عليه من المال لم يكن هناك وجه مقارنة، فبذل قليلا وجاءه كثير كثير كثير. فإذا هو ابتلاء وعطاء من الله تعالى. قال هنا: وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ظالم لنفسه بإيش؟ بالكبر ورؤية النفس وعدم الاعتراف بالنعمة أنها لله، فابتلي ففشل في الابتلاء. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. يعني وصل به الحد إلى أنه يظن أنه ملك الدنيا وملك القوة، حتى الساعة أصبح في شك منها. وهنا جاء نداء الإيمان الذي يكون مع الغني الصالح، ويكون مع الفقير الصابر، ويكون مع من أعطاه الله ما أعطاه. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. دله على أن مقولته السابقة شرك بالله جل وعلا. ثم قال مرشدا له: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تكون أنت تواضعت لله جل وعلا. ثم قال له: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى أن يؤتيني ربي خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، إلى آخر الآيات، إلى قوله تعالى: فلم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية يعني النصرة والمحبة لله، هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. هذا رجل صاحب مال، لا شك الحياة كلها فيها أصحاب أموال يختبرون، وأصحاب أيضا قلة يختبرون. أما أن يكون صاحب القلة يرى في نفسه حقدا على صاحب الثروة فهذا ليس من سمة أهل الإيمان، ولكن من سمة الذين فشلوا في الابتلاء وأحبوا الدنيا، لأنه ما حقد عليه إلا لأنه يحب الدنيا، وإلا فما عند الله خير وأبقى، وما أعطاك الله خير مما حرمك. هنا نجح الذي عنده مال قليل، وضل من عنده مال كثير في الابتلاء، فما رعى الله حق رعايته ولم ينسب الشيء إلى الله جل وعلا. كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. يجي يقول: أنا فعلت وفعلت وفعلت وفعلت وعملت تاريخي، عملت وقلت. لازم تقيد هذا كله بتوفيق الله جل وعلا. كل ما نسبت الشيء لنفسك انسبه لله جل وعلا أولا، ثم إلى نفسك حتى تنجح في هذا الابتلاء. الثالث: كل السورة فيها هذه المعاني، وانتم إذا جاء يوم الجمعة اقرأوها مرة أخرى وتوقفوا عند هذه المعاني. كل جمعة تظهر لكم أسرار القرآن، فيه من الفوائد والعلوم ما يجعل القلب يتحرك في كل لحظة، لكن لمن علم، لمن علم. والعلم من أعظم أثره على عبده، على عبد الله جل وعلا الذي علم، أنه يكون حفيا بالقرآن العظيم.
2: من مقاصد ومعاني سورة الكهف.
4: وهذه السورة ذكر الله فيها أنواعا من الابتلاء، قصة أصحاب الكهف ابتلاء، وسيأتي ذكر بعض المعاني في ذلك، قصة الرجلين صاحب الجنتين ومن معه ابتلاء، الحياة وإخراج آدم من الجنة وابتلاءه بالشيطان ابتلاء، قصة الخضر مع موسى ابتلاء لموسى، وفي آخرها قصة القرنين ابتلاء، ابتلاء الملك، ابتلاء الحكم، ابتلاء المسؤولية. وسورة الكهف سورة عظيمة من سور القرآن التي لقراءتها كل جمعة معاني كبيرة ومقاصد عظيمة، ومن المقرر عند أهل التخصص في التفسير من أهل العلم أن سور القرآن العظيم لها مقاصد، يعني لها موضوع أو موضوعات رئيسة تدور عليها الآيات، ويتصل بعض الآيات برقاب بعض في إفهام المعنى والمقصد الذي أراده الله جل وعلا من هذه السورة.
2: من مقاصد ومعاني سورة الكهف.
4: مقاصد ومعاني سورة الكهف، وذلك لأن أكثرنا يقرأ سورة الكهف كل جمعة إما حفظا وإما تلاوة، وذلك لما ورد فيها في تلاوتها يوم الجمعة وفي حفظ آيات منها من الترغيب. وقد ثبت في صحيح مسلم وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف كن له أمانا من الدجال، وفي لفظ: من قرأ 10 آيات من آخر سورة الكهف كن له أمانا من الدجال. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام بإسناد جيد طرق يشهد بعضها لبعض أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاءت له من النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
2: من مقاصد ومعاني سورة الكهف
0: لفضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد،

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: مسائل وقواعد فقهية.
2: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
1: مسائل وقواعد فقهية.
3: هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنها امرأة تشد شعر رأسها أفتنقضه عند الاغتسال من الجنابة؟ وفي رواية والحيض، أي والاغتسال من الحيض، تنقض شده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني لا تنقضيه، إنما يكفيك أن تحثي عليه 3 حثيات، يعني وهو مشدود. وقولها كنت أشد شعر رأسي، في الرواية الثانية أشد ظفر رأسي، والظفر معناه الجدل، جدل الشعر، إدخال بعضه في بعض، هذا الظفر يجعل جدائل مجدولة يدخل بعضها في بعض حتى تصبح كهيئة الحبل، وكان النساء يفعلن ذلك إلى عهد قريب، يجعلن رؤوسهن ضفائر من الجوانب، من جوانب الرأس، لأن ذلك أحفظ له وأجمل للمرأة، فكانت هذه صفة معتادة. وأيضا يجوز أنها تجعل الشعر مشدودا شدا واحدا غير مفرغ، يجوز هذا، أن تشده جميعا وتعقصه، تجعله مجموعا بعضه إلى بعض، يجوز هذا. ويجوز أن تجعله مرسلا غير مشدود وغير مظفور، تجعله مرسلا، يجوز كل هذا لا مانع منه. وهذا يتبع عادات البلاد وعادات النساء، إن كان من عادتهن شد الشعر وجعله مجموعا، لكن ما يجعل فوق الرأس، يشد فوق الرأس ويجمع فوق الرأس، وإنما يجعل من الجوانب، يجعل من الجوانب ويتدلى من الجوانب ولا يصير له جرم. أما جمعه، جمع الشعر وشده من أعلى بحيث يصبح له حجم يضاهي حجم الرأس فيكون كأن المرأة لها رأسان، هذا ممنوع. هذا جاء الحديث النهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا، والعياذ بالله. ووصفهن بأن رؤوسهن كأسنمة البخت، والبخت جمع بخاتي، وهي الإبل، إبل المشرق، إبل المشرق لها سنامان، الواحد له سنامان يقال بخاتي. فالمرأة التي تجمع شعرها من أعلى وتعمل له رباطا حتى يصبح له حجم كبير فيصير كأن المرأة لها رأسان، الرأس المخلوق لها ورأس مصطنع ومعمول من الشعر، هذا يشبه سنام البخاتي، وهو علامة على الكاسيات العاريات في آخر الزمان. هذه الصفة حرام. أما أنها تجمعه من الجوانب، تشده أو تظفره من الجوانب، أو ترسله وتتركه بدون شد وبدون ربط، كل هذا جائز ويتبع عادات النساء أشد ضعفا، وهذا يدل على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يظهرن ويشددن شعورهن ولا يتركنهن مرسلة ولا يجمعن ذلك فوق رؤوسهن بأحجام منكرة كما تفعل بعض النساء الآن. أشد شعر رأسي، أو أشد رأسي يعني شعر رأسي، المراد بالرأس هنا الشعر لأنه هو الذي يشد. وفي رواية أشد ظفر رأسي. أفأنقضه أي تنقض هذا المشدود إذا أرادت الاغتسال من أجل وصول الماء، من أجل وصول الماء إلى داخله، أو أنها تتركه مشدودا؟ استفسرت من النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لا، هذا الجواب لا، يعني لا تنقضيه، وإنما يكفيك أن تحثي عليه 3 حثيات. وعرفنا الحثيات الحديث السابق. فهذا الحديث فيه دليل أولا على فيها مسائل. المسألة الأولى الرجوع إلى أهل العلم وسؤال أهل العلم عما أشكل من أمور الدين، سؤال أهل العلم عما أشكل من أمور الدين، وأن الإنسان إذا أشكل عليه شيء من أمور دينه لا يسكت على جهل ولا يتخرص من عنده ولا يسأل الجهال، وإنما يرجع إلى أهل العلم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والمراد بأهل الذكر أهل العلم. فأوجب على الجاهل أن يسأل أهل العلم ولا يبقى على جهله. وهذه المرأة الشريفة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا في الحديث دليل على أنه لا أن النساء لا يمنعهن الحياء، أن النساء لا يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمور دينهن، فإنها سألت رضي الله عنها عن نقض شعرها من أجل غسل الجنابة ولم تستحي، لأن هذا ليس فيه حياء. المسألة الثالثة فيه دليل على أن النساء يتركن شعور رؤوسهن، يتركن شعور رؤوسهن لأن هذا جمالهن. الذوائب جمال النساء كما أن اللحى جمال الرجال، فلا يعبثن بشعورهن كما يفعل بعض النساء اليوم من قص الشعور والعبث بها، هذا خلاف ما عليه نساء المسلمين. فالمرأة تترك شعر رأسها ولا تقصه إلا إذا كثر عليها وشق عليها، فلا بأس أن تخففه وأن تقص منه إذا كثر وطال وشق عليها، شق عليها مراعاته ودهنه وترجيله، أو لم يكن عندها مؤونة فقيرة ما تستطيع مؤونة إصلاح الشعر من شراء الأدهان، فلا بأس أن تخفف منه كما فعل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فإن بعضهن قصصن من شعورهن لأنهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا يتطلعن إلى الرجال، لأنهن ممنوعات من الزواج، لأنهن نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. الله تعالى يقول وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، لأنهن زوجاته في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنهن. فاحتاج بعضهن بعد وفاته إلى قص شعور رؤوسهن من أجل تخفيف المؤونة ودفع المشقة، ولأنهن لسن بحاجة إلى التجمل به لعدم تطلعهن إلى الأزواج. فهذا دليل على حديث أم سلمة، هذا دليل على أن المرأة تحتفظ بشعر رأسها لأنه جمالها ولا تعبث به بموجب الموضات الجديدة الآن. فإن النساء الآن أو غالب النساء يعبثن برؤوسهن الآن، يقلدن نساء الغرب، ينظرن في المجلات، مجلات الأزياء ومجلات التي فيها صور نساء الغرب، ويحاولن تقليدهن في الشعور وفي غيرها، أو ينظرن في بعض المسلسلات التلفزيونية وظهور النساء في التلفزيون وفيهن من الغربيات ومن العربيات المتغربات، إما غربيات وإلا عربيات متغربات، يعبثن برؤوسهن. فيحاول بعض المسلمات أن يقلدن حتى آل بهن الأمر إلى أن يجعلن رؤوسهن على شكل رؤوس الرجال، ما تفرق بين رأس المرأة ورأس الرجل، وهذا محرم بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء، فلا يجوز لأحد الجنسين أن يتشبه بالآخر، ومن فعله فهو ملعون. ومن قصت شعرها شعر رأسها حتى أصبح على هيئة شعر الرجل فهي ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا لم يكن على شكل شعر الرجل ولكنه قص من أسفله أو من أمامه أو من أي موضع، فهذا فيه تشبه وممنوع، وقد يصل إلى حد التحريم، إلا إذا كان القصد منه الحاجة والعلاج دفع المؤونة. المرأة إذا احتاجت إلى حلق شعرها من أجل العلاج لا بأس، من أجل العلاج ما فيه بأس، أما من أجل التشبه أو من أجل تتبع الموضات أو من أجل الزينة كما يظن بعض، بل إن بعض الرجال يأمر زوجته بقص شعرها ويلزمها بذلك، هذا غلط، غلط كبير. امرأة أشد رأسي أفأنقضه من أجل الاغتسال من الجنابة؟ وفي رواية والحيضة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. هذا فيه دليل، المسألة الثالثة فيه دليل على أنه لا يلزم المرأة نقض شعرها من أجل الغسل من الجنابة لما في ذلك من المشقة عليها، وإنما يكفي أن تفيض الماء عليه، لأن غسل الجنابة يتكرر، قد يتكرر فيشق على المرأة أن تنقضه لكل مرة، والدين جاء برفع الحرج وإزالة المشقة عن المسلمين، هذا في الجنابة. أما في الحيض فهذا محل خلاف بين أهل العلم، تنقضه لأن غسل الحيض والنفاس لا يتكرر وليس فيه مشقة فتنقضه من أجل ذلك. قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تنقض شعر رأسها عند الاغتسال من الحيض لأنها كانت حائضا، لكن قالوا هذا ليس الاغتسال من الحيض، وإنما هو من أجل الاغتسال من أجل الإحرام، لأنها كانت حاجة أحرمت بالعمرة ثم حاضت قبل أن تصل إلى البيت، وشق ذلك عليها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فلما جاء يوم عرفة وهي لا تزال حائضا، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتصير قارنة، بدل أن كانت متمتعة تحولت إلى قارنة. وأمرها بنقض شعرها، لكن هذا النقض ليس هو للحدث، وإنما هو للتنظيف فقط. هذا نقض من أجل تنظيف الإحرام، لا من أجل الاغتسال من الحيض، لأن الحيض لا يزال عليها، لم يرتفع، فلا دليل فيه على أن الحائض إذا انقطع دمها وأرادت الاغتسال تنقض شعرها، لأنه وارد في الحج وفي حالة الإحرام. وعندنا الرواية الثانية في هذا الحديث قالت: والحيض؟ قال: لا. فهذا دليل على أنها لا تنقض شعرها عند الاغتسال من الحيض. والقول الثاني أنها لا تنقض شعرها، لا من أجل الاغتسال من الجنابة، ولا من أجل الاغتسال من الحيض، ولا من النفاس، وإنما يكفي أن تحفي عليه ثلاث حثيات كما في هذا الحديث. والقول الثالث أن وهو مروي عن أحمد وجماعة من أهل العلم، أن نقضه لأجل الحيض أو لأجل النفاس مستحب وليس بواجب، مستحب وليس بواجب. إذن الأقوال ثلاثة: قول الأول وجوب النقض من أجل الحيض أو النفاس، والفرق بينه وبين الجنابة. القول الثاني عدم النقض من الحيض والنفاس، وأنه لا فرق بينهما وبين الجنابة، كما في حديث أم سلمة. القول الثالث وهو أقربها، أن نقضه من أجل الحيض، من أجل الحيض أو النفاس مستحب وليس بواجب، وهذا هو أقرب الأقوال. فإذا نقضته من أجل الحيض والنفاس فهذا أحسن، وإن لم تنقضه فلا حرج عليها في ذلك، هذا هو الأحسن من الأقوال. المسألة الرابعة أو الخامسة، المسألة الخامسة الحديث فيه دليل على قاعدة رفع الحرج، فيه دليل على قاعدة رفع الحرج في الشريعة الإسلامية. لما كان نقض المرأة لشعر رأسها يشق عليها، الشارع الحكيم خفف عنها وأمرها بصب الماء عليه وإفاضة الماء عليه، وأن هذا يكفي والحمد لله.
0: مسائل وقواعد فقهية.
2: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
0: مسائل وقواعد فقهية. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان.
1: ترغيب في ملازمة الطاعات والإكثار من الأعمال الصالحات ونوافل العبادات، فهي خير أنيس يدخره العبد في هذه الدنيا ليوم المعاد
2: لينال الرفعة وعظيم الدرجات. خير الزاد.
3: نحب أن توجه كلمة للمسلمين للعناية بالوقف، خاصة وأن المسلمين جزاهم الله خيرا إنفاقهم كثير جدا لكن يحتاج توجيها، والنصارى أذلهم الله ينفقون على باطلهم كثيرا جدا، حتى يذكر أن الكنيسة لها 5 ملايين موظف مفرغ في العالم.
4: لا شك أن الوقف أنه عمل خير وأنه ثابت بالسنة وبعمل المسلمين، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية. والصدقة الجارية هي الوقف، وعلم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. فينبغي. وجابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: ما من أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم له سعة إلا وقف. فالوقف عمل صالح وعمل طيب، فإذا كان على جهة ينتفع بها المسلمون كالوقف على المساكين وعلى الفقراء وعلى طلبة العلم المحتاجين وعلى المساجد وعلى تعليم العلم النافع وعلى طباعة الكتب وعلى الدعاة إلى الله عز وجل وعلى تدريس القرآن تدريس العلم، لا شك أن هذه أعمال جليلة. فينبغي لذوي اليسار وذوي الغنى والثروة أن لا يحرموا أنفسهم من هذا المرفق الهام والعمل الجليل، فينبغي لهم أن يوقفوا وأن يختاروا من الأوقاف ما فيه غلة ونفع يستمر من بعدهم ليكون ثوابا يجري عليهم بعد موتهم، فإن أعمالهم ستنقطع عما قريب، ولا يبقى لهم من الأعمال إلا هذه الأمور 3: إما علم نافع ينتفع به، وإما ولد صالح يدعو له، وإما صدقة جارية. وقد لا يتوفر للإنسان الولد، وقد لا يكون صالحا، وقد لا يتوفر لأكثر الناس العلم، ولكن يتوفر عندهم المال. المال يكثر في أيدي الناس الآن، فهو فرصة لمن مكنه الله عز وجل أن يقدم لآخرته ولنفعه بعد موته من الأوقاف الخيرية التي فيها نفع للأفراد ونفع للجهات الخيرية، ويستمر عملها ويستمر خيرها لهم بعد موتهم. نعم.
1: خير الزاد.
5: وما

0: فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان.
1: ترغيب في ملازمة الطاعات
2: والإكثار من الأعمال الصالحات ونوافل العبادات،
1: فهي خير أنيس يدخره العبد في هذه الدنيا ليوم المعاد،
2: لينال الرفعة وعظيم الدرجات. خير الزاد.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: شرح أبواب من مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى.
4: الشمائل المحمدية، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى.
2: كتاب جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث المتعلقة ببيان سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبيان جملة من صفاته الخلقية والخلقية. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ عبد الله الظفيري حفظه الله تعالى.
5: مع الدرس التاسع.
6: اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله في كتاب الشمائل المحمدية: باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر.
4: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. السمر هو السهر، وهو الجلوس بعد العشاء، والأصل في السمر النهي عنه بعد العشاء إلا لما دل عليه الدليل لحاجة، وإلا فإن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم بعد المغرب، وكان يكره الحديث بعد العشاء، ولكن جاء من فعله وقوله ما يستثنى من ذلك لحاجة، من ذلكم السمر مع الأهل، ومن ذلكم السمر لحاجة المسلمين، كما ورد أنه جلس مع أبي بكر وعمر بعد العشاء للتشاور. ومنه إذا كان عند الإنسان ضيف، فإنه قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمار، قال وقد كان يسهر الليل، قال إن لأهلك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، أي زائرك وضيفك، ولربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فدل الحديث على أن إذا جاء المرء ضيفا، إذا جاء المرء ضيف، فإنه يجوز أن يسمر بقدر الحاجة معه. وأما مطلق السمر والسهر فإنه منهي عنه، إما نهي تحريم أو نهي كراهة. وقد يكون السمر منهي عنه نهي تحريم إذا أدى إلى محرم، فالأصل في السمر الإباحة، ولكن قد يصل به حكمه التحريم، وذلك إذا أدى إلى فوات أداء فريضة أو أداء واجب، كأن يسهر فيؤدي سهره إلى فوات صلاة الفجر، وهذا الواقع عند الناس اليوم. فإن السهر يفوت على المسلم كثيرا من المنافع والمصالح الدنيوية والأخروية، يفوت عليه الاستيقاظ في الثلث الآخر من الليل عندما ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فإذا المرء سهر فغالبا ما يستيقظ على هذا الوقت ليصلي ويسأل ربه ويقوم الليل. ومنها يفوت عليه الاستغفار وقت الأسحار الذي هو من خصال المؤمنين، كما قال عز وجل: والمستغفرين بالأسحار، وصف المؤمنين، وقوله: وبالأسحار هم يستغفرون. والاستغفار له شأن عظيم، ولهذا كان السلف يقومون الليل كابن عباس وغيره مما ورد، فإذا بقي شيء من الليل قبل الفجر جلس يستغفر ربه. فإذا سهر المرء فإنه يفقد عليه هذه الأمور العظام، ومنها وهو أعظم وأخطر النوم عن صلاة الفجر. ومنها أيضا أنه يفوت على الإنسان التبكير والبركة التي يفقدها المرء إذا نام بعد الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بورك لأمتي في بكورها. فإذا صلى المرء الفجر وجلس يذكر الله، وأيضا جلس يطلب العلم إن كان ثم درس أو ذهب يترزق الله، فإن هذا الوقت من أعظم أسباب البركة ومن أعظم أسباب الرزق، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو، الغدو هو الذهاب أول النهار التبكير، وتروح، الرواح هو آخر النهار، تغدو وبطنها خال من الطعام، وتروح تعود آخر النهار وقد رزقها الله وهو مخلوق ضعيف لم ينسه رب العالمين، والله هداه إلى السبيل الذي يكسب رزقه ويكسب رزق أفراخه. فالله عز وجل هدى كل مخلوق إلى ما فيه منفعة له. فمثل هذه الأمور السهر يضيعها ويخسر المرء كثيرا من الأشياء. ومنها أيضا أن النوم مبكرا له أثر صحي على البدن، بعكس إذا نام متأخرا فإنه يتضرر جسديا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وأول النهار والشمس بمنزلة شبابه، وآخره بمنزلة شيخوخيته، وهذا أمر معلوم بالتجربة. فأول النهار كحال أول عمر الإنسان في النشاط والقوة، وآخر النهار كحال آخر عمر الإنسان بشيخوخيته، أي يكسب من الخير إذا انطلق واستغل الغدو، وأما إذا استيقظ آخر نهاره كحال اليوم الناس فإنه لا يستفد من كسبه شيء. وهذا حال الناس، غالب الناس اليوم انقلبت الموازين، ولذلك لا يؤدون الأداء المطلوب سواء في الطالب في دراسته أو في الموظف في وظيفته أو غير ذلك، ونزعت البركة من أعمال الناس. فالمقصود من هذا الباب بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم في السمر، فإنه يسمر سمرا لحاجة وسمرا ليس بطويل، فهذان الشرطان في جواز وإباحة السمر: أن يكون السمر لحاجة إما مع زوجة أو مع أولاده، أو كأن يجتمع لمصلحة عامة، أو كجلوس مع ضيف، وأيضا يكون هذا السمر بحاجة، فإن أمر الله مقدم، فإن أمر الله مقدر، والله سبحانه وتعالى له حق على عبده: وإن لربك عليك حقا. فالليل شرع آخره لطاعة الله، والناس اليوم يظنون أن المشروع إلا من رحم الله أنه يستيقظ على صلاة الفجر، وهذا خطأ، فإن المؤمن استيقاظه في الثلث الآخر من الليل، فيقوم ما قدر الله له من الصلاة ويتبع ذلك بوتره فيختم، ثم يجلس يستغفر الله، فإذا أذن الفجر صلى ركعتي الفجر ثم انطلق إلى بيت الله عز وجل، ثم يجلس يذكر ربه وينطلق بعد ذلك إلى معاشه ورزقه. هذه تنعدم في حال السهر، لأنه إن نام متأخرا فالجسد يحتاج إلى النوم فيفوت عليه هذه المصالح الكثيرة، فضلا أنه يترتب كما أسلفنا يترتب على جسده من الأمراض، فإن الجسد قوته في نوم الليل، في نوم أول الليل. وحال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الأحوال، فإن الله سبحانه وتعالى كما أسلفنا أنه يختار له من الأحوال الدنيوية من نوم أو أكل أو شراب أو سهر بما فيه مصلحة للإنسان في بدنه ودينه. وكلما كان العبد متبعا لهديه صلى الله عليه وسلم كان ذلك أتم وأكمل في حياته، وما أتى النقص عند العباد في جميع مجالات ومناحي الحياة، إلا بسبب بعدهم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رام العبد كمال الحياة أو أتمها أو أقربها إلى التمام والكمال فليتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ألف ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، فإنه استقصى أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها، سواء من جهة العبادة أو من جهة الأخلاق والمعاملات أو من جميع صفات وأحواله المعيشية وغير ذلك. ومن ذلكم هذا الكتاب العظيم شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا خدمه العلماء شرحا وتحقيقا وتفريقا بين الصحيح والضعيف، ميزوا كالألباني رحمه الله ميز صحيحه من ضعيف. فعندك هذا الكتاب تجمع بين الشروح التي شرحت وهذا الكتاب شمائل النبي تحقيق المختصر الألباني، اختصر هذا الكتاب وبين صحيحه من ضعيفه. فما عليك إن أردت أن تقتدي به صلى الله عليه وسلم إلا أن تقرأ مثل هذه الرسائل العظيمة. وربنا قال: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والدار الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكما أسلفنا القاعدة أنه لن يتحصل العبد على سعادة الدنيا فضلا عن سعادة الآخرة إلا باتباع هديه صلى الله عليه وسلم. فكلما كان العبد متبعا لهديه صلى الله عليه وسلم كلما نال من السعادة بقدر اتباعه. فليست السعادة بكثرة مال أو جاه أو مكانة دنيوية أو كثرة العرض، وإنما هو باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدته، في عبادته، في أخلاقه، في معاملاته، في سلوكه، في أحواله الدنيوية من أكل وشرب ونوم وغيره. نعم، فلتفضل قارئ.
6: عن عائشة قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، فقالت امرأة منهن: كأن الحديث حديث خرافة. فقال: أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية، فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس: حديث خرافة، حديث أم زرع.
4: هذا الحديث لا. هذا الحديث حديث ضعيف من جهتين، ضعفه من جهتين، من جهة سنده ومن جهة متنه. أما من جهة سنده فإن فيه مجالد بن سعيد تكلم فيه أهل العلم، وأما من جهة معناه فيستحيل أن تقول أحد زوجاته لكلامه صلى الله عليه وسلم حديث خرافة. ما تقول، ما يقول أحد كلام النبي أنه خرافة، فهو حديث ضعيف مردود. وهذه العبارة هي من حكم الناس، يقولون عن القصص الذي هي خيال أو حديث الناس الذي لا أصل له ولا مصدر صحيح له، يقولون حديث خرافة، فأصبحت حكمة متداولة عند الناس حديث خرافة. وأما نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم فغير صحيح، ولعل المؤلف أورده لما جاء من قول عائشة: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، الإشارة إلى ذات ليلة، ولكن الحديث ضعيف كما قلنا لكم سندا ومتنا. نعم.
6: عن عائشة قالت: جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا.
4: هذا الحديث حديث صحيح عند البخاري ومسلم، واشتهر عند أهل العلم بحديث أم زرع، وشرحه العلماء وأفرده بعض العلماء بشرح مستقل، وشرحه ابن حجر شرحا مبسطا في فتح الباري. وحديث أم زرع اجتمع مجموعة نساء 11 امرأة وتعاهدنا وتعاقدنا أن كل واحدة تقول الحقيقة في زوجها، في وصف زوجها من معاملة، من كرم، من بخل، من شجاعة، من جبن، أي خصلة. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمر مع عائشة، وعائشة روت له هذا الكلام من تعاقد وتعاهد هؤلاء النسوة. فكانت تذكر كلام هؤلاء النسوة وهو يسمع صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدبه وحسن خلقه وحسن معاشرته مع أهله أنه يسمع كلامهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالرسول صلى الله عليه وسلم رفيع الأدب مع الكبير والصغير، ورفيع الأدب مع نسائه في معاملته معهن. ولهذا لما ذكرت إحداهن وهي أم زرع حسن معاملة زوجها لها، وأنه لما تركها وتزوج أخرى كانت تذكر حسن معاملته، وأنها تزوجت أي أم زرع زوجا بعد أبي زرع عندما طلقها، وكان الرجل الثاني يغدق عليها أيضا من المال والخير، ولكن لم تنس معاملة أبي زرع. تقول أن فقد جمعت كل شيء أعطانيه، أي الزوج الثاني، لكن تقول ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. فبعد ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: كان أفضل الرجال معاملة من هؤلاء الإحدى عشر أبو زرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا كنت لك كأبي زرع لأم زرع، غير أني لا أطلقك أو لا أتركك، كما جاء في رواية. فالمقصود من هذا الإيراد هذا الحديث سمر النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، ففيه جواز السمر مع جواز سمر الرجل مع أهله، وأن هذا يستثنى من الكراهة، يستثنى من الكراهة المذكورة، يكره النوم، يكره الحديث بعد العشاء إلا لحاجة ومصلحة. ولا شك أن سهر الرجل بقدر الحاجة مع أهله مما له الأثر التربوي في استمرار المودة والمحبة والألفة. فإن النكاح والزواج المقصد منه المودة والسكينة بين الزوجين. فلنسمع هذا الحديث ولنعلق تعليقا بما يفك عباراته وألفاظه. نعم.
6: فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل.
4: هذه الأولى تصف زوجها فتقول: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. يعني ذمت زوجها، ذمت صفات زوجها، شبهت زوجها أنه قليل الفائدة والإحسان، فشبهته بلحم الجمل، لحم الجمل الكبير وليس الصغير، فهو لحم غليظ لا يستساغ بعكس لحم الضأن أو الجمل الصغير، ومع غلظة لحمه فهو غث أي هزيل، مع كونه جمل كبير ولحمه لا يستساغ كذلك هو هزيل، فلا يستساغ لا من جهة أنه لحم جمل ولا من جهة أنه هزيل. وأيضا زيادة على ذلك أن هذا اللحم، أو زيادة على هذا الوصف، أن حاله أيضا كحال هذا اللحم الموجود على رأس جبل، وهذا الجبل وعر لا يستطاع الركوب عليه حتى يصل إلى منتهاه، ليس بسهل فيرتقى، ولا اللحم فيه فائدة سمين يبذل الإنسان ويتحمل التعب والمشقة للوصول إليه. فجمع جميع الأوصاف المذمومة، فاللحم لا يستساغ ووجوده على رأس جبل والطريق له وعر واللحم ليس بجيد، فمن جميع الجهات مذموم، فزوجها كحال هذا اللحم. هذا الرجل هو وصف المرأة الأولى لزوجها، فتريد إلى قلة إحسانه إليها ووعورة أخلاقه وتعامله معها وفظاظته وغلظته. نعم، هذا الأول. تفضل.
6: زوجي لا أثير خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره.
4: هذه الثانية تصف زوجها بأنه كثير المعايب أيضا، ولو أنها فتحت الباب للحديث عن معايبه لكان الحديث طويلا. زوجي لا أبث خبره، يعني لو أردت أن أذكر أخباره تسأمون من كثرها ولكان الحديث طويل. ولهذا قالت: إني أخاف ألا أذره، أي لا أترك شيء أو أطيل معكم الحديث، إن أذكره أذكر عجوره وبجوره، أي معايبه، أي لو أني فتحت هذا الباب وحدثتكن بعجره وبجره أي مساوئه لطال الحديث، فاكتفت بهذا الإجمال وبهذا الإجمال من هذا الوصف. أيضا هذه المرأة هن تعهدنا، يعني أن لا يكتمن شيء، وكل واحدة تقول الذي في زوجها. نعم.
6: قالت الثالثة: زوجي العشنق إن أنطق أطلق.
4: ينتبه لنقطة مهمة، هذا الحديث اجتماع هؤلاء النسوة الذي يظهر والله أعلم أنه في أيام الجاهلية، لأن المرأة الواجب عليها أن لا تسيء لزوجها ولا تذكر مذمته، وإن من حسن العشرة أن تصبر على زوجها ولا تتأفف من سوء طبعه

0: لك السلام وأخبريه أن يغير عتبة بابه، والمراد أن يطلقها. فلما جاء وأخبرته قال هذا أبي يأمرني أن أفارقك، اذهبي لأهلك. لماذا أمر إبراهيم إسماعيل أن يطلق أهله؟ لأنها كثيرة التأفف والتذمم لحال بيتها وحالها مع إسماعيل، فدل على أن التأفف من ذكر الحال والمعيشة ووصف الذم لزوجها أمر غير مشروع وأمر مذموم عند المرأة. فإن المطلوب الواجب على المرأة أن تحمد الله إن رأت خيرا وأن تصبر إن رأت نقصا وشرا. هذه خصال المرأة المؤمنة. ولما جاء إبراهيم مرة أخرى فسأل عن إسماعيل، فقالت له زوجته الجديدة إنه ذهب للصيد، فسألها عن حالها فذكرت خيرا وحمدت الله، فقال بلغيه السلام وقولي له يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هذا أبي يأمرني أن أبقيك. فلماذا أبقاها؟ لحسن خلقها. ما هو حسن خلقها؟ لم تتأفف عن نقص المعيشة، لم تتأفف من نقص المعيشة، أي صبرت وتصبر وتذكر الخير وتخفي الشر، هذا حال المرأة. ولكن هذا الحال عند النساء الذي يظهر والله أعلم أنهن من أيام الجاهلية، وقصة متداولة عند الناس. فذكرتها عائشة مما حفظته من أخبار الناس. فالإخبار لا يعني الإقرار، الإخبار لا يعني الإقرار. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما بالأمس مر معنا لما كان أقدم على هوازن ماذا قال؟ أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لا يجوز التعبد بالاسم لغير الله، ولكن كيف وجه العلماء هذا؟ على أن هذا من باب الإخبار لا من باب الإقرار، هذا من باب الإخبار لا من باب الإقرار. وأما من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من النساء أنهن أكثر أهل النار، فقيل لما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكفرن العشير، أي الزوج، لو أنفقت على إحداهن مدى الدهر ثم رأت منك شرا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فدل على أن ذم المرأة لحالها مع زوجها أمر مذموم، أمر مذموم. فلينتبه لهذا. فإيراد عائشة رضي الله عنها لأحوال هؤلاء النسوة وسماع النبي صلى الله عليه وسلم وسكوته ليس على سبيل الإقرار على فعل هؤلاء النسوة، وإنما هذا من باب الأخبار. نعم.
1: قالت الثالثة زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق.
0: زوجي العشنق أي الطويل طولا مذموما على غير عقل وعلى غير رزانة، طويل لكن طوله ليس على عقل ولا على رزانة، تذمه. إن أنطق أطلق، يعني إن أذكر شيء من أخباره السيئة ويبلغه هذا سيطلقني، وإن أسكت أصبح كالمعلقة، يعني أبقى معلقة، لا أنا ذات زوج ولا أنا غير ذات زوج. إن أسكت أسكت على مضض وعلى قهر، وأكون عنده مثل المعلقة، المعلقة المرأة التي لا يطلقها الرجل ولا يبقيها فتذروها كالمعلقة، هذا أمر محرم. قالت وأكون عنده مثل المعلقة التي لم يطلقها زوجها فتنكح زوجا غيره ولا هو الذي أبقاها عنده بحقوقها الزوجية، وهذا أيضا تذكره على سبيل الذم. نعم.
1: قالت الرابعة زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة.
0: نعم. زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. تهامة هي المنطقة المنخفضة بين الساحل وبين الجبال، وغالبا جوها يكون لا حار ولا بارد، لا حر ولا قر، أي ليس بالحار ولا بالبارد وإنما هو معتدل. فهذه امرأة تثني على زوجها وتذكر مدحا لزوجها بأنه معتدل التصرف، لا كحال تضاريس وأجواء تهامة التي لا حر ولا برد، أو كجبال تهامة، كحال تهامة زوجك كليل تهامة. فجمع زوجها في الاعتدال في التصرفات، فهو معتدل في تصرفاته ومعاملاته معها. ولا مخافة أي ليس عندي من جهته مخاوف، فلا أتخوف من شيء منه. ولا سآمة أي الملل، أي لا يحصل لي ملل عنده بسبب

0: باعتداله. فهذه المرأة الرابعة وصفت ذم أو مدحا، أما الثلاث الأول فوصفنا ذما. نعم.
1: قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد.
0: الفهد هو الحيوان المعروف اللي يسمى الفهد، هو الفهد وفهد، ويخرج كالأسد وهو الأسد، أسد أسد. وهذا الوصف من الشراح من اعتبره مدحا، فكأنها تمثل زوجها عند دخوله للبيت بالفهد من حيث التكرم والإحسان وحسن المعاشرة، وعند خروجه من البيت يخرج كالأسد، أما في البيت فلا يتأسد على زوجته. وهذا وصف جميل، المرء الطيب لا يكون يتأسد على أولاده أو على زوجه، وإنما يكون أسدا عند الناس. فبعض أهل العلم حمله على المدح، وبعض أهل العلم اعتبر أن بعضه مدح وبعضه ذم، فهو يشبه الأسد في الشجاعة إذا خرج فهو مدح، ويشبه الفهد إذا دخل فهو ذم. كيف؟ أن الفهد إذا أوى إلى كهفه فليس عنده إلا النوم، وكونه لا يتفقد بيته ليعرف نواقصه وحاجاته يعتبر ذما آخر. فحمل بعض أهل العلم على أنه مدح، وبعض أهل العلم أنه جمع بين الذم والمدح، فهو أسد ذا مدح وفهد ذم، من حيث أنه لا يبالي بوضع بيته، كالفهد إذا دخل كهفه نام ولا يسأل عن حاجة البيت. نقف إلى هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
2: شرح أبواب من مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى.
0: الشمائل المحمدية، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى.
2: كتاب جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث المتعلقة ببيان سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وبيان جملة من صفاته الخلقية والخلقية. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ عبد الله الظفيري حفظه الله تعالى.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: سؤال وجواب.
4: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
5: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
6: يقول ماذا يفعل؟
5: يقول السائل
7: يسأل، يقول
8: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول.
2: سؤال وجواب.
9: يقول: توفي أحد الأشخاص وهو أحد أقارب والدتي، وليس له ولد ولا بنت، وكان في حياته غير عاقل أي مختل العقل، ولا يعامل معاملة العاقل، علما بأنه كان يصوم ويصلي. وسؤالنا هو: نحن لا ندري هل هو قد أدى فريضة الحج أم لا، فماذا نفعل تجاهه؟
10: هذا الرجل لا فريضة عليه، لأنه مجنون، إلا أن يكون جنونه حدث بعد أن وجب عليه الحج. أما إذا كان قد جن والعياذ بالله قبل وجوب الحج عليه فإنه لا حج عليه، وحينئذ لا يلزمكم أن تحجوا عنه أو أن تأخذوا من تركته ليحج عنه، لا يلزمكم أن تحجوا عنه ولا أن تأخذوا من تركته لمن يحج عنه.
2: سؤال وجواب.
4: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
5: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
6: يقول ماذا يفعل؟
5: يقول السائل
7: يسأل، يقول
8: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول.
2: سؤال وجواب.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: نزهة المشتاقين في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، تعليقات نفيسة
11: وفوائد فريدة لأهل العلم
2: في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
11: للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى.
3: نزهة المشتاقين مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
12: نزهة المشتاقين.
13: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل يوم الجمعة وما يستحب فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. متفق عليه. وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
14: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث ثلاثة فيما يتعلق بالجمعة. فأما الحديث الأول حديث أبي هريرة، والثاني حديث أبي موسى، ففيهما بيان أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وهذا من خصائص يوم الجمعة، في الساعة إذا سألت الله فيها شيئا، أي شيء يكون ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، فإن الله تعالى يجيب. لكن في الحديث وهو قائم يصلي، وأشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقلل هذه الساعة، يعني ساعة ليست طويلة. وقد اختلف العلماء في تعيين هذه الساعة متى، من أول النهار، من وسط النهار، من آخر النهار، اختلفوا فيها على أكثر من 40 قول، أكثر من 40 قول. كما اختلفوا في تعيين ليلة القدر على أكثر من 40 قول. ولكن قد تكون بعض هذه الأقوال متداخلة ويمكن اختصارها. وأرجى ساعة تكون فيه، وأرجى زمن تكون فيه هذه الساعة، ما دل عليه حديث أبي هريرة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. يعني إذا دخل الإمام يوم الجمعة وسلم على الناس وجلس، من هذا الحين تبتدئ ساعة الإجابة. ومن المعلوم أنه إذا قام يخطب فإن الناس منصتون، لكن يمكن أن يدعو بين الخطبتين، وأن يدعو في صلاة الفريضة، والدعاء في صلاة الفريضة أقرب إلى الإجابة، لأن الإنسان يكون فيها ساجدا لله، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لهذا نرى أن أقرب ساعة تكون ساعة إجابة في الجمعة هي هذه الساعة، من حين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. فألح يا أخي على ربك بالدعاء في هذا الوقت، لعل الله عز وجل أن يجيبك. ولا تستبطئ الإجابة، ولا تستعظم المسؤول، فإن الله سبحانه وتعالى أعظم من أن يتعاظمه شيء. كل شيء هين على الله، لو تسأل أين تسأل فهو هين على الله عز وجل. فادع الله سبحانه وتعالى واحرص على الدعاء في هذا الوقت. الوقت الثاني من صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا أيضا ترجى فيه الإجابة. ولكن يشكل على هذا قوله وهو قائم يصلي، فإن العصر ما في الصلاة. لكن قد يقال يمكن الإنسان يتوضأ في هذا الوقت، يحتاج إلى الوضوء فيتوضأ ثم يصلي ركعتين، للوضوء، أو يقال إن الإنسان إذا كان في انتظار الصلاة فهو في صلاة. ولهذا نرى أن الأرجى ما دل عليه حديث أبي موسى، ثم ما دل عليه حديث أبي هريرة، وباقي الأقوال ليس عليها دليل بين. ومما يختص بالجمعة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أعظم الخلق حقوقا علينا، حقوقه علينا أعظم من حقوق أنفسنا على أنفسنا. ولهذا يجب أن تقدم محبته على محبة نفسك وابنك وأبيك وأمك وزوجك وكل الناس. ولا يمكن يتم إيمانك إلا بهذا، أن تقدم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام على محبة كل أحد. من حقه عليك أن تكثر من الصلاة والسلام عليه، وهو ليس بحاجة إلى صلاتك وسلامك، لكنك أنت بحاجة إلى أجر هذه الصلاة والسلام، لأنك إذا صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليك بها عشر. فإذا قلت اللهم صل على محمد صلى الله عليك عشر مرات، مع أنك في حاجة إلى ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام ليس في حاجة. ولكن ما معنى الصلاة على الرسول؟ كلنا يقول اللهم صل على محمد، لكن كثيرا منا لا يعرف معنى هذه الكلمة. ما معنى الصلاة صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو العالية الرياحي رحمه الله: صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين، يثني عليه يقول عبدي فلان في كذا وكذا، ويذكر من صفاته الحميدة. فأنت إذا صليت على النبي أثنى الله عليك عشر مرات، فعليك بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي كل وقت. كل وقت أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم القيام بحقه وحق رسوله وحق عباده المؤمنين.
11: نزهة المشتاقين، نزهة المشتاقين في رياض الصالحين، في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، كلام سيد المرسلين. تعليقات نفيسة وفوائد فريدة لأهل العلم في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. نزهة المشتاقين مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
12: نزهة المشتاقين،
11: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الرسائل المكنونة إلى الدرة المصونة.
15: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.
11: رسائل سمية إليك أيتها الأخت المسلمة التقية، لتكوني على بصيرة بالأحكام الشرعية، متفقهة في عباداتك اليومية، قائمة بأمر دينك، طائعة لربك، صائنة لنفسك من كيد أعدائك، محافظة على عفتك، طاهرة نقية. الرسائل المكنونة إلى الدرة المصونة.
16: يكثر في هذه الأيام وخصوصا في الإجازات حفلات الزفاف التي كثر فيها مع الأسف الشديد الإسراف والمنكرات، حتى إنك ترى النساء في لباس عار جدا. هل من نصيحة للنساء ولأولياء أمورهن؟
17: إن الواجب على كل مسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن يراقبه في السر والعلن، وإن الواجب على الرجال والنساء أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يتناهوا عن الإثم والعدوان. وإن من المعاصي الإسراف في النفقات واقتناء الملابس التي لا تستر النساء. إن الله جل وعلا يحب من عبده أن يستحي منه ومن خلقه، وإن اللواتي يلبسن أثوابا كاشرة عالية يخشى عليهن من عذاب جهنم. فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، الرجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يعني ظلما وعدوانا، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأصنمة البخت المائلة، لا يرحن الجنة، لا يرحن رائحة الجنة. إن من أوصاف هذه النساء اللواتي هن من صنف من أهل النار ما يتعلق ببعض الملابس الفاضحة الكاشفة. قد تلبس المرأة اللباس فلا يستر من البشرة إلا موضعا ضيقا من الجسد، وهذا في الحقيقة ليس من لباس التقوى ولا من لباس العفائف الواجب تقوى الله جل وعلا. والواجب على الأزواج والآباء والقيمين على البيوت أن لا يطلقوا للنساء الحبل على الغارب ويترك لهن ما يريدنه، فإن النساء ضعيفات رأي وضعيفات عقل، وقد لا يعجب النساء قول ذلك، لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال عنهن أنتن ضعيفات عقل ودين، وبين ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وهو الصادق المصدوق. ولا يعني هذا أنه ليس في النساء عاقلة أو ليس فيهن ذات دين، بل فيهن خيرات، فقد قال عليه السلام: خير نساء نساء قريش، أو خير نساء ركبن الإبل نساء قريش. وذكر أسباب الخيرية وهو العفة وإكرام الزوج والحنو على الولد. فنسأل الله أن يوفق الرجال والنساء في كل حال من أحوال حياتهم لتقوى الله والأخذ بأسباب الأدب والحياء وتوفير ما يعين على ذلك، وهو القادر على كل شيء.
11: الرسائل المكنونة إلى الدرة المصونة.
15: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.
11: رسائل سمية إليك أيتها الأخت المسلمة التقية، لتكوني على بصيرة بالأحكام الشرعية، متفقهة في عباداتك اليومية، قائمة بأمر دينك، طائعة لربك، صائنة لنفسك من كيد أعدائك، محافظة على عفتك، طاهرة نقية. الرسائل المكنونة إلى الدرة المصونة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
18: الكلام على شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، وعلى كتاب أداب المشي للصلاة، وكلها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه.
19: آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يشرحها الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى، مع الدرس 36.
20: قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله تعالى: الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به، الذي ليس معه ما يوصله إلى بلده فيعطى ما يوصله إليه ولو مع غناه ببلده.
18: الثامن،
20: نعم،
18: الثامن ابن السبيل الذي هو آخر الأصناف الثمانية، وابن السبيل هو المسافر المنقطع الذي خلت يده وليس عنده من يعرفه، فإنه يعطى ما يوصله إلى بلده وما يكفيه لأن يصل إلى بلده من الزكاة، ولو كان غنيا في بلده، ولو كان غنيا لبلده. وقيل له ابن السبيل لأنه لازم الطريق وصار ملازما له، فوصف بأنه ابنه، وذلك لملازمته له وكونه يعني انقطع به السبيل فلم يكن معه شيء يأكله ولا ينفق على نفسه ولا ينقله ويرحله من مكان إلى مكان، فإن الزكاة تصرف في هذا السبيل الذي هو ابن السبيل، وهذه هي المصارف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز في هذه الآية من سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم.
20: وإن ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى قبل قوله.
18: وإن ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى قبل قوله، لأنه قد يكون يعني في مكان ما عنده أحد يعرفه وادعى أنه فقير فإنه يعطى.
20: وإن كان جلدا وعرف له كسب لم يجز إعطاؤه.
18: وإن كان جلدا يعني قوي البنية وصحيح الجسم ونشيط ويستطيع العمل فإنه لا يعطى، وإنما يوجه إلى العمل ويترك السؤال. نعم. وإن كان جلدا
20: وعرف له كسب لم يجز إعطاؤه.
18: وإن كان جلدا وعرف له كسب لم يجز إعطاؤه، إذا كان عرف له كسب أو يمكنه أن يكتسب. نعم.
20: وإن لم يعرف له كسب أعطي بعد إخباره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب.
18: وإن أعطي وإن
20: لم يعرف
18: وإن لم يعرف له كسب أعطي منها بعد إخباره حتى يكون على بينة أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب.
20: وإن كان الأجنبي أحوج فلا يعطى القريب ويمنع البعيد.
18: القريب إذا القريب له حق وله حق من غير الزكاة في أصل المال، والإنسان لا يجعل الزكاة وقاية لماله بأن يقول أقاربي لهم حقوق علي وأنا إذا ما أعطيتهم من الزكاة بعطيهم من مالي فأنا أتخلص من حقوقهم التي علي بصرف الزكاة فيهم، والزكاة خارجة فإذا أعطيتهم إياها سلمت على مالي. هذا لا يجوز، لا يجوز أن تتخذ الزكاة وقاية للمال. وإذا كانت الزكاة مثلا قليلة وعنده أقارب فقراء فإنه يعطيهم وهم أولى بأن يعطوا الزكاة، لأن الصدقة على القريب صدقة موصلة. أما إن كان الأجنبي أشد حاجة من القريب فلا يترك الشديد الحاجة ويعطى القريب الذي هو أقل منه حاجة.
20: ولا يحابي بها قريبا.
18: ولا يحابي بها قريبا يعني من أجل يعني تألفه أو يقربه أو أنه يعني يبره بها ويقول أنا إذا ما أعطيته من الزكاة سأضطر لأن أعطيه من أصل مالي، لا يحابي بها قريبا.
20: ولا يدفع بها مذمة.
18: ولا يدفع بها مذمة، يدفع بها مذمة إذا كان فيه يعني أحد يعني يصفه بالبخل وهذا يروح يعطيه من أجل أنه يعني ما يقول عنه أنه بخيل.
20: ولا يستخدم بها أحدا.
18: ولا يستخدم بها أحدا، يقول أنا خلاص هذه الزكاة أعطيها الواحد يخدمني حتى أنتفع به. نعم.
20: ولا يقي بها ماله.
18: ولا يقي بها ماله يعني مثل الصورة التي ذكرت أنه يتخذها وقاية لماله بدلا من كونه يعطي أقاربه ما يصلهم به من أصل ماله، يدفع هذا الذي يعطيهم إياه من الزكاة ليقي ماله من أن يصرف منه شيء في غير الزكاة ممن لهم عليه حقوق يتخلص من حقوقهم بالزكاة ويقول الزكاة خارجة وأنا إما أعطيتهم من الزكاة سأعطيهم من مالي، إذن أبقي على مالي وأقي مالي بإعطاء الزكاة لأقاربي.
20: وصدقة التطوع مسنونة كل وقت.
18: وهذا الذي مضى يتعلق بالزكاة الواجبة، يتعلق بالزكاة الواجبة ثم بدأ بالصدقة المستحبة، قال إنها مسنونة كل وقت، كل وقت مسنونة، الإنسان يبذل ويتصدق في أي وقت وليس لصرفها ولبذلها أوقات معلومة، وإنما هي في جميع الأوقات كلما وجدت الحاجة وكلما رأى من هو بحاجة فإنه يتصدق تطوعا.
20: وسرا أفضل.
18: وسرا أفضل، كل إنسان يعني يتصدق سرا أفضل من كونه يتصدق علانية، لكن قد يكون، قد تكون العلانية في بعض الأحيان أحسن من السر، وذلك تبع المصلحة. فإذا كان إظهار الصدقة سيترتب عليه متابعته وتشجيع غيره بأن يبذل كما بذل، فهذا إظهار الصدقة أحسن. ومن ذلك ما جاء في الحديث الذي ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما جاءه أناس من مضر عليهم البؤس والفاقة، وجوههم شاحبة وثيابهم بالية، والرسول صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، تأثر وتغير وصار يدخل على بيوته ويخرج يبحث عن شيء يعطيهم إياه، ثم إنه خطب الناس وحثهم على الصدقة، فجاء رجل معه سرة يكاد يعجز عن حملها فوضعها وتتابع الناس وراءه، فقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سيئة فله وزرها وزر من عمل بها. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة الحسنة هذا الذي دفع هذا المال وتابعه غيره عليه، وفي هذه الحالة يكون إبداء الصدقة أحسن من إخفائها. أما إذا لم يكن شيء من ذلك، بأن ما في مجال للاتباع وأن غيره يتابعه، فإن كونه يخفيها يكون أولى، ويدل لذلك قصة السبعة الذين يظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله، وفيهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعمل، لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني من شدة إخفائه حتى اليد اليسرى ما تعرف الشيء الذي حصل من اليمنى، هذا مبالغة في إخفاء الصدقة. وعلى هذا فقول المصنف وسرا أفضل، يعني حيث يكون إصرار أفضل، وأما إن كان الإعلان أفضل لما يترتب عليه المصلحة والفائدة الكبيرة فإنه يكون أفضل في تلك الحال.
20: وكذلك في الصحة.
18: وكذلك في الصحة، كل إنسان يتصدق في صحته أحسن من كونه يتصدق في مرضه، يعني الإنسان في حال الصحة يخشى الفقر ويأمل الغنى، وأما الإنسان إذا مرض وأشرف على الهلاك سمح بالمال لأنه يئس من الحياة، هذا ليس مثل هذا، وإنما يتصدق الإنسان وهو صحيح شحيح، نفسه متعلقة بالمال يخشى من الفقر وصحته معافى في صحته، فإذا فهو صدقته أفضل وخير من إنسان أصابه المرض وأنهكه المرض وخشي الموت فيذهب يتصدق.
20: وبطيب نفس.
18: وبطيب نفس، ما يكون عن كراهية وعن عدم ارتياح، بل يكون مطمئنا وفرحا ومسرورا بالشيء الذي يخرجه، ما يخرجه عن كراهية.
20: وفي رمضان لفعله صلى الله عليه وآله وسلم.
18: وفي رمضان أيضا يعني يكون لها فضل ولفعله صلى الله عليه وسلم، وكان كما جاء في حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدرس القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدرس القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فقوله كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان يدل على أن الإحسان في رمضان والصدقة في رمضان أنها مفضلة.
20: وفي أوقات الحاجة لقوله تعالى في يوم ذي مسغبة.
18: وفي أوقات الحاجة، إذا اشتدت حاجة الناس يبذل لهم.
20: وهي على القريب صدقة، صدقة وصلة.
18: وهي على القريب صدقة وصلة، لأنها صدقة، لأن أصلها هي صدقة، وأيضا يضاف إلى ذلك أنها صلة رحم.
20: ولا سيما مع العداوة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وأن تصل من قطعك.
18: ولا سيما مع العداوة بين المعطي والمعطى من الأقرباء لقوله صلى الله عليه وسلم وأن تصل من قطعك، لأن هذا يكون سببا في ترك بعده وترك ابتعاده، فيكون في ذلك يعني تليين لقلبه. والله تعالى يقول ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد.
20: ثم الجار
18: قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
20: ثم الجار لقوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب.
18: ثم قال ثم الجار، هو قريب لقريب الإنسان إذا كان محتاج وكان فقير فهو أولى من غيره، لقول الله عز وجل والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار ذي القربى والجار الجنب، والجار ذي القربى إما يراد به الجار الذي هو قريب منه في النسب أو قريب منه في الجوار وأقرب من غيره، والجار الجنب يمكن يكون به الجار الذي ليس بينه وبين قرابة أو الذي يعني بينه وبين مسافة.
20: ومن اشتدت حاجته لقوله أو مسكينا ذا متربة.
18: ومن اشتدت حاجته فإنه يطع ويتصدق عليه لقوله أو مسكينا ذا متربة.
20: ولا يتصدق بما يضره أو يضر غريمه أو من تلزمه مؤنته.
18: بما يضره يعني هنا لما هذا عند ما يتعلق بالإكثار من الصدقة وإخراج الصدقة بكثرة وبسخاء، قال ولا يتصدق بما يضره يعني بحيث يعود عليه بالمضرة بأن يتصدق ثم يكون هو محتاج فيضره أو يضر بمن يعوله، يضر بعائلته التي يعولها والذين ينفق عليهم. نعم. أو
20: ولا يتصدق بما يضره أو يضر غريمه
18: أو يضر غريمه الذي عليه حق، له عليه حق، بل إعطاء الغريم أولى من التصدق لأن ذاك دين والصدقة صدقة، والصدقة مستحبة والدين واجب، ويشتغل بالتخلص من الواجب وبأداء الواجب ولا يتشاغل بالصدقة ويجعل صاحب الحق يتألم ويذمه ويعيبه ويلومه ويعني يتناول عرضه فيقول أنه ظلمني وأنه كذا وأنه كذا. نعم.
20: ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة يكفيهم بكسبه وعلم من نفسه حسن التوكل استحب لقصة الصديق وإلا لم يجز.
18: ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة يكفيهم بكسبه ويغنيهم بما يحصل منه ويعني ولم يش
20: وعلم من نفسه
18: حسن التوكل فاستحب له ذلك وإلا لم يجز.
20: لقصة الصديق
18: رضي الله عنه، وهو أنه لما يعني عمر رضي الله عنه أراد أن ينافسه وكان سباقا إلى كل خير وكان متقدما على غيره رضي الله عنه وأرضاه، فقال عمر مرة من المرات أنه يعني سينافس أبا بكر وأنه سيدفع شيئا يمكن أو يفكر أنه يعني يتقدم على أبا بكر، فجاء باذلا لنصف ماله وأبو بكر رضي الله عنه بذل ماله كله نعم.
20: قال وإلا لم يجز ويحجر عليه.
18: وإلا لم يجز ويحجر عليه، الذي يحجر عليه يعني يحجر عليه يمنع من التصرف في ماله، يعني المحجور عليه هو الذي يحجر عليه من التصرف في ماله لأنه يبذله ونفده ويبقى يعني من يعوله فقيرا محتاجا لا يجد من ينفق عليه، والمال الذي بيد العائل صرف، قال فإنه يحجر عليه بمعنى أنه ينفق عليه من ماله ولا يترك وعلى عياله وعلى من يعوله ولا يترك ينفد ماله ثم يبقى هو وغيره عالة على غيره.
20: ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة.
18: ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة، يعني مناه الكفاية التي تكفيه لا ينقص نفسه عنها إذا كان لا يصبر على الضيق وعلى المشقة، لأن ذلك يؤدي إلى التألم والتحسر. نعم.
20: ويحرم المن في الصدقة وهو كبيرة يبطل ثوابها.
18: ويحرم المن بالصدقة وهو كبيرة يبطل ثوابها، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى.
20: ومن أخرج شيئا يتصدق،
18: وقد جاء في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنفق والمنان، المسبل والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل والمنان الذي يمن بالعطية ويمن بالصدقة ويمن بالإحسان، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يروجها: والله إن شرتها كذا وأنها كذا وأن أعطيت بها كذا، هو كاذب. يجعل الذي يتقدم للشراء يرغب فيها بسبب هذه الأيمان الكاذبة، فهو ينفقها ويروجها عند الناس، عندما يسمعون هذه الأيمان يرغبون فيها فتنفق في أعينهم. فهذا ممن قال الله، ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر لهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهو من الكبائر، الذي يوصف بهذا الوصف هو من الكبائر، كونه لا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم.
20: ويبطل ثوابها،
18: ويبطل ثوابها، يعني أن كما قال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى.
20: ومن أخرج شيئا يتصدق به ثم عارضه شيء استحب له أن يمضيه. وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه إذا أخرج طعاما لسائل فلم يجد عزله.
18: وإذا
20: ومن أخرج شيئا يتصدق به ثم عارضه شيء استحب له أن يمضيه.
18: ومن أخرج شيئا يتصدق به ثم عارضه شيء استحب له أن يمضيه، يعني حتى يتطابق العمل مع النية والقصد، وقد قصد الإنفاق وأخرج هذا المال لإنفاقه استحب له، لكنه لا يجب عليه، لأن ما دام الشيء ما خرج من عهدته ووصل إلى الجهة التي يستحقها فإن الأولى في حقه أن يمضيه، ولكن لا يجب عليه.
20: وكان عمرو بن العاص إذا أخرج طعاما لسائل لم يجده عزله.
18: وكان عمرو العاص إذا أخرج طعاما لسائل ثم وجد السائل قد ذهب فإنه يعزله حتى يخرجه لسائل آخر، أو يصرفه على فقير أو محتاج.
20: ويتصدق بالجيد ولا يقصد الخبيث فيتصدق به.
18: ويتصدق بالجيد ولا يقصد الخبيث فيتصدق به، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغرضوا فيه. فالجي الخبيث هنا المقصود الرديء، مو بالمحرم، والمقصود الرديء، الشيء الرديء، يعني بدل ما يخرج يعني طعام جيد وطعام نفيس يخرج طعام رديء: لا يكون طيبا كما كسبتم وما أخرجنا لكم الأرض ولا تيمموا الخبيث، يعني لا تقصدوا الخبيث أي الرديء تنفقوا منه. وهذا مقصود الخبيث، مثل ما قال نفسه: كسب الحجام خبيث، مو بحرام ولكنه ردي، كسب الحجام ردي، ما هو من المكاسب الرديئة، ما هي بالشريفة التي يرغب فيها، بل هي مهنة غير شريفة، لأن فيها دم واتصال بالدم ومص، قبل كانوا يمصون المحاجم يمص وقد يصل إلى حلقه شيء من ذلك، ولهذا جاء في الحديث: أفطر الحاجم والمحجوم، الحاجم من أجل أنه يمص، فهو كسب ما هو شريف، وهو ليس بحرام. والرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه خبيث يعني ردي، وقد جاء عن ابن عباس: احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى الحاج ما أجره ولو كان حراما لم يعطه. فإن وصف بأنه خبيث يعني معناه أنه ليس مهنة يرغب فيها ويحرص الناس عليها، وإنما هي رديئة.
20: وأفضلها جهد المقل ولا يعارضه خبر: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. المراد جهد المقل بعد حاجة عياله.
18: وأفضلها جهد المقل، يعني الإنسان الذي قليل ذات اليد وتسمح نفسه بأن ينفق شيئا مما عنده، فهذا هو أفضل الصدقة، كما قال رسول الله: أفضلها جهد المقل. قال: ولا يعارض ذلك الحديث الذي جاء في الآخر: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. قال: لأن المقصود من ذلك أو المراد من ذلك بعد حاجته وحاجة عياله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
19: آداب المشي إلى الصلاة. لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يشرحها الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل. قالت: فعرفت في وجهه الكراهة، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. فقال: هو لك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله ابن عمر، تصنع به ما شئت. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة، أي لا خديعة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما دعوت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يشترون طعاما من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث إليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروا حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. وقال ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر. لا إله إلا الله.
1: صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع في الصف، فلم ينكر ذلك علي. رواه البخاري. وعن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت مع النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: فضائل يوم الجمعة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. رواه مسلم.
2: فضائل يوم الجمعة.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
4: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. من المعروف في صلاة الجمعة أنها إذا فاتت المصلي أنه يصليها 4، صلاة ظهر حسب ما سمعنا. فما هو الحال إذا كان مسافرا في يوم الجمعة ووصل مكانه متأخرا؟ هل يصليها 2 أو 4؟ وهل إذا صلاها 4 يكون مخطئا؟ وهل الجمعة في السفر تجمع وتقصر أم لا؟ أفيدونا فيما يتعلق بهذا الأمر جزاكم الله خيرا.
5: الجواب: الشخص إذا كان في البلد وأدرك صلاة الجمعة أو أدرك ركعة منها، فإذا أدرك ركعة منها فإنه يأتي بركعة ثانية. ومما يقع فيه كثير من الناس عندما يأتون إلى الجمعة وقد فاتتهم الركعة الأولى والركعة الثانية، فيدخلون مع الإمام في التشهد، وإذا سلم منهم من يأتي بركعتين اعتقادا منه أنه قد أدرك الصلاة بإدراكه للتشهد، قد أدرك صلاة الجمعة بإدراكه للتشهد. ومنهم من يصلي 4 اعتقادا منه أنه لم يدرك صلاة الجمعة بإدراك التشهد. فأما الأول فإنها تكون له نافلة، فمن لم يدرك الركعة الثانية من صلاة الجمعة لم يكن مدركا للصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ومفهوم المخالفة لهذا الحديث أن من لم يدرك الركعة لم يكن مدركا للصلاة. وأما الثاني فإذا دخل مع الإمام في التشهد بنية أنه يصليها ظهرا أو نقول وصلاها ظهرا، فإنه يحتاج إلى أمرين. أما الأمر الأول فهو أن ينويها ظهرا عند الدخول مع الإمام، وأما الثاني فلا بد من دخول وقت الظهر، لأن الجمعة يجوز أن تصلى قبل دخول وقت الظهر. أما بالنظر إلى الظهر فلا يجوز للشخص أن يصليها إلا بعد دخول وقت الظهر. هذا بالنظر للشخص المقيم. أما بالنظر للمسافر فالمسافر ليس عليه جمعة، وعليه أن يصلي الظهر ركعتين، وله إذا أراد أن يجمع جمع تقديم بين الظهر والعصر أو جمع تأخير يؤخر الظهر ويصليها مع العصر. هذا بالنظر للشخص إذا كان في الحضر وإذا كان في السفر من جهة تعلق صلاة الجمعة به، وهذا هو الطريق الشرعي الذي يسلكه. وفيه تنبيه، وهو أن الشخص قد يكون مسافراً ويصلي مع الإمام صلاة الجمعة ثم يجمع معها العصر، وأنا لا أعلم دليلاً يدل على الجمع بين صلاة العصر وبين صلاة الجمعة إذا صلى المسافر مع الإمام صلاة الجمعة، وبالله التوفيق.
6: اللؤلؤ والمرجان،
3: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
6: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواننا المستمعين أينما كنتم في برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. موعدنا هذا الأسبوع مع محاضرة قيمة نافعة موجهة لأهل بلادنا ليبيا بعنوان نصائح وتوجيهات عامة لأهل تاورغاء، يلقيها على مسامعكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله ليلة 23 من شهر ربيع الثاني من عام 39 و400 وألف. وقد استهل فضيلته هذه المحاضرة ببيان معنى الصبر مستدلا بنصوص الوحيين في الترغيب بالصبر والحث عليه، ثم شرع الشيخ في التذكير بجملة من أقوال سلف الأمة وعلمائها في الصبر مبينا أقسامه وجملة من فوائده، ثم ختم حفظه الله هذه المحاضرة بوصية لطلبة العلم وأهل الخير بتذكير الناس وحثهم على تحقيق العبودية لله جل وعلا وإرشادهم إلى طريق الحق. والآن ندعوكم للاستفادة من هذه المحاضرة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجزي الشيخ الفاضل خير الجزاء.
8: نعم. السلام عليكم.
9: عليكم السلام.
8: حياكم الله شيخ عبد الله.
9: حياكم ورحمة.
8: شيخنا نحن أبناءكم تورغ جزاك الله خير. نبدأ. نعم. نبدأ بارك الله فيك.
9: نعم نبدأ. نعم.
8: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا في هذه الليلة، ليلة 23 من شهر ربيع الثاني من عام 39 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستقبل عبر الهاتف فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، يشنف أسماعنا بمحاضرة توجيهية ونصيحة طيبة لأهل مدينة تاورغاء من دولة ليبيا بعنوان توجيهات ونصائح عامة لأهل تاورغاء، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا وجزاه الله خيرا.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فقد رغب إلي بعض الإخوة أن أشارك الإخوة والأبناء في تلك الديار ديار ليبيا بكليمة عبر الهاتف من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. فنزلت عند رغبتهم وقبلت ذلك لما في هذا من التعاون على البر والتقوى. وإن كان من كلمة في هذه الأمسية أو في هذه الليلة فهي تتعلق بأمر عظيم وتوجيه شرعي نبيل. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتذكيري إليكم أيها الإخوة في هذه الليلة حول الصبر وما أحوجنا إلى هذا الأمر العظيم. وقد جاءت نصوص الوحيين ببيان أهمية هذه العبادة والتقرب إلى الله جل وعلا بتحقيقها. جاءت النصوص في ذلك حاسة ومرغبة، تحلي بهذا الأمر المبارك العظيم الذي يعود نفعه على المرء في الدارين، ويزداد الأمر تأكيدا في التذكير به خاصة عند حلول جملة من المصائب والفتن على المرء التي يحتاج معها إلى التذكير به وحث النفس على التحلي به والتخلق به. ولهذا فإنني سأتكلم إليكم في هذه الليلة بحول الله عن هذا الخلق العظيم، أعني الصبر. ولا شك أيها الإخوة أن الأخلاق لها منزلة عظيمة في شرعنا المطهر، أعني الأخلاق المحمودة المرغب فيها، والتي منها أن يتحلى المرء بالصبر. فسأتكلم حول معنى الصبر، ثم التذكير بجملة من النصوص من نصوص الوحيين في الترغيب في الصبر، وأثلث بتذكيركم وتذكير أنفسنا أولا ثم الإخوة عموما بذكر جملة من أقوال سلف الأمة وعلمائها في الصبر، ثم أتكلم بحول الله حول أقسام الصبر، وكذلك الكلام عن مراتبه، ثم نختم الكلام بفوائد أو ذكر جملة من فوائد الصبر. فأقول بارك الله فيكم: الصبر نقيض الجزع من حيث اللغة، صبر يصبر صبرا فهو صابر وصبار وصبير وصبور. وأما في الاصطلاح فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله معناه في رسالته إلى أحد إخوانه معرفا له الصبر ومبينا له حقيقته، بأنه حبس النفس عن محارم الله حبسها على فرائضه وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره. فالمرء يحبس نفسه عن الوقوع في محارم الله، ويحبسها على القيام بما فرضه الله عليه، ويحبسها عن التسخط باللسان أو جوارحه من لطم وشق للجيوب ونحو ذلك، وعن الشكاية لما قد يقع عليه من أقدار الله المؤلمة. هذا ما يتعلق به من حيث الحد اللغوي والاصطلاحي. وقد سمي الصبر صبرا لأن تمرره في القلب وإزعاجه للنفس كتمرر الصبر في الفم، والصبر دواء مر معروف، ذكر هذا الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في كتابه ذم الهوى. والصبر أيها الإخوة، قد جاءت النصوص كما مر نصوص الوحيين مبينة عناية الشريعة به، وقد تكرر ذكره في كتاب الله جل وعلا في مواضع عدة. قال في هذا إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله، كما نقل ذلك عنه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في عدة الصابرين، قال: ذكر الله سبحانه الصبر في القرآن في 90 موضعا. ومن أراد الوقوف على ذلك وكثرة الأدلة في ذلك وسياقاتها فليراجع كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله الموسوم بعدة الصابرين. فالله جل وعلا قد أمرنا بالصبر، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم به، أمر رسوله به، والأمر له ولأمته. فقال جل وعز: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال جل وعلا: واصبر لحكم ربك في آيات عدة. ونهى جل وعلا في كتابه الكريم عن ضده أو عما يضاد الصبر من الاستعجال والجزع ونحو ذلك، كما في سورة الأحقاف من قوله تعالى: ولا تستعجل لهم، وكقوله جل وعلا في سورة القلم: ولا تكن كصاحب الحوت. وعلق جل وعلا الفلاح به وبتحقيقه، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وذكر جل وعلا أنه يضاعف أجر الصابرين، فقال جل وعلا: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. ويقول جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بل وعلق الإمامة في الدين بتحقيقه مع اليقين، كما قال جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والآيات كما ذكرت كثيرة، فراجع يا رعاك الله ذلكم الكتاب الفذ للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. ومن نصوص السنة المطهرة ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ما سألوه فأعطاهم، ما سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فقوله عليه الصلاة والسلام ومن يتصبر أن يطلب من الله جل وعلا أن يوفقه للقيام بالصبر. الله تعالى يقول واصبر وما صبرك إلا بالله، فهنا كأنه يأمر نفسه بالصبر ويتكلف في التحمل عن مشاقه. فمن يتصبر بأن يصبر نفسه على الطاعة ويصبر نفسه عن المعصية وعن الأقدار المؤلمة، أو من يتصبر عن سؤال الناس والتطلع إلى ما في أيديهم فلا يشكو حاله لغيره، أعني لغير ربه جل وعلا، فيتوجه إليه بالضراعة والسؤال، يصبره الله بالتشديد أن يسهل عليه أمر الصبر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر، لأن مقام الصبر من أعلى المقامات، وهو جامع لمكارم الصفات والحالات. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بامرأة تبكي عند قبر فقال لها اتقي الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. قال أنس ولم تعرفه، أي أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي عليه الصلاة والسلام فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك، أي اعذرني يا رسول الله فإني لم أعرفك. فقال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين إن مفاجآت المصيبة بغتة لها روعة تزعزع القلب، يعني مروعة وتزعجه بصدمها، فإن صبر الصدمة الأولى انكسر حدها، أو فإن صبر الصدمة الأولى أو فإن صبر الصدمة الأولى انكسر حدها وضعفت قوتها، فهان عليه استدامة الصبر. وقال وأيضا فإن المصيبة ترد على القلب وهو غير موطن لها فتزعجه، وهي الصدمة الأولى. وما إذا وردت عليه بعد ذلك توطن لها وعلم أنه لا بد له منها، فيصير صبره شبيه الاضطرار. وهذه المرأة لما علمت أن جزعها لا يجدي عليها شيئا جاءت تعتذر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كأنها تقول له قد صبرت، فأخبرها أن الصبر إنما هو عند الصدمة الأولى. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لعطاء: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال عطاء: قلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي عليه الصلاة والسلام قالت: إني أصرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. قالت: أصبر. قالت: فإني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها أي النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام منزلة من صبر على فقد عينيه بأن يعوضه الله الجنة. وفي حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي في حبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. قال الراوي: يريد عينيه. قال الحافظ بن بطال في شرح البخاري: هذا الحديث حجة في أن الصبر على البلاء ثوابه الجنة، ونعمة البصر على العبد، وإن كانت من أجل نعم الله تعالى فعوض الله عليها الجنة أفضل من نعمتها في الدنيا، لنفاد مدة الالتذاذ بالبصر في الدنيا وبقاء مدة الالتذاذ به في الجنة. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما روى ذلك عنه صهيب رضي الله عنه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا الحديث فيه الحث على الصبر وبخاصة على الضراء، وأن ذلك من خصال المؤمنين. وثق أن الفرج مع الشدة، وأن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. هذه بعض النصوص من الوحيين تبين للمؤمن الحصيف منزلة الصبر في شريعتنا المطهرة. وفي الآثار والأقوال التي وردت عن سلف الأمة من ذلك الكثير، وقد ألف الحافظ ابن أبي الدنيا كتابا في ذلك وجزءا سماه الصبر والثواب عليه، الصبر والثواب عليه. وذكر أثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو قال: إن أفضل عيش أدركناه بالصبر، ولو أن الصبر كان من الرجال كان كريما. وفيه أيضا أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه قال وهو على المنبر: ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه مكان ما انتزع منه الصبر إلا كان ما عوضه خيرا مما انتزع منه. ثم قرأ: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي سير النبلاء للحافظ الذهبي أن رجلا جاء إلى يونس بن عبيد فشكى إليه ضيقا من حاله ومعاشه واغتماما بذلك، فقال: أيسرك ببصرك 100,000؟ قال: لا، أنا لو أعطيت في ذلك 100,000 ويسلب منك ذلك؟ قال: لا. قال: فبسمعك؟ قال: لا. قال: فبلسانك؟ قال: لا. قال: فبعقلك؟ قال: لا. في خلال، يعني في فصال عديدة. ثم قال: وذكره نعم الله عليه. ثم قال يونس: أرى لك 100,000 وأنت تشكو الحاجة؟ كل هذا عندك، الآلاف المؤلفة، وأنت تشكو الحاجة؟ وعن إبراهيم التيمي أنه قال: ما من عبد وهب الله له صبرا على الأذى وصبرا على البلاء وصبرا على المصائب إلا قد أوتي أفضل ما أوتيه أحد بعد الإيمان بالله. قال الإمام ميمون ابن مهران: الصبر صبران، الصبر على المصيبة حسن

عبدا وأحمد إذ لم يجعلها في ديني إذ لم يجعلها في ديني. وقال زياد بن عمرو: كلنا نكره الموت وألم الجراح، ولكننا نتفاضل في الصبر. والأقوال أيها الإخوة في هذا كثيرة جدا، وأختم بمقالة أو بقول في هذه الأقوال للحافظ ابن حبان في كتابه روضة العقلاء، قال: الصبر جماع الأمر ونظام الحزم ودعامة العقل وبذر الخير وحيلة من لا حيلة له، وإن أول درجته الاهتمام، ثم التيقظ، ثم التثبت، ثم التصبر، ثم الصبر، ثم الرضا، وهو النهاية في الحالات. والأقوال في هذا الباب كثيرة جدا، بارك الله فيكم. ثم أنتقل إلى الكلام عن أقسامه، فهو باعتبار متعلقه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها المرء، وصبر عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع المرء فيها، وصبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخط منها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر ذلك: فأما الذي من جهة الرب فهو أن الله تعالى له على عبده حكمان: حكم شرعي ديني، وحكم كوني قدري. الشرعي متعلق بأمره، والكوني متعلق بخلقه، أو سبحانه وتعالى له الخلق والأمر. وحكمه الديني الطلبي نوعان بحسب المطلوب، فإن المطلوب إن كان له محبوبا له فالمطلوب فعله إما واجبا وإما مستحبا، ولا يتم ذلك إلا بالصبر، وإن كان مبغوضا له فالمطلوب تركه إما تحريما وإما كراهة، وذلك أيضا موقوف على الصبر. فهذا حكمه الديني الشرعي. وأما حكمه الكوني فهو ما يقضيه سبحانه ويقدره على العبد من المصائب التي لا صنع له فيها، ففرضه الصبر عليها. وفي وجوب الرضا بها قولان، وهما وجهان في مذهب أحمد، أصحهما أنه مستحب، فمرجع الدين كله إلى هذه القواعد الثلاث: فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. وأما الذي من جهة العبد فإنه لا ينفك عن هذه الثلاث ما دام مكلفا، يعني إما فعل مأمور أو ترك محظور مع الصبر على المقدور. قال: ولا تسقط عنه هذه الثلاث حتى يسقط عنه التكليف. فقيام عبودية الأمر والنهي

0: فقيام عبودية الأمر والنهي والقدر على ساق الصبر ولا تستوي إلا عليه. فقيام عبودية الأمر والنهي والقدر على ساق الصبر ولا تستوي إلا عليه، كما لا تستوي السنبلة إلا على ساقها. فالصبر متعلق بالأمور والمحظور والمقدور بالخلق والأمر. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هكذا يجب أن يكون العبد المؤمن يصبر على فعل المأمورات ويصبر عن المعاصي والنواهي والمحظورات ويصبر على ما قدره الله جل وعز عليه. فقيام المرء بذلك وتحقيقه لذلك هو تحقيق العبودية لله جل وعلا. ثم أيها الإخوة، الصبر على مراتب، كذلك بينها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم مدارج السالكين، وأنها مراتبه أربعة. قال: إحداها مرتبة الكمال، وهي مرتبة أولي العزائم، وهي الصبر لله وبالله، فيكون في صبره مبتغيا وجه الله، صابرا به، متبرئا من حوله وقوته. فهذا أقوى المراتب وأرفعها وأفضلها. الثانية: لا يكون فيه لا هذا ولا هذا، فهو أخس المراتب وأردأ الخلق، وهو جدير بكل خذلان وبكل حرمان، نعوذ بالله. الثالثة: مرتبة من فيه صبر بالله، وهو مستعين متوكل على حوله وقوته، متبرئ من حوله هو وقوته، ولكن صبره ليس لله، إذ ليس صبره فيما هو مراد الله الدين منه، فهو ينال مطلوبه ويظفر به، ولكن لا عاقبة له، وربما كانت عاقبته شر العواقب. وفي هذا المقام كفراء الكفار وأرباب الأحوال الشيطانية، فإن صبرهم بالله لا لله ولا في الله، يصبرون على هذا ولكن ليس ذلك لله ولا بالله، نعوذ بالله من هؤلاء. الرابع: من فيه صبر لله لكنه ضعيف النصيب من الصبر به، التوكل عليه والثقة به والاعتماد عليه، فهذا له عاقبة حميدة، لكنه ضعيف عاجز مخذول في كثير من مطالبه لضعف نصيبه من إياك نعبد وإياك نستعين. فنصيبه من الله أقوى من نصيبه بالله، فهذا حال المؤمن الضعيف. ما قال: وصابر بالله لا لله، حال الفاجر القوي. يعدد لك أحوالهم الآن بعد أن ذكرها. قال: وصابر بالله لا لله، حال الفاجر القوي. وصابر بالله وبالله، هذا حال المؤمن القوي. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ما قال فصابر لله وبالله عزيز حميد، ومن ليس لله ولا بالله مذموم مخذول، ومن هو بالله لا لله قادر مذموم، ومن هو لله لا بالله فهو عاجز محمود على قدر ما فيه. انتهى كلامه رحمه الله. الصبر أيها الإخوة له صور ومجالات كثيرة في حياة الإنسان، ولا يمكن أن يستغني عنه المرء ذكرا كان أنثى بحال من الأحوال. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين: إن الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال، فإنه بين أمر يجب عليه امتثاله وتنفيذه، ونهي يجب عليه اجتنابه وتركه، وقدر يجري عليه اتفاقا، ونعمة يجب عليه شكر المنعم عليها. وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارق المرء فالصبر لازم له إلى الممات. وكل ما يلقى العبد في هذه الدار لا يخلو من نوعين: أحدهما يوافق هواه ومراده، والآخر يخالفه، وهو أي المرء محتاج إلى الصبر في كل منهما. ثم أختم بارك الله فيكم هذا اللقاء بالكلام عن التذكير بجملة من فوائد الصبر. من أعظم تلك الفوائد أن تحقيق الصبر دليل على كمال إيمان المرء وحسن إسلامه واستسلامه لله رب العالمين، وكذلك يدل تحقيقه ومن فوائده عليه أن ذلك يورث هداية القلب وطمأنينيته، وكذلك يثمر محبة الله ومحبة الناس. كذلك من فوائده العظيمة أن يكون المرء في معية الله جل وعلا: إن الله مع الصابرين. فإذا كان الله معك فلا تخشى أحدا إلا الله، وهذا سبب عظيم للتمكين في الأرض والفوز بالنجاة من النار والارتقاء في درجات عليا في جنات النعيم، إلى غير ذلك من الفوائد التي يجنيها المرء من تحقيقه لهذه العبودية العظيمة. أقف عند هذا القدر بارك الله فيكم. وكان بعد أن ذكرنا هذا من الأمور التي تستحسن في مثل هذه المقامات وفي مثل هذه الأحوال أن يعنى طلبة العلم وأهل الخير بتذكير الناس وحثهم على تحقيق العبودية لله جل وعلا بجميع صورها وأحوالها، وتعليم الناس ذلك وإرشادهم التي هي أحسن للتي هي أقوى، وأن تظهر هذه الأمور وتترجم عمليا، ويسعى كل بقدر ما يستطيع وفيما يستطيعه، فلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولنحرص يا إخوتنا على دعوة أهلينا وإخواننا ومن لهم حق علينا، ولا نستكثر من بيان الحق بعلم وعدل وإرشاد الناس إلى الهدى والسنة من العامة ومن غيرهم، نرحم الصغير ونوقر الكبير ونأخذ بيد الأخ ونهدي ونسعى معه ونرشده إلى معالي الأمور، وترك والبعد عن سفسافها وسفاسفها، وهكذا نسعى في بيان الحق للخلق والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من أهل التقى والصلاح، وأن يبصرنا بالهدى والرشاد، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاه، إنه جواد كريم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بكم. شيخنا حفظكم الله، لو تسمحون بسؤالين اثنين.
0: طيب.
1: أحسن الله إليكم، ما حكم التبرك بالقبور والأضرحة والطواف عليها والذبح عندها والدعاء ودعائها مع الله جل وعلا؟
0: بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم، وبعد، فإن الله جل وعلا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والله جل وعلا شرع لعباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ويقول جل وعلا: قل الله أعبد مخلصا له ديني، في آيات كثيرة. فالذبح والصلاة والدعاء والطواف والنذر والدعاء ونحو ذلك من العبادات لا يجوز أن تصرف إلا لله جل في علاه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فلا يجوز صرف العبادات إلا لله، لا تصرف لغيره، لأن صرف هذه العبادات ضرب من الشرك بالله جل وعلا، ويجب على المرء أن يحذر ذلك وأن ينبه عليه. ولا يقال أو يقول بعض الناس: إنا وجدنا آباءنا على أمة، فليس ما كان موجودا عند بعض الناس أو عند من سبق أن يكون ذلك مسوغا لإتيان الفعل والقيام به. والنصوص الشرعية المطهرة ظاهرة وبينة وواضحة بالنهي عن ذلك، بل وعده من الشراك بالله جل وعلا. نعم.
1: أحسن الله إليكم، هل من نصيحة للشباب عامة في التعامل مع الأهل والمجتمع في ظل الفتن التي تعصف بالبلاد، بارك الله فيكم؟
0: النصيحة هي ما سمعتموه بارك الله فيكم في هذه الكليمة التي ذكرنا بها، وإذا ما وقعت مثل هذه الأمور يجب على الناس أن يكونوا يدا واحدة، يقوم بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا ويتواصى بعضهم مع بعض بالحق وعلى الحق. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه ولزم غرز أهل العلم رحمة الله عليهم ممن مات وحفظ الله الحي منهم، وكلما قل الكلام قل سعة سقوط المرء، فمن كثر كلامه كثر سقطه. نسأل الله العافية والسلامة. على كل حال هذا باختصار، وإلا فقد بينا هذه النصائح في أمور أخرى أو مواقف أخرى وكلمات أخرى. والعناية بالعوام وبالجيران وبالإخوة وبغيرهم هذا واجب. أجاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عامة الناس من أصحابه عليه الصلاة والسلام في المدينة، قالت: يا رسول الله إن لي بك حاجة، يعني إليك حاجة، إن لي إليك حاجة، أريد أن أكلمك فيها. قال: انظري إلى أي سكك المدينة شئت جلست إليك. تبغين تتفضلي تسألين الآن أو هذا في أي مكان في الطريق على جنب أي سكة من هذه السكك جلست وسمعت منك وبينت وتكلمت ونصحت ونحو ذلك. دعوة الناس واجبة لمن كان أهلا وقادرا على ذلك، أعني دعوتهم وبيان الحق لهم خاصة عند وجود الحاجة والمقتضي. العناية والاهتمام، فالصالحون والمصلحون في هذا كانوا يقومون بالأمر على أتم وجه. بارك الله فيكم.
1: بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، وبارك الله فيكم.
0: آمين. حياكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم. كنتم تستمعون لمحاضرة ضمن برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع، والتي كانت بعنوان: نصائح وتوجيهات عامة لأهل تاورغاء، لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. وإلى الملتقى بكم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى مع محاضرة جديدة. وإلى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لمؤلفه العلامة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى.
5: كتاب من أجل الكتب المؤلفة في هذا العلم، لما اشتمل عليه من الأحاديث الصحيحة المفيدة والمشتملة على الآداب الإسلامية والترغيب والترهيب للأعمال الصالحة والترهيب من الأعمال السيئة. أنا وهو كتاب رياض الصالحين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصالحين والمصلحين.
4: كتاب نافع اشتمل على جملة من الأحاديث المروية من كلام خير البرية، والتي اشتملت على أهم ما يحتاجه المسلم في شؤون عباداته ومعاملاته. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتاب رياض الصالحين، في كتاب الأمور المنهية عنها: باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة من بين الليالي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. متفق عليه. عن محمد بن عباد أنه قال: سألت جابرا رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. متفق عليه. عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. رواه البخاري.
7: هذا الحديث يدل على أنه يكره إذا لم يصل إلى درجة التحريم، يكره أن تخص يوم الجمعة بصيام منفرد، أما أن تصوم الخميس والجمعة أو الجمعة والسبت فلا بأس، اللهم إلا أن يوافق يوم عرفة، وأنت ما تستطيع أن تصوم يوم الخميس أو فاتك لسبب من الأسباب فتصوم يوم الجمعة لأنه عرفة لا لأنه الجمعة. وأما أن تتعمد التنفل في صيام الجمعة مفردا فهذا ليس من السنة، وقد سمعتم قول النبي عليه الصلاة والسلام لزوجته لما رآها صائمة يوم الجمعة، هل صمت الخميس؟ قالت لا. قال هل ستصومين غدا يوم السبت؟ قالت لا. قال فأفطري. إذن الصيام يوم الجمعة تخصيصا من بين الأيام لا قبله ولا بعده فليس من السنة، بل هو مخالف للسنة، فليكن الإنسان على علم، لأن العبادة توقيفية وينبغي للمسلم أن يلتزم بما جاء عن الله عز وجل وعن النبي عليه الصلاة والسلام ويعمل، لا يعمل كما تملي عليه نفسه فقط ويقول هذه عبادة وليس فيها شيء. العبادة توقيفية لا حدود، يعني نتوقف على ما وردت به النصوص ولا نأتي بشيء من عندنا. وأما كون الإنسان يتعمد أن يخالف السنة فعلى معناه مبتدئ، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يلتزم الإنسان إذا كان يريد مرضاة الله فإنه يقف عند الحدود، يقف عند الحدود لا يتجاوز، فإن القصور عن الحد، القصور عن ما شرعه الله يعد إهمالا وتقصيرا وكسلا، والزيادة عما شرعه الله يعد غلوا. إذن خير الأمور وسطها، قف حيث وقف القوم، لا تأتي بشيء من عندك ولا تقصر فيما شرع لك. نعم.
6: لا تخص ليلة الجمعة
7: كذلك، لا تخص ليلة الجمعة بصلاة. إذا كنت ممن يصلي الليل فليلة الجمعة وغيرها سواء، وأما أن تخص ليلتها بقيام فهذا لم يرد، لم يرد تخصيصها. والعبادة كما قلنا توقيفية، يعني أننا نتوقف ونقتصر على ما ورد في الكتاب والسنة، ولا نشرع لأنفسنا ونستحسن عبادة لم يشرعها الله ولم يبينها النبي عليه الصلاة والسلام. الواجب للمسلم يقف عند الحد، قف حيث وقف القوم، يعني السلف الصالح، فإنهم عن علم وقفوا، يعني وقفوا عند الحدود ما تجاوزوها. نعم.
6: قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الوصال في الصوم، وهو أن يصوم يومين أو أكثر ولا يأكل ولا يشرب بينهما. عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى، متفق عليه. وهذا لفظ البخاري.
7: الوصال كما علمنا أن تصل يوما بيوم بدون إفطار بينهما، أو يومين أو ثلاثة، وهذا كما أنه مخالف للسنة فيكون فيه غلو في العبادة، وأن أفضل ما يكون ومن أكمل السنن والمستحب للمؤمن أنه إذا سمع أذان المغرب متأكدا من صحته فليفطر. لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. إذا سمعت أذان المغرب أو تأكدت من غروب الشمس فأفطر، فذلك خير لك وأرفق بك. وما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن محرما فهو أبعد الناس عنه. فليس من السنة إذن الوصال. قالوا: إنك تواصل. هذه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. هناك نوع من أنواع عبادة قد يختص بها صلى الله عليه وسلم دوننا، مع أنه قد يترك العمل وهو يريد العمل به مخافة أن يفرض على أمته رأفة بهم عليه الصلاة والسلام. قال: لست كهيئتكم. إنني قال: إنني أطعم وأسقى. قد يكون مما يمده الله به من قوة الإيمان والقوة والتحمل، وإما أن يكون طريقة أخرى فالله أعلم. أما أنت فما دام شرع لك أن تفطر واستحب لك أن تؤخر السحور إلى أن يدخل الفجر على ألا تتساهل فتأكل أو تشرب بعد وزوغ الفجر، وشرع لك تعجيل الفطر إذا تأكدت من غروب الشمس، هذا هو السنة والأفضل في حقك إذا كنت تريد الثواب. فليس هناك أفضل ولا أكمل من الالتزام والاقتداء. الاقتداء به عليه الصلاة والسلام والسير على ما رسم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. منعنا أن نصلي النوافل بعد العصر، ورأته أم سلمة رضي الله عنها يصلي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر، فتعجبت قالت: كنت تنهانا عن هذه الصلاة. فذكر لها صلى الله عليه وسلم أن وفدا من الوفود وفدوا عليه الظهر وشغلوه عن راتبة الظهر، فقام بعد صلاة العصر وذهب إلى بيته فقضاها ركعتين. فلما رأته يصلي تعجبت: كيف يصلي وقد نهانا؟ هل نسخ الأمر؟ فقالت له: كنت تنهانا عن هذه الصلاة. فأخبرها بالسبب، أنه شغل عنها وهي راتبة مؤكدة. قالت: فنصليها نحن مثلك لو فاتتنا؟ قال: لا. فعلى المسلم إذن أن يقف عند الحد، عند السنة. لما رآهم شددوا يريدون الوصال، واصل بهم عليه الصلاة والسلام تأديبا لهم، فلما صار الليلة الثالثة رأوا الهلال، فلا بد من الإفطار، فقال عليه الصلاة والسلام: لو لم أرى الهلال لواصلت بهم. المقصود من هذا أنه يريد أن يؤدبهم حتى لا يتجاوزوا ما شرع لهم وما سنه لهم. أي شيء فيه زيادة وفيه غلو اتركه. رأى حبلا ممدودا في المسجد فسأل: لمن هذا الحبل؟ قالوا: هذا لزينب، إذا قامت تصلي من الليل فتعبت تمسكت به. قال: حلوه، يعني حلوا الحبل، ليصلي أحدكم ما استطاع، معنى الحديث، فإن الله لا يمل حتى تمل. في داعي أنك تجبر نفسك وتتعب نفسك وفي النهاية تترك أبدا. تدرج في العبادة واعمل بقدر ما تستطيع، ورب قليل خير من كثير. قليل مع الخشوع والتحمل خير من كثير فيه تضجر وألم وتعب ومخالفة للسنة. لما أن جمعا من الصحابة أرادوا اجتهادا منهم أن ينافسوا ويتنافسوا بالأعمال الصالحة، أرسلوا إلى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألونها عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالسر، فأرسلت لهم وذكرت لهم أنه يصلي وينام ويصوم ويفطر. فقال أحدهم: فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مضمونة له الجنة بل أعلى الجنات، أما نحن فليس لنا ذلك، فعلينا أن نجتهد أكثر. فقال أحدهم: أما أنا فلن أنام على فراش، يعني سيبيت الليل كله يصلي. وأما الآخر فقال: أما أنا فلا أتزوج النساء، يريد أن ينقطع للعبادة. الثالث قال: أما أنا فسأصوم ولا أفطر. إذن كلهم يريدون أن يتبتلوا وينقطعوا للعبادة. هذا لا يفطر بل يكون صائما دائم، وهذا لا يتزوج النساء من أجل أن يستمر على العبادة ولا يلتفت إلى أي شيء يشغله، وهذا سيصوم ولا يفطر. فلما علم بهم مع أنهم اجتهدوا ما أرادوا إلا خير حرصا منهم، خطب النبي صلى الله عليه وسلم كسنته وعادته وهديه، أنه إذا همه أمر خطب وتكلم بكلام عام لا يؤذي أحدا بعينه، لا يجرح أحدا بعينه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال رجال يقولون كذا وكذا للشيء الذي ذكروه، أما إني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. واصل بهم يومين ولولا أنه رأى الهلال قال لولا أني رأى الهلال لواصلت بكم، كالتنكيل بهم والتأديب لهم حتى لا يتعدوا السنة التي شرعها لهم عن الله عز وجل. نسأل الله التوفيق والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
6: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين.
7: اللهم صل وسلم وبارك.
6: حسن الله عليكم سائلا يقول: والده توفي منذ يومين، هل يجوز له أن يصلي صلاة الغائب وهو في بلد آخر؟
7: نعم، يجوز أن يصلي عليه صلاة الغائب ولا بأس بذلك إن شاء الله.
6: يقول السائل: تجوز الصلاة أمام سور المقبرة، المقبرة مسورة وبينه وبينها جدار، ما حكم الصلاة أمامها؟
7: لا يجوز أن يقصدها الإنسان ويصلي أمامها، بل يبعد بقدر ما يمكن ويتأخر عنها كثيرا، أو يصلي في جهة ثانية ليست المقبرة أمامه لا من قريب ولا من بعيد، هذا هو السنة والأفضل.
6: يقول السائل: إذا صليت نافلة الفجر في البيت وجئت إلى المسجد مبكر، فماذا أفعل؟
7: صل تحية المسجد واجلس، تكون في حقك هذه تحية المسجد ليس تنفلا زائدا بل نافلة مشروعة. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن المنهي عنه ما يفعله بعض الجهلة اجتهادا منهم، يركع ويسجد حتى تقام الصلاة، هذا هو الممنوع. نعم.
6: يقول السائل: أنه مقيم في مكة وجاء إلى المدينة لمدة 3 أيام أو 4، هل له أن يجمع ويقصر الصلاة الرباعية، وهل يجوز له أن يصلي في السكن؟
7: الواجب أنه يأتي ويصلي في المسجد مع الجماعة ويصلي النوافل، ولا قصر ولا جمع. اللهم لو غلب على أمره ففاتته الصلاة يجوز أن يصليها بالفندق قصرا، فلا بأس بذلك إن شاء الله. أما أن يتعمد فهذا ليس من السنة.
6: يقول السائل: ما هي الأيام البيض؟
7: أيام البيض 13 و14 و15 من كل شهر، سميت بذلك لأن القمر يكون صافيا ونقيا وكبير ومكتمل. نعم.
6: يقول السائل: إذا لم يتيسر المرء لأنه طوال الأسبوع مشغول بعمله الرسمي لم يتيسر له الصيام إلا يوم الجمعة، هل له ذلك؟
7: لا، إذا كان لا يستطيع أن يتنفل إلا يوم الجمعة فإنه تكفيه النية الصالحة والعزم على أنه لو قدر لفعل. أما إن كان يستطيع أن يصوم الخميس مع الجمعة طيب.
6: قل السائل: هل الحج المبرور يكفر الكبائر والصغائر؟
7: إلا حق العباد، حق العباد لا بد من أدائه، مظالم العباد لا بد من أدائها، فما كان مالا فمن المال، ومن كان أشياء ثانية فبطلب المسامحة والعفو أو تمكنهم ليأخذوا حقهم، إن حقوق العباد لا تسقط.
6: يقول السائل: هل للمرأة أن تعتمر أن تأتي للعمرة بنفسها من غير محرم؟
7: لا تسافر بدون محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. يوم وليلة يعني لدبيب الأقدام ومشي الأثقال، يعني الإبل. الأحكام الشرعية باقية كما هي، لا عبرة في كون السيارة تأتي بمسافة تمشي مسافة تسعة أيام الآن من المدينة إلى مكة بأربع ساعات أو بساعة إلا ربع في الطائرة، الأحكام الشرعية باقية. فلا بد للمرأة من محرم يصحبها في سفرها، فإن فعلت وحجت أو اعتبرت بدون محرم وجاءت بجميع الأركان والواجبات والمشروعات فإن عملها يكون صحيحا لكنها آثمة، وأما كونه مقبول فالعلم عند الله. فرق بين أن نقول صحيح وبين مقبول، المقبول ما نحكم عليه، إنما يتقبل الله من المتقين. يصح يعني عملها ولكن آثمة في فعلها لأن خالفت نهي النبي عليه الصلاة والسلام، وأمرها إلى الله.
6: يقول السائل أن عنده مؤسسة مقاولات ويريد من العمال أو يطلب العمال أن يعطوه نسبة مئوية مقابل نقل كفالتهم عنه أو إليه، فما حكم هذه النسبة التي يتقاضاها بسبب نقل الكفالة إليه؟
7: إذا كان يريد بذلك يعني يأخذ هذا الشيء مقابل خدمتهم وتخفيف المراجعة عنهم، ولأنهم لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا وهو أعرف منهم بالطرق فيأخذ ذلك مقابل عمله لهم، فهذا إن شاء الله لا بأس به لأنه عمل مقابل خدمة. أما أنه يريد استغلالهم ومص دماءهم فإن هذا لا يحل في حق المسلم على المسلم. نعم.
6: يقول السائل: ماذا يفعل المصلي إذا شرع في صلاته وقد شك في وضوئه، هل توضأ أم لم يتوضأ؟
7: ما الحكم إيش؟
6: يقول: إذا شك المصلي في أثناء الصلاة هل هو توضأ أم لم يتوضأ؟
7: إذا كان عنده يقين في الأول أنه متوضأ ولكنه شك في الحدث فلا يلتفت للشك، أما إذا كان عنده يقين بأنه محدث وشك هل توضأ أم لم يتوضأ فعليه أن يتوضأ، يبني على الأصل. شكك أنك توضأت وأن تعرف يقينا أنك كنت محدث، تدري أنك دخلت دورة المياه ولا تدري هل توضأت أم لم تتوضأ، فعليك أن تتوضأ. أما إذا كنت يقينا على وضوء ولكن شككت هل أحدثت أم لا، ما عندك يقين عندك شك، فلا تلتفت الشك وابن على اليقين والله أعلم.
6: جاءه الشك يقول في أثناء الصلاة
7: من باب الأولى، سئل النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يخيل إليه في صلاة أنه يجد الشيء يعني الحدث في الصلاة فهل ينصرف؟ قال لا، لا ينصرف لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا إذا كان مجرد شك. أما إذا كان متيقن لا ينتظر لا صوتا ولا ريح، هذا بينك وبين الله.
6: خرسائن أنه صلى خلف إمام في صلاة سرية وركع الإمام ولم يكمل الفاتحة، يقول هل عليه شيء؟
7: إذا كان إهمالا منه وتعمد فالواجب أنه يقضي ركعة مقابل الركعة التي ترك الفاتحة منها، هذا إذا كان سهوا منه. أما إذا كان عمدا فالصلاة باطلة. أما إذا كان أنه ما تمكن لسرعة الإمام فصلاته إن شاء الله صحيح. إذا كان شرع في قراءة الفاتحة لكن ما تمكن من إكمامها لأن الإمام يخفف ويسرع، فهذا لا بأس عليه إن شاء الله ما دام أنه لم يتمكن.
6: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
4: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لمؤلفه العلامة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى.
5: كتاب من أجل الكتب المؤلفة في هذا العلم لما اشتمل عليه من الأحاديث الصحيحة المفيدة والمشتملة على الآداب الإسلامية والترغيب والترهيب للأعمال الصالحة والترهيب من الأعمال السيئة، أنا وهو كتاب رياض الصالحين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصالحين والمصلحين.
4: كتاب نافع اشتمل على جملة من الأحاديث المروية من كلام خير البرية والتي اشتملت على أهم ما يحتاجه المسلم في شؤون عباداته ومعاملاته، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى.
3: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
6: يقول هل يجوز قراءة القرآن بالمقامات المعروفة؟ كذا على كل حال المقامات ما أعرفها، يعني إن هناك مثلا مقامات أو هناك يعني ألحان معروفة مثلا، هذه لا علم لي بها، لكن الذي ينبغي والذي يسن أن القارئ يقرأ القرآن بتحسين الصوت، ولا يجوز أن يقرأ القرآن على طريقة الموسيقيين، يعني طريقة الموسيقى هو أن يقرأ القرآن بطريقة أهل الموسيقى، يعني أنه يزيد في الحرف، الفتح يزيد فيه ألفا والكسر يزيد فيه مثلا ياء والضم يزيد فيه واوا، فهذه الطريقة يعني فيها خروج بالقرآن عما يجب له من التحسين والتجويد والمعروف عند الصحابة رضي الله عنه. أما تحسين القرآن يعني بالصوت فهذا من دون أن يزيد في الحروف، ويأتي مثلا وبشرط أن يأتي بالألف والواو والمدود على ما هو متلقا من القراء، ولكنه مثلا يحسن صوته بذلك ويجود، فهذا أمر مستحب، هذا أمر مستحب، ولا يصح لمن مثلا انتهج ذلك، لا يصح أن نقول فلان يقرأ بالمقامات أو أن ننسبه مثلا للبدعة، لأن أولا هذه المقامات أنا ما لي علم بها يعني تفصيلا، وإنما سمعت بها، لكن إذا قرأ بصوت حسن وبتجويد وبإتقان ولم يزد في الحروف، يعني لم يعتمد على الفتح حتى يولد منه ألفا أو الضم ويولد منه واو أو الكسر ويتولد منه ياء، أو مثلا يخطف الحرف خطف من دون أن الحركة أو الحرف يسرع به إسراعا ينتقص منه في النطق، فهذا إذا فعل ذلك لا يجوز له، لكن إذا أتى بالحروف تامة كاملة والحركات من دون زيادة ولا نقصان والمدود كذلك على ما هو معهود عند أهل التجويد والقراء، فهذا أمر حسن ومستحب، ويدخل فيه في ذلك قول النبي، يدخل ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. قال: تغنوا بالقرآن فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. ولما قالوا لبعض أهل الحديث كيف يتغنى به، قال يحسنه ما استطاع، يحسن صوته ما استطاع. أيضا يقرأ بما يوفق الله عز وجل وما تسمح به طبيعته، وما لا يخرجه إلى حد التكلف، فهذا مما هو مشروع، هذا مما هو مشروع. المقصود أنه إذا قرأ القرآن بمدوده وبحروفه لم ينتقص منها شيئا مما يجب لها، وبحركاته فتحسين الصوت بذلك أمر مشروع. أما قراءة القرآن على مقتضى القوانين الموسيقية فذلك لا يجوز. ومعنى القوانين الموسيقية كما سألنا بعض المشائخ هي أنه يزيد في الحركة حتى يتولد منها حرف الألف، ألف الفتحة ألف مثلا، والكسرة ياء، والضمة واو، أو ينتقص من المد، أو يسرع بالحرف إسراعا. وأنت تسمع بعض الموسيقيين في هذا لا شك أنه مثل ذلك يجنب القرآن هذه القوانين الموسيقية، لكن تحسين الصوت لا شيء في هذا، حتى وإن وافق بعض ما هو معهود عند الناس من المقامات، مع أني لا أعرف هذه المقامات، لكن في ناس يقرأها وهو لا يعرفها، لأنها أمر أو يعرفه الموسيقيين والذين يشتغلون بذلك. نحن عندنا يعني في القرآن يقرأ بصفة في المد الحركات في هذا، تحسين الصوت هذا أمر مشروع.
0: سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
5: يسأل، يقول جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. التذكرة، التذكرة في سيرة النبي العطر.

0: العطيرة.
1: لماذا سميت السيدة أسماء رضي الله عنها بذات النطاقين؟
2: أولا، كلمة السيدة أصبحت عرفا عاما عند الناس الآن، كل امرأة يسمونها سيدة.
1: نعم.
2: إذا كانت كبيرة أو متزوجة وما دونها يسمونها فتاة، فإن قصد بالسيادة المعنى الحقيقي لها فهذا لا ينبغي، لأن النساء مسودات وليس السيدات. وإن قصد أنه اسم جامد لا يراد به إلا مجرد أن يكون علما للمرأة فهذا لا بأس به، ولكني أخشى أن يكون هذا متلقا من الغرب الذين يسودون النساء ويجعلون السيادة لهن. على كل حال هذا بحث عارض.
1: نعم.
2: لكن سميت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعنه بذات النطاقين لأنها حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر أعطته نطاقيها لأجل أن يشد بها رحله أو شيئا من متاعه الذي معه، نسيت الآن هو الرحل أو المتاع، فهذا هو السبب في تسميتها أو في لقب تلقيبها بهذا اللقب.
0: التذكرة في سيرة النبي العطر.

0: التذكرة في سيرة النبي العطرة.
1: قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد.
0: التذكرة في سيرة النبي العطرة. سيرة النبي العطرة.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: ما أنا عليه وأصحابي. نقتدي بسيد الأخيار
1: فيما صح عنه من سنن وآثار،
0: سائرين على نهجه
1: بفهم صحابته الطاهرين الأبرار.
2: والاقتداء بهم في الدين مفترض، فاقتد بهم واتبع الآثار والسور.
0: ما أنا عليه وأصحابي.
3: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: خرج في بعض القنوات الفضائية أقوام يتحدثون في الصحابة رضي الله عنهم ويصفون بعضهم بأوصاف غير لائقة، هل يجوز مشاهدة أولا مثل هذه الأمور وما نصيحة؟
4: الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على مكانة الصحابة رضي الله عنهم. وهذه المكانة هي عند الله جل وعلا، وبناء على ذلك لا يجوز لأحد

0: أن يتعرض الصحابة رضي الله عنهم، لأن هذا من باب الأذى، هذا من باب الأذى. والله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولا شك أن الإنسان عندما يصدر منه أذى، سواء كان للحي أو كان للميت، فإنه داخل في عموم هذه الآية. وعلى هذا الأساس لا يجوز للإنسان أن يصدر منه، ولا يجوز أيضا للإنسان أن يستمع لهذا الشيء إلا إذا كان يريد أن يرد على الشخص الذي صدر منه الأذى، لأن هذا من باب الدفاع عن الصحابة رضي الله عنهم. هذا من جانب. ومن جانب آخر، فالله تعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول جل وعلا: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وبناء على ذلك، فإن الإنسان الذي يتكلم كلامه مكتوب في صحائف أعماله، فإن الله وكل بكل شخص ملكين من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وملكين من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، يكتب الذي على يمينه يكتب الحسنات، والذي على يساره يكتب السيئات، ويقال له يوم القيامة: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول الله جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وعندما يقرأ الإنسان في صحيفته وينكر فإن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. ويقول: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وإلى آخر الآية. فالإنسان يجب عليه أن يتحرز، فلا يصدر منه أذى لا بالقول ولا بالفعل، لا للصحابة ولا لغيرهم، لأن هذا سيؤخذ من حسناته يوم القيامة. فإن فنيت حسناته فإنه يؤخذ من ذنوبهم، يعني ذنوب المظلومين، ويوضع على هذا الظالم، لأنه بالأذى يكون ظالما. والله تعالى يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فيقتص الله جل وعلا من جميع الخلق من بعضهم لبعض، وبالله التوفيق.
1: ما أنا عليه وأصحابي.

0: ما أنا عليه وأصحابي. نقتدي بسيد الأخيار
1: فيما صح عنه من سنن وآثار،
0: سائرين على نهجه
1: بفهم صحابته الطاهرين الأبرار.
2: والاقتداء بهم في الدين مفترض، فاقتد بهم واتبع الآثار والسور.
0: ما أنا عليه وأصحابي. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: فضائل يوم الجمعة. عن أبي أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام بالجمعة وهي كالمرآة البيضاء فيها كالنكتة السوداء، فقلت: يا جبريل ما هذه؟ قال: هذه الجمعة. قال: قلت: وما الجمعة؟ قال: لكم فيها خير. قال: قلت: وما لنا فيها؟ قال: تكون عيدا لك ولقومك من بعدك، ويكون اليهود والنصارى تبعا لك. قال: قلت: وما لنا فيها؟ قال: لكم فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا من أمر الدنيا والآخرة هو له قسم إلا أعطاه إياه، أو ليس له بقسم إلا ادخر له عنده ما هو أعظم منه، أو يتعوذ به من شر هو عليه مكتوب إلا صرف عنه من البلاء ما هو أعظم منه.
0: فضائل يوم الجمعة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: أحسن الحديث.
4: أحسن الحديث.

0: محمد
1: أحسن الحديث.
2: نتدبر آيات القرآن العظيم، فهو الفرقان المنزل والحق المبين، لنسير بنوره على الدرب القويم،
1: ففيه الهدى والرحمة من الله العليم.
2: أحسن الحديث
1: أحسن الحديث.
3: يسأل عن تفسير قول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
4: فالمقصود بقول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، المقصود به العالمين بالله، العالمين بأن الله هو الخلاق الرزاق ذو القوة المتين، الذي ما من خير إلا فهو موليه وميسره، ولا شر يدفع إلا وهو جل وعلا دافعه. وكلما كان الإنسان أكثر علما بالله جل وعلا متصفا بالعلم النافع كان أكثر خشية لمولاه. العالم بأن نفوس العباد بيد الله ومرجع العباد إلى الله، الموقن بأن الله يبعث من في القبور، هذا يكون أكثر خشية لله جل وعلا. العلم له شأنه، والمقصود به علم الشريعة، علم العبد بخالقه ورازقه وموجده من العدم، المتكفل بتدبير هذا الكون، خلق الكون كله ودبره ولا يغيب عنه شيء. كلما كان الإنسان أكثر علما بالله جل وعلا كلما كان أشد خشية لله. والله جل وعلا رفع من شأن العلم والعلماء، استشهد بالعلماء على وحدانيته جل وعلا وأنه الإله الحق، وأخبر أن العلماء هم أهل الخشية الصادقة بالله جل وعلا. وقد يكون الإنسان من العلماء ولو لم يكن يحفظ أدلة ونصوصا كثيرة من نصوص الشريعة، لكن القلب إذا امتلأ إيمانا خوفا ورغبة ورهبة كلما كان أشد خشية لله. والله
2: أحسن الحديث أحسن الحديث
1: أحسن الحديث.

0: أحسن الحديث.
1: نتدبر آيات القرآن العظيم،
2: فهو الفرقان المنزل والحق المبين،
1: لنسير بنوره على الدرب القويم،
2: ففيه الهدى والرحمة من الله العليم.
1: أحسن الحديث.
2: أحسن الحديث.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: جوامع الأدعية النبوية.
2: جوامع الأدعية النبوية.
3: إن الأدعية المأثورة التي كان يدعو بها نبينا صلى الله عليه وسلم ويعلمها أصحابه قد جمعت الخير كله لكمالها في مبانيها ومعانيها ولاشتمالها على جوامع الخير وفواتحه وخواتمه.
2: جوامع الأدعية النبوية مؤلف نفيس حوى جملة من الأدعية النبوية التي ينبغي على العبد أن تكون له عناية بها علما وفهما وعملا لما فيها من تزكية النفس وتهذيبها وحفظا لها وتحصينها. يشرحه ويعلق عليه مؤلفه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر.
1: جوامع الأدعية النبوية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل أمر عباده بالدعاء ووعدهم بالإجابة في آي كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال عز وجل: إن ربي لسميع الدعاء. وقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهو عز وجل يحب من عباده أن يسألوه، بل كلما عظمت عناية العبد بالدعاء عظم حظه ونصيبه من محبة الله له، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. وقد دلت نصوص عديدة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الدعاء المستجاب له ضوابط ينبغي للداعي أن يحرص عليها عند دعائه، وكذلك ثمة موانع عليه أن يحذر منها لئلا يرد دعاؤه. وقد جمع العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله خلاصة بديعة حوت خيرا عظيما، بين فيها رحمه الله أهم ما ينبغي أن يعتني به الداعون في دعائهم ليكون مستجابا، ثم ختم كلامه بعد سرده لتلك الضوابط بقوله: فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. قال رحمه الله: وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهي الثلث الأخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبة وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم، وآخر ساعة بعد العصر، وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للاسم الأعظم. وقد تقدم جملة منها في هذا البرنامج. فالأمر الأول أن يدعو المسلم بقلب حاضر، وحضور القلب هو إقباله على الله سبحانه، فلا يكون دعاؤه مجرد حركات للسان وقلبه غافل، بل يحرك لسانه بالدعاء مع حضور القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. ومن علامات عدم حضور القلب في الدعاء كثرة الانشغال والحركة وقت الدعاء، فتجد لسانه يتحرك بالدعاء ويده تعبث بالأرض أو بالثوب أو بالجوال أو غير ذلك، أو تجده يلتفت ببصره يمينا وشمالا وقت دعائه، وهذا كله لأن القلب لم يجتمع وقت الدعاء. لذا لما رأى عمر بن عبد العزيز رحمه الله رجلا يدعو الله وبيده حصى يلعب به، قال له: ألا ألقيت الحصات وأخلصت إلى الله الدعاء؟ الأمر الثاني تحري أوقات الإجابة، وقد عدد منها الإمام ابن القيم 6 مواضع. الأول: الثلث الأخير من الليل، ويعتبر هذا الوقت من أحرى أوقات إجابة الدعاء وأعظمها شأنا، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. الثاني عند الأذان، أي بعد الأذان مباشرة، فإن هذا وقت عظيم في تحري الدعاء، لما رواه عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، أي سبقونا بالفضل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه. الثالث بين الأذان والإقامة، وقد ورد في فضل الدعاء بين الأذان والإقامة مطلقا عدة نصوص، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. الرابع: أدبار الصلوات المكتوبة، أي قبل السلام، فإن هذا الوقت فاضل وحري بأن يجاب دعاء الداعي فيه، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد، قال في آخره: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. الخامس عند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، وقال بيده يقللها. وقد ذهب جماعة من العلماء بأن هذه الساعة من صعود الإمام للمنبر إلى أن ينتهي من صلاة الجمعة، وذلك لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. السادس آخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم، أي الساعة الأخيرة بعد العصر إلى أن تغرب الشمس من يوم الجمعة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم الجمعة 12 ساعة، لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله عز وجل فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. قال ابن القيم رحمه الله: وعندي أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة أيضا، فكلاهما ساعة إجابة، وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر، وأما ساعة الصلاة فتابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت، لأن لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرعهم وابتهالهم إلى الله تعالى تأثيرا في الإجابة، فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة، وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حض أمته على الدعاء والابتهال إلى الله تعالى في هاتين الساعتين. الأمر الثالث: خشوع القلب وانكساره بين يدي ربه عز وجل تذللا وتضرعا. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال الطبري رحمه الله في تفسيره: تضرعا أي تذللا واستكانة لطاعته، وخفية أي بخشوع قلوبكم. الأمر الرابع: استقبال القبلة وقت الدعاء، وذلك أن استقبال الداعي للقبلة من الأسباب التي يرجى معها أن يستجاب دعاؤه، وليس من شروط الدعاء. الأمر الخامس: الطهارة عند الدعاء، والداعي إذا كان على طهارة فإنه أفضل وأتم لدعائه ومناجاته لله عز وجل، لأن حالة الوضوء مطلقا أكمل من حال الحدث. الأمر السادس: رفع اليدين عند الدعاء، فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. الأمر السابع: البداءة بحمد الله وتمجيده ثم الصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء، فعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. الأمر الثامن: التوبة والاستغفار بين يدي الدعاء، فإن الذنوب من الموانع والحواجز المؤثرة على إجابة الدعاء، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. الأمر التاسع: الإلحاح في الدعاء وعدم استعجال الإجابة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. الأمر العاشر: أن يجمع في دعائه بين الرغبة والرهبة. قال الله عز وجل في وصف النبيين عليهم الصلاة والسلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الأمر الحادي عشر: التوسل لله عز وجل بأسمائه وصفاته وتوحيده، فهذا يعد من أعظم الوسائل في إجابة الدعاء، وقد أمر الله عز وجل به في قوله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الأمر الثاني عشر: التصدق بين يدي الدعاء، والصدقة لها شأن عظيم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صدقة السر تطفئ غضب الرب، ولا شك أن السلامة من غضب الرب على العبد سبب لإجابة دعائه وإعطائه سؤله. الأمر الثالث عشر: تحري الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء معها مستجاب. فإذا تحرى المسلم هذه الدعوات المأثورة، وقد تقدم في هذا البرنامج طائفة منها، ودعا بها بصدق وإقبال وإلحاح على الله مع استحضار جميع الأمور السابقة، فإن دعاءه لا يكاد يرد أبدا، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله بقوله: فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يتقبل منا، وأن يتجاوز عنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الأدعية النبوية.
2: جوامع الأدعية النبوية.
3: إن الأدعية المأثورة التي كان يدعو بها نبينا صلى الله عليه وسلم ويعلمها أصحابه قد جمعت الخير كله لكمالها في مبانيها ومعانيها، ولاشتمالها على جوامع الخير وفواتحه وخواتمه.
2: جوامع الأدعية النبوية. مؤلف نفيس حوى جملة من الأدعية النبوية التي ينبغي على العبد أن تكون له عناية بها علما وفهما وعملا، لما فيها من تزكية النفس وتهذيبها وحفظا لها وتحصينها. يشرحه ويعلق عليه مؤلفه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر.
1: جوامع الأدعية النبوية.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: أصول في التفسير لمؤلفه الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، مؤلف نافع بين فيه مؤلفه رحمه الله الأصول التي وضعها أهل العلم المفسرين والتي ينبني عليها علم التفسير، والذي هو من أجل الفنون وأشرفها، والتي فيها بيان لمعاني كلام الله عز وجل. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
0: مع الدرس التاسع.
2: قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير: التفسير، التفسير لغة من
3: الفسر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبق لنا أن القرآن جمع مرتين، المرة الأولى على هادمًا لما استحر القرف في وقعة اليمامة في القراء أمر أبو بكر بجمعه، والمرة الثانية في عهد عثمان رضي الله عنه، سببه لاختلاف القراءات. تمام. يؤخذ من فعل عثمان رضي الله عنه وغير من الخلفاء أن الشيء وإن كان مشروعا إذا كان يخشى منه فتنة فإن الأولى تركه، بل قد يجب تركه إذا كانت الفتنة كبيرة. وهذه مسألة قل من يتفطن لها. بعض الناس يقول سأفعل السنة ولو حصل ما حصل ولو بزف الدماء، وهذا غلط عظيم، لأن أصل الشريعة مبنية على إيش؟ على جلب المصالح وتحصيلها ودرء المفاسد وتقليلها. فإذا كان يترتب على إبقاء القرآن كما هو عليه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وعمر يترتب اختلاف المسلمين وتنازعهم في كتاب الله، فهذه مفسدة عظيمة. ندع الأول وإن كان فيه التيسير على الناس حيث إنه على سبعة أحرف، فإننا ندع الأول ونأخذ بالثاني. وهذه قاعدة أود منكم يا طلبة العلم أن تكون لكم على بال، وأن لا تهملوا وتغفلوا هذه القاعدة العظيمة. ترك النبي عليه الصلاة والسلام بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفاً من الفتنة، وكذلك أيضاً عثمان رضي الله عنه ترك إبقاء القراءات على ما هي عليه في عهد الرسول وأبي بكر وعمر، كل اتقاء الفتنة، لأن جمع كلمة المسلمين أمر مهم. طيب نبدأ الآن التفسير.
2: في الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم، وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بيّن أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيها، والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها، ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه. ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها.
3: أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. التفسير لغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى، ومنه فسر القشر، قشرة الثمرة، عن الثمرة حتى يتبين ما بداخل القشر. في الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم، بيان معاني القرآن الكريم وبيان معاني غيره يسمى تفسيراً في الواقع، ويصح أن نسميه تفسيراً، لكن في العرف يسمون ما سوى القرآن يسمونه شرحاً. ولهذا قل أن تجد من يقول شرح الآية الكريمة بل يقول تفسير، أو يقول تفسير الحديث بل يقول شرح، وهذه مسألة عرفية، وإلا فمعنى تفسير وشرح واحد. بيان معاني القرآن الكريم. وتعلم التفسير واجب، يأثم الإنسان بتركه، لكن هل هو واجب عيني أو واجب كفائي. نقول أما ما لا يمكن، أما ما لا يسوق جهله فهو واجب إيش؟ عيني، يجب على كل إنسان أن يعرف ما أمر به في القرآن الكريم. مثلا أقيم الصلاة يجب أن يعرف كيف يقام الصلاة، آت الزكاة يجب أن يعرف إذا كان عنده مال، حج البيت من استطاع عليه سبيلا يجب أن يعرف كيف يحج إذا كان مستطيعا وهلم جرا. وما زاد عن ذلك فإنه فرض كفاية، ولا يمكن للمسلمين أن يدعوا كتاب ربهم بدون فهم لمعانيه. إذن واجب يشمل إيش؟ الواجب العيني والواجب الكفائي، لقول الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وصف الله هذا القرآن بأنه مبارك، مبارك في من كل ناحية، من جهة تلاوته والتعبد به، ومن جهة صلاح القلب وصلاح العمل. وكان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وهو أكمل الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. ليتدبروا، اللام هنا للتعليل وهو بيان الحكمة من إنزاله، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يتعظ أولو الألباب يعني أولو العقول، لأن العقل هو اللب، فرجل بلا عقل ليس برجل في الواقع. ولقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، والهمزة هنا للاستفهام الذي يراد به التوبيخ. أم على قلوب أقفالها، أم هنا هل هي متصلة أو منقطعة؟ الضابط إذا كانت أم بمعنى بل والهمزة فهي منقطعة، وإذا كانت بمعنى أو فهي متصلة. فإذا قلت: أجاء زيد أم عمرو، فهي متصلة. وفي هذه الآية: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أي بل أعلى قلوب أقفالها. والجواب الثاني ولا الأول؟ الثاني، قلوبهم مقفلة عن تدبر القرآن. وجه الدلالة من الآية هو أن الله تعالى بيّن أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيها، هذه الحكمة. وليست الحكمة أن يتبركوا به أو أن يتلوه تلاوة مجردة، هذه لا شك أنها منفعة ومصلحة ورحمة بالخلق، لكن المهم أن يتدبروا ما معناه، ماذا أراد الله به، ثم يتعظ. أرأيت لو أن إنسان أعطاك كتاب طب مثلا، قال: خذ هذا الكتاب، هل يمكن أن تنتفع بما فيه من الإرشادات الطبية إلا بعد أن تدبره وتفهمه؟ نعم ولا لا؟ لا يمكن. إذن القرآن الكريم لا يمكن أن ينتفع به الإنسان تمام الانتفاع إلا بالتدبر، حتى يتدبر ماذا أراد ربنا بهذا، ثم بعد ذلك يتعظ. يقول وجه أن الله أنزل، أن الله بيّن أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيها. والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، هذا التدبر، أنك تتأمل. وسمي تدبرا لأن الإنسان يجول من هنا ومن هنا حتى يصل إلى إيش؟ المعنى المراد، فهو تدبر، تجول في معاني اللفظ حتى يصل إلى المراد. فإذا لم يكن ذلك يعني التدبر، فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها. وهذا واضح، أن الله لم يكن لينزل قرآنا يقول للناس اقرأوا ألفاظه دون أن تفهموا معانيه أبدا، ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه. هذا صحيح؟ هل يمكن أن تتعظ بالقرآن وتعمل بما أراد الله منه إلا أن تفهم معانيه؟ لا يمكن. لذلك تبين وجه الدلالة من وجوب التدبر، تبين وجه الدلالة على وجوب التدبر من قوله تعالى: ليتدبروا آياته. ووجه الدلالة من آية الثانية أن الله وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وبخ كيف؟ لأن الهمزة إيش؟ للاستفهام المراد به التوبيخ. وأشار إلى أن ذلك من الإقبال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها. وقد كان سلف أظن شرح ولا تقرأ ونعلق شرح ها؟ كيف؟ ما فهمت قراءة ثم تعليق هذه عادتنا؟ طيب
2: يحتاج تصحيح ولا شيء؟ ها؟ قد يكون بعض الكلمات فيها أخطاء طبيعية صح.
3: المهم عادتنا ترى أنا اختلط علي مع أصول الفقه شرح ها؟ طيب وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به، فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. ودليلها هذا أن طريقة السلف على ذلك ما قاله أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ضع يدك على فمك إذا تثابت، أولا اكثر ما استطعت، فإن لم تستطع فضع يدك على فمك. هذا الأثر على ما فيه من خلاف في صحته نقول إنه يدل على أن عادة السلف أنهم إذا تعلموا 10 آيات إيش تعلموا معناه ثم عملوا بها، وهكذا ينبغي لنا نحن أن نتعلم المعنى ثم نعمل حتى يكون القرآن نزل مباركا يتدبر الناس آياته ويتذكرون به. قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتاباً في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشفعوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ هذا مثال من شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول العادة أن الإنسان إذا قرأ كتاباً في فن من الفنون هل يقرأه قراءة مجرد لفظية؟ أجيب لا، ولو فعل لم ينتفع به، بل لا بد أن يستشرحه، أن يطلب من يشرحه له، فيطلب من المعلم أن يعلمه المعنى، ويطلب من التلميذ الذي فوقه أن يعلمه، وهلم جرا. ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة، لقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه، فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه، لأن قال لتبيننه. طيب فإذا قال قائل: هل يجب على الناس على أهل العلم أن يبينوا للناس معنى القرآن سواء سألوه أم لا؟ نقول يجب إذا سأله الناس بلسان الحال أو بلسان المقال. فمثلاً إذا سمع الإنسان أن الناس يفسرون بعض الآيات على غير ما أراد الله، فالواجب عليه أن يبين المعنى الذي أراد الله، لأن العوام أحياناً يفسرون الآيات بغير ما أراد الله، بل أحياناً يصنعون آيات من عندهم. تجده مثل يقول: صدق الله العظيم، وجعلنا لكل شيء سببا. من الآية؟ ها؟ ما في القرآن هذا، لكن هم يعلمون أن الأشياء بأسبابها، ويمكن مر عليهم في أذهانهم في تلك الساعة: وآتيناهم من كل شيء سببا، فحولوها إلى أن قالوا وجعلنا لكل شيء سببا. فالمهم إذا رأى الإنسان أنه لا بد أن يبين معنى القرآن بلسان الحال أو بلسان المقال، وجب عليه البيان. وينبغي أن يجعل للعامة مجلس لتفسير القرآن، وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يفعل ذلك، كان بين العشاءين يفسر القرآن من أوله إلى آخر، لكن قراءة عامة يكون في المحراب ويقرأ عليها أحد الطلاب ويشرح الآيات فيبين ويحضر العامة فيفهمون. وهذا طيب، لو جعل طالب العلم مثلا في مسجده الخاص لو جعل له درسا في التفسير في تفسير القرآن لانتفع ونفع. قال: والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الآيات الحميدة والثمرات الجليلة. هذا الغرض من علم التفسير، الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره، أخبار إيش؟ أخبار القرآن، والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراد الله ليعبد الله بها على بصيرة. وهذا غرض سامي يتحقق به قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وخلاصة هذا الباب أن تفسير القرآن هو بيان معناه، وأن تعلم التفسير إيش واجب، وأن الوجوب عيني وكفائي، وأن عادة السلف في القرآن أنهم إذا تعلموا 10 آيات أو نحوها تعلموا معانيها وعملوا بها، وأنه ينبغي لخلف الأمة أن يتبعوا أثر سلفهم لأنه هو الخير. نعم. ثم قال: الواجب على المسلم في تفسير القرآن. يعني متى قلنا إن تفسير القرآن واجب؟ فكيف الطريق إلى ذلك؟ وهذا أيضا بحث مهم، هذا بحث مهم جدا. هل نفسر القرآن بآرائنا؟ لا، من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فما هو الواجب؟ الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله، شاهد عليه بما أراد من كلامه. وهذه مسؤولية عظيمة، أنت أيها المفسر لكلام الله أنت بمنزلة المترجم، وهو نقل الكلام من لغة إلى أخرى، لأنك تقول للناس: أراد الله كذا وكذا، أراد الله كذا وكذا. فاحذر أن تكذب، أن تقول أراد الله كذا وهو لم يرده، فتكون كاذباً على الله عز وجل. أيضاً يقول: شاهد عليه بما أراد من كلامه، لأنك إذا فسرت كلام الله فقد شهدت على ربك بأنه أراد كذا وكذا. مثال ذلك، ذهب بعض المتأخرين إلى أن قوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة، إن المراد بها في الدنيا، وأن هذا إشارة إلى أن الأرض تدور. نقول: أنت الآن مترجم، هل الترجمة مطابقة للمترجم؟ الجواب: يجب أن تكون مطابقة، أليس كذلك؟ ثانياً، أنت الآن تشهد على الله بأنه أراد هذا المعنى الذي أردت، الذي ذكرت، أراد أن الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب في الدنيا، وأنه كناية عن دوران الأرض، تشهد الله بهذا، وسوف يسأل الإنسان عن هذه الشهادة. كذلك لما ظهرت الأقمار الصناعية فيما سبق، وظهر الوصول إلى الفضاء الخارجي، تحذلق بعض الناس وقال: هذا موجود في القرآن، موجود في القرآن، الناس يخرجون إلى الغلاف الخارجي، أي وين الدليل؟ قال: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. وهؤلاء الذين خرجوا عن الخلاف الجوي، خرجوا من أقطار، نفذوا من أقطار السماوات والأرض. فالآية تدل على أنه سيكون أناس يخرجون على هذه السفن الفضائية وينفذون من أقطار السماوات والأرض. من قال هذا؟ تشهد أن الله أراد ذلك؟ سيقول إذا كان مفسرا حقيقة، سيقول إيش؟ أشهد أن الله أراد ذلك. وهذا لا شك أنه تحريف. يقول أول بدأ الله بالسماوات قبل الأرض، فهل نفذ هؤلاء من أقدار السماوات؟ لا، حتى هم يقولون ما نفذ من أقدار السماوات. ولا قربنا من الشمس، لو قربنا من الشمس لذبنا أو لذبنا على الصلاة. فعلى كل حال أقول إن المفسر يجب أن يشعر هذا الشعور، الأول أنه إيش؟ مترجم عن الله، والثاني أنه شاهد على الله بأنه أراد كذا. وبهذا نعرف عظمة التفسير وعظم القول به. إذن لا بد من الشعور عند تفسير القرآن بهذين الأمرين، أنه مترجم عن الله وشاهد على الله بما أراد فيه من كلامه، فيكون معظما لهذه الشهادة خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثل الكافرين. والذي يفسر القرآن بغير ما أراد الله كاذب على الله بلا شك، فتكون وجوهه ممن قالوا فيهم وجوههم مسودة. فإن قال قائل: وهل يجوز لي أن أفسره بما تقتضيه اللغة لأنه بلسان عربي؟ قلنا: إذا كنت تعلم ذلك فلا بأس، أما إذا كنت لا تعلم فاترك لغيرك لمن يعلم.
1: أصول في التفسير لمؤلفه الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، مؤلف نافع بيّن فيه مؤلفه رحمه الله الأصول التي وضعها أهل العلم المفسرين والتي ينبني عليها علم التفسير، والذي هو من أجل الفنون وأشرفها، والتي فيها بيان لمعاني كلام الله عز وجل. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
4: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
5: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
6: يقول: ماذا يفعل؟
5: يقول السائل،
7: يسأل، يقول:
8: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا الشاعر يقول:
0: سؤال وجواب.
9: يقول: جزاك الله خيرا، هل من أكثر من الدعاء فقط في طلب الأمور والمصالح الدنيوية،
10: أعديش
9: أكثر من الدعاء،
10: نعم،
9: في طلب الأمور والمصالح الدنيوية فقط، هل عليه شيء؟
10: الله جل وعلا قال في سورة الحج عقب ذكر أحكام الحج في خاتمة أعمال، قال: فمن الناس،
9: سورة البقرة،
10: ها؟ نعم، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة. نعم،
9: في سورة الحج،
10: في سورة البقرة، نعم، آيات الحج في سورة البقرة، في آيات الحج، في خاتمة آيات الحج من سورة البقرة: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة، نعم،
9: من خلاق،
10: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذه الدعوة صح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنها كانت أكثر دعاء النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلا ينبغي للإنسان أن يقصر دعاءه على الأمور الدنيوية فقط، فهو إلى أمور الآخرة أحوج، وضرورته إلى الآخرة أحوج. قد يدعو بحاجات في الدنيا وهو غدا سيغادر الدنيا ويلقى الله سبحانه وتعالى ويلقى اليوم الآخر وما فيه، فحاجته إلى السؤال فيما يتعلق باليوم الآخر أعظم، وضرورته إليه ألزم وأشد. نعم.
0: سؤال وجواب.
4: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
5: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
6: يقول: ماذا يفعل؟
5: يقول السائل،
7: يسأل، يقول:
8: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا الشاعر يقول:
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. تاريخ القراء العشرة ورواتهم.

0: المزي
1: هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة، فهو منسوب إلى جده الأعلى أبي بزة، واسم أبي بزة بشار، فارسي من أهل همذان، أسلم على يد السائب بن السائب المخزومي، والبزة الشدة، وكنية البزي أبو الحسن، ولد سنة 70 و100 بمكة، وهو أكبر من روى قراءة ابن كثير، رواها عن عكرمة بن سليمان، عن إسماعيل بن عبد الله القسط، وعن شبل بن عباد، عن ابن كثير، ولم ينفرد البزي برواية قراءة ابن كثير، بل رواها معه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، لكنه كان أشهر الرواة وأميزهم وأعدلهم، وهو أستاذ محقق ضابط متقن للقراءة ثقة، انتهت إليه مشيخة الإقراء بمكة، وكان مؤذن المسجد الحرام وإمامه 40 سنة، وقرأ عليه كثيرون، منهم الحسن بن الحباب، وأبو ربيعة، وأحمد بن فرح، ومحمد بن هارون، ومحمد بن عبد الرحمن الشهير بقنبل، وهو الراوي الثاني لقراءة ابن كثير. وتوفي البزي بمكة 50 و200 عن 80 سنة، رحمه الله تعالى.
0: رحمه الله تعالى.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعودني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدت لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إدخالك السرور على مؤمن أشبعت جوعته، أو كسوت عورته، أو قضيت له حاجة. رواه الطبراني في الأوسط، ورواه أبو الشيخ في الثواب من حديث ابن عمر بنحوه، وفي رواية له: أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوع، أو تقضي عنه دينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه الحر فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا. فقال:

0: قال: في كل كبد رطبة أجر. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود وابن حبان في صحيحه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. رواه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. رواه البخاري. فإن بها النظرة أي أصيبت بالعين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة، وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رجلان من أهل المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان سحر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. رواه البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: من فتاوى العلماء مع الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى.
4: أحسن الله إليكم. كيف تتعامل المرأة مع زوجها إذا كان مبتلى بشرب الخمر والمخدرات ولها منه أولاد؟ تقول وهو في قلبه خير ويبكي أحيانا على حاله، ولكن لم يترك هذا ويريد منها أن تبقى معه، فما توجيهكم لها جزاكم الله خيرا؟
5: إن كان صاحب صلاة وبر وتوقف في بعض الأمور، حافظوا على الصلاة جماعة ويحافظوا على الجمعة وعلى العيد، نعم، ويصل الرحم وما شابه ذلك من انواع البر، فابقي معه وتعاهدي بالنصح، ومن ذلك انك تجلبين له مواعظ للعلماء الفضلاء التي فيها من الترغيب والترهيب ما يلين القلوب. واما ان كان ليس كذلك، لا يصلي لا جمعة ولا جماعة، وهو أيضا سيء عاق للوالدين قاطع للرحم من غير ذلك من البلايا، فالحق بأهلك، والأولاد حقهم عليه، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل لك مخرجا. هذه نصيحتي لك، هذه النصيحة مني أنا لك. نعم،
4: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل هناك فرق بين قراءة القرآن من المصحف أو من الجوال؟
5: أولا، الذي يظهر لي أن وجود القرآن في الجوال قد يعرضه للإهانة، فيقع في أيدي الأطفال ويرمى في أماكن فيها ما فيها. وأما القراءة فالأفضل من المصحف، لأنه المعروف عند المسلمين المصحف. نعم، المصاحف هي الأصل عند أهل الإسلام. نعم، وبالله التوفيق.
4: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أنا معلم، فهل يجوز لي أن أقيم مسابقة في مسائل العلم وأعطي الفائز من طلابي جائزة؟
5: لا بأس بهذا إن شاء الله، لكن عليك بالأئمة مثل ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة ومن قبلهم كأحمد والشافعي ومالك والزهري، تعمل لهم مسابقات في مناقب هؤلاء، ومسائل شرعية أخرى تجري بينهم مسابقة وتجعل جوائز على ذلك، لا بأس بهذا إن شاء الله، لكن لا تكون قيمة الجوائز من الطلاب. نعم،
4: أحسن الله إليك. هذا يقول: قل أهل العلم المتبعون لمنهج السلف الصالح في هذا الزمان، فنرجو تقديم كلمة نصح لبعض أهل العلم والطلاب بترك الخلاف بينهم حتى لا تهدم هذه الدعوة المباركة والاهتمام بالعلم، لأن الكثير تأثر كثيرا بهذه الخلافات وهجر حلقات العلم.
5: أولا، قولك فيه مبالغة، فما أكثر علماء السنة في هذا الزمان ولله الحمد، ونسأل الله أن يشد أجرهم ويقوي عزيمتهم ويقمع بها شوكة أهل البدع. ثانيا، أجملت في الخلاف، وهذا خطأ، فالخلاف على ضربين: خلاف في الأصول لا يسوغ فيه الاجتهاد، هذا لا بد من رده لأنه فتح باب البدعة، فلا بد من رده وقمعه إذا انتشر وذاع وشاع وتناقله الناس على أنه من شرع الله ومن دين الله. الثاني خلاف في الأحكام، خلاف يسع فيه الاجتهاد، مثل تارك الصلاة متهاونا هل يفسق أو يكفر، خلاف بين أهل العلم، الجمهور على تفسيقه وآخرون على تكفيره، فلا يثرب أحد المختلفين على الآخر. وفي الأحكام، هذا مثال في الأحكام، في الأحكام نعم، أي أنساك الحج أفضل، التمتع أو القران أو الإفراد؟ ثلاثة أقوال، كل طائفة من أهل العلم قالت بهذا، وهذا لم يؤثر، ما عرفنا يؤثر أبدا، لكن كلامك هذا هو افتعال ومبالغة إن لم يكن فيه ذم من طرف خفي لمن جعلتهم الردود العلمية على فاتحي أبواب البدع يتفرقون. هؤلاء مساكين ضائعون من الأصل، هؤلاء متحسبة شاءوا أم أبوا، فالرد رد المخالفة التي لا يسوغ فيها الاجتهاد من أصل هذا الدين، من أصول هذه الدعوة المباركة. أقول الرد رد المخالفات التي لا يسوغ فيها الاجتهاد، لا سيما إذا انتشرت في الناس وتلقاها من تلقاها على أنها من شرع الله، هذا أصل من أصول الدعوة السلفية المباركة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. والأئمة على هذا، وأبلغ من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمة أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. فالتحذير من المبتدعة والتحذير من البدع واجب، هذا أمر. والأمر الآخر أن من هجروا حلق العلم من أجل رد المخالفات التي لا يسوغ فيها الاجتهاد، هؤلاء شاءوا أم أبوا حزبيون متحزبة يوالون ويعادون في الأشخاص لا في السنة، لا في السنة أبدا، وإن رغمت أنوفهم. فمن كان يحب شيخا له تلقى علم السنة فيما يراه عليه، فنحن لا نقول لا تحب هذا الشيخ، لكن إذا أفتاك شيخك أو قرر لك شيخك فذكر عالم آخر بالدليل أن شيخك هذا مخطئ، فإن كنت منصفا وناصحا لنفسك بعيدا عن الهوى ومجازفة العاطفة فاقبل هذا، ولا مانع أن تناصح شيخك، فإذا أبى إلا العناد فدعه وشأنه، ولا مانع أن تسعى في تليينه وتمييله إلى السنة وقبول، لا مانع، لكن إذا أبى وعاند فإن كنت سلفيا ففاصله. فالحزبية هي الانحياز إلى فرد أو جماعة في غير السنة، يعني للأشخاص. وإلى هذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: ومن نصب للناس رجلا يوالي فيه ويعادي فيه فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وأنا أقول لمن تحيزوا وتحزبوا ووالوا في الأشخاص في هذه الساعة المباركة: اللهم من كان منهم فيه خير فرده ردا جميلا وعجل له الهداية، ومن كان منهم ليس فيه خير فاكفناه بما شئت ورد كيده في نحره. نعم. فأنصحك يا بني من سلوك هذا الطريق، طريق الإجمال. نعم.
4: أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: هناك شبهة يرد علينا أو يرد علينا بها الذين ننصحهم بعدم الدخول في الفتن كالمظاهرات وغيرها، يقول: وهي أننا إذا قلنا لهم لا بد أن يرجع الناس إلى دينهم ويتعلموه ويعملوا به ويأخذوه من أكابرهم من أهل العلم، قالوا: أنتم تطلبون أن يكون الناس أكثرهم على خير، وهذا مصادم لسنن الله من أن أهل الخير قليل، فما توجيهكم في هذا حفظكم الله؟
5: هذا القول لا يصدر إلا من جاهل أو من صاحب هوى، وما أكثرهم لا كثرهم الله. فأنصحكم أولا يا معشر السامعين من المؤمنين والمؤمنات بتحصيل العلم الشرعي، وقد أسلفت حده فيما مضى. ثانيا عدم الإصغاء إلى الشبهات، فإنها لا تنتهي عند حد. وقد أسلفت في جلسة هذه الليلة أن على المسلم أن يلزم ما عرف من السنة، فسبيل الله واحد وسبل الشيطان كثيرة. ثالثا نحن والله نحب أن يكون الناس لا أكثرهم، نحب أن يكونوا على هدى، حتى رؤساء الدول الكفرية والله نحب أن يكونوا مسلمين وعلى سنة. الأمر الرابع، نحن لا نعارض سنن الله الكونية، هذا كذب على أهل السنة. نحن مأمورون بدعاء الناس إلى دين الله الحق، إلى اتباع شرع محمد صلى الله عليه وسلم. وأما ما بين الخلق وربهم فهذا شأنه هو سبحانه وتعالى، له الخلق وله الأمر، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. نعم.
4: أحسن الله إليكم. يقول السائل: بارك الله فيكم، هل يؤجر إخواننا الذين لا يتكلمون اللغة العربية، هل يؤجرون عند قراءة القرآن وهو عليهم شاق كالذي يتكلم بالعربية؟
5: قال صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه فهو مع الكرام السفرة البررة، والذي يقرأ القرآن وهو ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، يعني أجر القراءة وأجر المشقة، فالحمد لله له الفضل والمنة. نعم.
4: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: لدي أخوان مقصران في الصلاة وينامون عن المكتوبة، وأنا أقوم بنصيحتهم ما استطعت، فكيف تنصحني في طريقة التعامل معهم من ناحية الممازحة والممالحة والمعاشرة؟ أم يختلف التعامل لأنهم عصاة فأعبس في وجوههم لأشعرهم بخطائهم؟ ما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
5: أولا أنصحك بالاستمرار معهم بالملاطفة وإظهار، لأن هذا من أظهار محبة الخير لهم. وثانيا بلغهم سلامي، وأن الذي ينام عن المكتوبة رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعذب، فعلى رأسه رجل يشدخه بحجارة، يشدخه بحجارة، نعم، فإذا شدخ رأسه، شدخ شقه الأيمن، قلبه على شقه الأيسر فيره حتى يتدهده الحجر، وهكذا كلا الشقين. قال: ما هذان؟ قال: أما الرجل الذي على رأسه رجل يشدخه بحجارة فهو الذي ينام عن المكتوبة ويأخذ القرآن ويرفضه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم،
4: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بعض علماء السنة يمدح بعض أهل البدع، فهل يهجر هذا العالم؟
5: أولا لا أعلم عالم سنة قديما أو حديثا يثني على أهل البدع ثناء مطلقا أبدا، هذا ليس من مسلك السلف. وإن صح أن عالما له مقامه وله دعوته أثنى على هؤلاء ثناء مطلقا فنقول هذا خطأ ولا نقبله منه، لكن لا نبدعه ما دام أنه مستقيما على أصول الدعوة السلفية المباركة، على المنهج السلفي المبارك لا نبدعه. ما لم ينافح عن هذا ويعاند ويعتقده منهجا فهذا خرج من السنة لركوبه بدعة. ثانيا يكون أحيانا ثناء من سني على مبتدع ثناء مقيدا، كان يرد مثلا أشعري على رافضي ويبين مخازي الرافضة، فنحن نقول أصاب فلان شكر الله له أحسن في هذا، ثناء مقيد لا ثناء مطلق. نعم،
4: أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: ما حكم تغيير ملابسي في بيت أهلي أو أقاربي أو صديقتي أو في أحد المشاغل أحد المشاغل النسائية، وهل هذا وهل تغييري لملابسي يدخلني ضمن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فرائحة الجنة عليها حرام وجزاكم الله خيرا؟
5: نحن على هذا الحديث الذي أوردته، وله قصة خلاصتها أن نسوة قدمنا على عائشة رضي الله عنها من الشام وفي رواية من حمص، قالت: أنتن اللاتي يأتين الحمامات؟ قلنا: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله، وفي رواية: في غير بيت أمهاتها. فالحديث نص صريح في تحريم السباحة على المرأة في الحمامات العامة، هذا أولا. ثانيا لا تخلع ثيابها التي يعني تخرج بها من بيتها إلا في بيت زوجها أو أمهاتها كالأم والخالة ومثلها العمة والجدة وهكذا، ويجب في هذه الحال أن تكون العورة مستورة إذا احتاجت إلى الخلع، كأن تبدل ثوبا مكان ثوب وفي مكان خاص، تكون العورة وتكون العورة مستورة فتلبس ثوبا مكان ثوب. في المشاغل الذي أعلم أن المشاغل النسائية يستعملن القياس أو المقاس يسمونه، أو القياس على المرأة الزائرة، لكن إذا كانت تريد أن تطمئن إلى أن هذا الثوب هو على المقاس المطلوب فلا مانع إذا خلعت الثوب، خلعت الثوب الأعلى والبقية على ما هي على السافرة، أرجو أنه لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. هذه يعني حاجة لا بد منها، لأنه في بعض الأحيان المرأة تخرج بالثوب من المشغل من عند الخياطة، وبعدما تأتي به للبيت تجد فيه عيوب كثيرة، خلل كبير. نعم،
4: أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال الذي يطلب فيه سائله توجيه نصيحة إلى ولاة أمور النساء فيما يتعلق بغلاء المهور واختيار الرجل الصالح لبناتهم، جزاكم الله خيرا.
5: السنة في المهر التخفيف، والمغالاة ليست مكرمة أبدا، بل هو من المكدرات للأحوال الزوجية. نعم، وعلى أولياء الأمور أن يطلبوا الكف إن حصل من ذوي رحمه كابن أخيه، ابن أخته، ابن عمه، ابن عمته، مرضي الدين والخلق فبها ونعمة، وإلا فإذا أراد من سائر القبيلة ممن ينطبق عليه هذان الوصفان مرضي الدين والخلق فلا بأس، ولا يكره ابنته على رجل معين، لكن يمنعها أن تتزوج من هو ظاهر الفسق، معروف بالفسق الظاهر كترك الصلاة أو مشتهر بالمخدرات والمسكرات، هذا لا يزوج لأنه غير مرضي الدين والخلق. وننصح بناتنا أنه إذا خطبها مرضي الدين والخلق وشاورها وليها على ذلك بعد خبرة منه أن ترضى وإن كانت الرابعة، هذا إلحاق لما تقدم في التعدد.

0: كنتم مع الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله في برنامج من فتاوى العلماء.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: نور على الدرب،
3: نور على الدرب،
2: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
3: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
2: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
3: نور على الدرب،
4: ومع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ معنا. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ.
6: مرحبا بكم وأهلا، حياكم الله.
5: الله يحييك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول: ما حكم يا فضيلة الشيخ ثقب الأذنين بالنسبة للمرأة لتضع فيها ما يسمى بالقماخم من الذهب كما هي عادة النساء؟
6: الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وخليل رب العالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول لهذه السائلة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثقب الأذن جائز على القول الراجح، ولا حرج فيه، لأن ألمه وأذاه قليل، ولا سيما إذا كان ذلك في أيام الصغر، وما يحصل فيه من الجمال بل من التجمل فيه كمال للمرأة، لأن المرأة تكمل نفسها بالتحلي والتجمل كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني أيكون من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين كالكامل في نفسه الذي لا ينشأ في الحلية والذي هو في الخصام مبين؟ يعني هل تكون المرأة كالرجل؟ الجواب: لا، ليست المرأة كالرجل. فالمرأة محتاجة إلى التزين والتجمل، من ذلك ما تضعه في أذنها من الخروص ونحوها، وعلى هذا فلا حرج أن تثقب شحمة أذنها لتعلق بها هذا الحلي. نعم.
5: بارك الله فيكم. تقول في سؤالها الثاني: إذا كنت أصلي وحدي وأخطأت في قراءة آية ولم أستطع أن أكملها واختلطت علي بآية أخرى، فماذا علي أن أفعل وأنا في الصلاة؟
6: لك أن تفعلي واحدة من أمرين: إما أن تنتقلي إلى الآية التي بعدها، وإما أن تركعي، لأن الأمر في هذا واسع.
5: نعم. تقول: إذا طلبت مني المعلمة تلاوة القرآن الكريم وأنا في حالة الحيض، ففعلت ذلك علما بأن ذلك الوقت لم يكن اختبار، فما حكم ما فعلت؟
6: يرى بعض أهل العلم أن الحائض لها أن تقرأ القرآن، لأن الأحاديث الواردة في منع الحائض من قراءة القرآن ضعيفة، ويرى آخرون أن المرأة الحائض لا يحل لها أن تقرأ القرآن، ويستدلون بهذه الأحاديث. والذي أرى أن المرأة الحائض لا حرج عليها أن تقرأ القرآن عند الحاجة لذلك، فمن الحاجة أن تخاف نسيانه، ومن الحاجة أن تقرأ الأوراد التي تقرأ في أول النهار وآخره، ومن الحاجة أن تدرس أولادها، ومن الحاجة أن تدرس البنات، ومن الحاجة أن يكون ذلك في زمن الاختبار. المهم أنه مع الحاجة لا شك في الجواز، وأما مع عدم الحاجة فالأولى أن لا تقرأ القرآن. فإذا أمرتها المدرسة أن تقرأ القرآن وعليها العادة، فإنها تقول للمدرسة: أنا في حال أحب أن لا أقرأ القرآن فيها، وتبين للمدرسة عذرها حتى تعذرها في ذلك.
5: طيب، بارك الله فيكم. هذا السائل إبراهيم يقول: عن هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. السؤال: هل هذا الحديث صحيحا؟ ومن هم أصح الرواة لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أفيدونا أفادكم الله ولكم جزيل الشكر.
6: هذا الحديث صحيح، أن من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، لأن فضل الله واسع وعطاؤه جل وعلا أحب إليه من منعه.
5: الحمد لله.
6: والحديث متفق عليه كما قاله السائل، أي رواه البخاري ومسلم. وأزيد القارئ فائدة، وهي قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي ختم البخاري به صحيحه: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فأكثر منها أخي المسلم: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، فإنهما كلمتان فيهما هذه الفوائد العظيمة: حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، ولا يشقان على أحد لأنهما خفيفتان على اللسان. ويقول السائل: ما هو أصح الحديث؟ فنقول له: أصح الحديث متفق عليه الأئمة الحفاظ كالبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد والإمام مالك وما أشبه ذلك. فهذا إذا اتفقت هؤلاء عليه فهو أصح ما يكون. ثم عند الانفراد نقول: أصحها البخاري ثم مسلم، فما اتفق عليه فهو أصح، وما انفرد به البخاري فهو أصح مما انفرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، وهكذا يرتبها أهل العلم في مرتبة القوة والضعف.
5: بارك الله فيكم. إذا وجدت شيء ضائع وصاحب هذا الشيء غير معروف، أي لقطة مثل ذهب أو نقود أو سوارة صغيرة أو كبيرة، هل أدفع عنه صدقة؟
6: إذا وجد الإنسان لقطة من دراهم أو حلي فينظر، إذا كانت شيئا يسيرا لا يهتم بها الناس إذا ضاعت منهم فإنها له ولا يحتاج أن يبحث عن صاحبها، لكن إن علمه وجب عليه دفعها إليه. مثال ذلك: وجد الإنسان 5 ريالات، 5 ريالات لا يهتم بها الناس ولا يبحثون عنها إذا ضاعت في وقتنا هذا، لأن الأمور ولله الحمد واسعة والخير كثير، لكن إذا علمت صاحب هذه 5 وجب عليك أن تدفعها له سواء طلبها منك أم لم يطلبها. أما إذا كان الذي وجدته مما يهتم الناس به ويبحثون عنه ويطلبونه، فإن الواجب عليك أن تبحث عنه 1 سنة كاملة، تبحث عن صاحبه، تعرف هذه اللقطة في الأسواق وحول المساجد لمدة 1 سنة. في أول الأمر تكرر هذا التعريف كل يوم، ثم في الأسبوع 2، ثم في الأسبوع 1، ثم في الأسبوعين 1، وهكذا حتى تتم 1 سنة. فإذا تمت 1 سنة ولم يأت صاحبها فهي لك. وإذا كان يبعد وجود صاحبها، فالدراهم توجد في الطرق البرية، فإن العثور على صاحبها قد يكون مستحيلا، وذلك لأن البلدان حولها كثير، ففي أي بلد تعرفها؟ فمثل هذا لو أن الإنسان تصدق به لكان خيرا، أو يعطيه القاضي والقاضي يتصرف فيه بما يراه موافقا للشرع.
5: بارك الله فيكم. يعمل البعض من الناس عملا وهو أنهم يكتبون بالقلم الحبر أو السائل البعض من الآيات القرآنية أو البعض من الأحاديث أو الأدعية على ورقة، ثم يضعونها بداخل كاس فيه ماء، ويعطون هذا الماء إلى أي شخص مريض أو تعبان لكي يشربه. الرجاء منكم توضيح حكم هذا العمل، هل هو جائز أم لا، وجزاكم الله خيرا.
6: أولا يجب أن نعرف أن الكتابة بهذا الحبر أو بالأقلام الناشفة
5: نعم.
6: على ورقة ثم توضع في ماء ويشربها المريض، قد يكون في ذلك ضرر على المريض.
5: نعم.
6: لأن تركيب هذا الحبر وهذه المادة الناشفة لا ندري ما هو، قد يكون فيه أشياء سامة تضر البدن. لكن العلماء رحمهم الله قالوا إنه يكتب بالزعفران، إما على ورقة ثم تلقى في الماء حتى يظهر أثر الزعفران على الماء، وإما في إناء نظيف يكتب فيه آيات من القرآن ثم يصب فيه الماء ويمزج ثم يشربه المريض. هذا الذي كان يفعله السلف الصالح، ولا بأس لاستعماله، وقد جربه بعض الناس وانتفع به. بالنسبة للأقلام وبالنسبة للحبر لا ينبغي أبدا أن يستعمل الإنسان في هذا المسألة، لأننا لا ندري ما مركباته هذا الحبر سواء ناشفا أو سائلا.
7: فضيلة الشيخ، كثير من أئمة المساجد يقنتون في صلاة الفجر في الركعة الثانية ويدعون بدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت، ويزيدون عليه أدعية أخرى مختلفة، ويجعلون هذا الدعاء مختصا بصلاة الفجر دون الصلوات الأخرى وبشكل مستمر، وليس كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو في دعاء النوازل لمدة معينة، وبعضهم إذا نسي هذا الدعاء سجد سجود السهو. ما حكم هذا القنوت؟ وماذا يفعل المؤتم إذا قنت الإمام؟ هل يرفع يديه مع المؤتمين ويقول آمين، أم يبقي يديه إلى جنبيه ويبقى صامتا ولا يشترك معهم في هذا القنوت؟ نرجو التوجيه مأجورين.
8: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. القنوت في صلاة الفجر بصفة مستمرة بغير سبب شرعي يقتضيه مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت في صلاة الفجر على وجه مستمر لغير سبب شرعي. والذي ثبت عنه القنوت من القنوت في الفرائض أنه كان يقنت في الفرائض عند وجود سببه، كتسلط المشركين على المستضعفين من المسلمين ونحو ذلك. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه يقنت في الفرائض إذا نزلت المسلمين نازلة تستدعي ذلك، ولا يختص هذا بصلاة الفجر بل في جميع الصلوات. ثم اختلفوا هل الذي يقنت الإمام وحده، والمراد بالإمام من له السلطة العليا في الدولة، أو يقنت كل إمام جماعة في مسجد، أو يقنت كل مصل ولو منفردا. فمن أهل العلم من قال إن القنوت في النوازل خاص بالإمام، أي بذي السلطة العليا في الدولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يقنت في مسجده، ولم ينقل عنه ولم ينقل أن غيره كان يقنت في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت فيه ممن يصلون في مساجدهم. ومنهم من قال إنه يقنت كل إمام جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت لأنه إمام المسجد، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ومنهم من قال إنه يقنت كل مصلي، لأن هذا أمر نازل للمسلمين، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. على كل حال، القول الراجح بلا شك أنه لا يقنت في صلاة الفجر بصفة دائمة لغير سبب شرعي، وأن ذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان هناك سبب فإنه يقنت في جميع الصلوات الخمس على الخلاف الذي أشرت إليه آنفا. ولكن القنوت كما قال السائل ليس هو قنوت الوتر اللهم اهدني فيما هديت، ولكن القنوت هو الدعاء بما يناسب الحال التي من أجلها شرع القنوت، كما كان ذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن السائل قال إذا كان الإنسان مأموما هل يتابع هذا الإمام فيرفع يديه ويؤمن معه، أم يرسل يديه على جنبيه؟ والجواب على ذلك أن نقول بل يؤمن على دعاء الإمام ويرفع يديه تبعا للإمام وخوفا من المخالفة. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الرجل إذا تم بإمام يقنط في صلاة الفجر فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه، مع أن الإمام أحمد رحمه الله لا يرى مشروعية القنوت في صلاة الفجر في المشهور عنه، لكنه رحمه الله رخص في ذلك، أي في متابعة الإمام الذي يقنط في صلاة الفجر، خوفا من الخلاف الذي قد يحدث معه اختلاف القلوب. وهذا هو الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، فإن أمير المؤمنين عثمان بن عفان في آخر خلافته كان يتم الصلاة في منى بالحج، فأنكر عليه من أنكر من الصحابة، ومع ذلك فإنهم كانوا يتابعونه ويتمون الصلاة. ويذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له: يا أبا عبد الرحمن، كيف تصلي مع أمير المؤمنين عثمان أربعا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر يفعلون ذلك؟ فقال رضي الله عنه: الخلاف شر. وبقي في قول السائل أو يرسل يديه على فخذيه، فإن ظاهر كلامه أنه يظن أن المشروع بعد الرفع من الركوع إرسال اليدين على الفخذين، وهذا وإن قال به من قال من أهل العلم قول مرجوح. والصحيح الذي دلت عليه السنة أن الإنسان أن المصلي إذا رفع من الركوع فإنه يصنع في يديه كما صنع فيهما قبل الركوع، أي يضع يده اليمنى على اليسرى فوق الصدر. ودليل ذلك حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وهذا ثابت في صحيح البخاري. وقوله في الصلاة يعم جميع أحوال الصلاة، لكن يخرج منه حال السجود لأن اليدين على الأرض، وحال الجلوس لأن اليدين على الفخذين، وحال الركوع لأن اليدين على الركبتين. أما عدا ذلك تكون فيه اليد اليمنى على ذراع اليد اليسرى كما يقتضيه هذا العموم. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وبعض العلماء قال إن السنة أن يرسل يديه بعد الركوع، والإمام أحمد رحمه الله قال يخير بين أن يضع يده اليمنى على اليسرى أو يرسلهما، لكن اتباع ما دل عليه حديث سهل بن سعد أولى، وهو أن يصنع في يديه بعد الركوع كما كان يصنع فيهما قبل الركوع. وليس الشأن بأن هذا هو المشروع أو ذاك، لكن الشأن ما سلكه بعض الإخوة المجتهدين حول هذه المسألة وأشباهها من مسائل الخلاف، حيث ظنوا أن الخلاف فيها كبير، ورتبوا على ذلك الولاء والبراء، فكانوا ينكرون إنكارا بالغا على من خالفهم في هذا الأمر. ولا شك أن هذا مسلك مخالف لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ولما قاله أهل العلم، لأن مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الاجتهاد لا ينكر فيها على المرء، لأن قول كل واحد من الناس ليس حجة على الآخرين إلا المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإني بهذه المناسبة أوجه النصيحة لإخواني الذين وفقهم الله للاستقامة والاتجاه السليم والحرص على اتباع السنة، أن لا يجعلوا من هذا الخلاف سبب الاختلاف في القلوب والتسلط بالألسن على غيرهم وأكل لحوم الناس وضرب آراء العلماء بعضها ببعض، فإن في ذلك شرا وفسادا كبيرا. نسأل الله أن يجمع كلمتنا على الحق في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
9: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب،
3: نور على الدرب،
2: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
3: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
2: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
3: نور على الدرب،
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: الأدب المفرد،
4: الأدب المفرد لمؤلفه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، كتاب نافع جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بالآداب الشرعية مما ورد ذكره في السنة النبوية، وبعضا من الأقوال المأثورة عن الصحابة والتابعين من أهل الفرقة المرضية. شرح أبواب من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، شرح وتعليق لفضيلة شيخ العلامة الفقيه زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى.
3: الأدب المفرد.
10: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حدثنا عبيد بن مقسم قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم.
11: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث الصحيح النهي عن جريمتين وكبيرتين من كبائر الذنوب، وهما الظلم والشح. فأما الظلم فأقسام: البغي أن يعلمها المؤمن ليتقيها ويحذرها ويحذر منها. أولا ظلم العبد لنفسه، وذلك يكون بفعل المعاصي على اختلاف أنواعها، كبائرها أو صغائرها. والثاني بترك الطاعات أو التقصير فيها، لأن هذا العمل ارتكاب المعاصي والتقصير في الطاعات طريق النار وبئس القرار. والله أمر بإكرام النفس وتزكيتها، ونهى عن تدنيسها وعن إيباقها لأدلة في القرآن والسنة. قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها بطاعة الله تبارك وتعالى، الفرائض والواجبات والمستحبات بقدر ما يستطيع منها. وأما الفرائض والواجبات فوجب أداؤها على

والإلحاد المخرج من ملة الإسلام. أربع موبقات توجب الخلود لأصحابها في النار إن ماتوا على ذلك: الشرك بالله، والمراد به الشرك الأكبر، كالاستغاثة بالموتى والرجاء جلب المصالح ودفع المضار من غير الله بما لا يقدر عليه إلا الله، والذبح لغير الله، وتصديق الكفن والسحرة والمنجمين والمشعوذين، والنفاق الاعتقادي التكذيب بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ديننا، الأمر والنهي والحلال والحرام والتوحيد والشرك، إذا كذب بشيء من ذلك وأبطنه صار منافقا نفاقا اعتقاديا، هذا قسم ظلم الإنسان لنفسه. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما دلت عليه الآية: قد أفلح من زكاها. قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، يعني في الحياة، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، معتقها بفعل الطاعة أو موبقها بفعل المعصية. والحديث متفق غاية الاتفاق مع قول الله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وما ذلك إلا لأن السنة والكتاب من مشكاة واحدة، كلها وحي من عند الله تبارك وتعالى. وإن كان للقرآن ميزة وخصائصه التي هي من حقوقه. ثانيا من أنواع الظلم ظلم العبد للغير، أي لغيره، ويكاد ينحصر هذا النوع في ثلاثة أشياء، في ثلاثة جوانب: ظلم في المال، ظلم في المال، وظلم في العرض، وظلم في الدم. وكل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. والظلم في المال يأتي بطرق متعددة، يأتي من قبيل الغلول من الغنائم، ومن قبيل السرقة وهي أشنع من الغلول، سرقة المال من الغير وهي أشنع من الغلول الذي ذمه الله عز وجل وذمه النبي صلى الله عليه وسلم ذما شديدا. وما ذلك إلا أن الغال له نصيب مما سرق، وأما السارق فليس له نصيب في ماله المسروق منه، ويأتي من طريق الغصب كما تفعل فئات في هذا الزمن تحجرت قلوبهم وقسد، فيهجمون على البيوت ويغصبون أهلها غصبا ويسيئون إليهم أعظم الإساءة. فهؤلاء فجار وصائلون يسفكون الدم ويخيفون الناس ويأخذون المال. وظلم من طريق النهب والاختلاس كما يقع في الأسواق والتجمعات، ويغزو الناس السفهاء الذين لا يخافون الله فيبتزون المال من جيوب أصحابه علنا اختلاسا ونهبا. وكذلك أخذ المال من طريق الربا ومن طريق الغش في البيع والشراء وجميع المعاملات، هذا ظلم للغير، هذه صور من ظلم الغير لغيره.

0: وشأنها عظيم، شأنها عظيم، لأن حقوق الخلق مبناها على المقاصة والمشاحة، لا يسقط منها مثقال ذرة إلا ويؤخذ ممن تجرأ في هذه الحياة ونسي الوقوف بين يدي الله عز وجل، ونسي القصاص في الدماء والأعراض والأموال. والظلم في العرض يكون أيضا بصور، يكون بجريمة الزنا وهي أقبح جريمة، تختلط فيها الأنساب وتضيع فيها المواريث، ويدخل بها على القبيلة من ليس منها ويلحق بها العار إلى ما لا يحصى من النتائج الوخيمة التي تترتب على جريمة الزنا. والزنا أنواع، الزنا أنواع، أعلاها وأشدها قبحا ويمقت الله عليه الزنا بالفعل، وكذلك وسائله، وسائل الزنا بالفعل أي جماع المرأة كأنما يجامع الرجل زوجته أو أمته المملوكة، وقبل ذلك وسائل وهي إرسال النظر إلى ما لا يحل من النساء المحرمات، ونطق اللسان والمد للجوارح كما قال صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناها النطق، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرد يصدق ذلك أو يكذبه. فهي وسائل سيئة خطيرة على الإنسان، وأخطر شيء في هذا الزمان على الشباب وعلى الكهول، بل وعلى هواة ما ينشر في الفضائيات والمرئيات على اختلاف أشكالها، فقد تعرض في هذه الوسائل النساء الجميلات بائعات العرض، ويفتتن الناس لا سيما من قل ورعه وقل خوفه من الله عز وجل، يفتتنات بمشاهدتها بواسطة الوسائل المعروضة، ويظنون ألا حرج في ذلك. والبشر إنسان ضعيف يعشق من وراء الستار. وظلم في العرض أيضا للقلب، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات بالزنا، سواء بصريح الزنا أو بكناياته، وبالشهادة أيضا، ظلم بالشهادة على الإنسان ظلما وزورا من أجل مجاملة أو مصلحة دنيوية، كل هذا ظلم يعتبر بالعرض، وربما يقام حد على شخص وهو بريء بشهادة شاهدين فاجرين. وظلم في الأموال كما سبق، وظلم في الدماء، في القتل فما دونه، فالقتل جاء فيه الوعيد الشديد، قال عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال سبحانه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فالخطأ مرفوع الإثم وفيه العقوبة من كفارة بصيام شهرين متتابعين والدية. وما دون ذلك لا يسقط منه شيء أبدا، بل لا بد من المقاصة ولا بد من أن يأخذ المظلوم حقه ممن ظلم ولو لقمه لقمة ولو وكزه وقدة واحدة. لهذا قال الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لا سيئة ولا حسنة. أما حقوق الغير فبالكامل. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وعزتي وجلالي لا يدخل أحد من أهل النار النار، ولأحد من أهل الجنة عنده حق حتى أقضيه، ولا يدخل أحد من أهل الجنة الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقضيه حتى اللقمة. إنسان يلقم آخر ليكون على يقين أنه يوم القيامة يؤخذ بقدر هذه السيئة، يؤخذ بقدرها من حسناته. فإن كان ليس له حسنات أخذ من سيئات المظلوم المنظوم وطرحت عليه وطرحت النار. وهذه الأمور تحتم على الإنسان أن يرعى نفسه أتم رعاية، يحفظ لسانه من الوقوع بالأعراض، ويحفظ جوارحه جميعا من أن تمد إلى شيء لا يحل، ويحفظ قلبه من الوسوسة الشيطانية بفعل إجرام. هكذا يرعى نفسه حتى يلقى الله، ولعله يلقى الله وهو نظير لا يحمل ظلما لنفسه ولا يحمل ظلما للغير. وباب التحلل مفتوح، من جنى على صاحبه جناية في مال أو في عرضه أو في دمه فالباب مفتوح ما دامت الحياة، يذهب ويتحلل منه، يطلب منه المسامحة، وإن كان له مال رده إليه بأي طريقة من الطرق، يسأل العلماء كيف أتخلص، وإن كان سبا أو شتما أو ما شاكل ذلك يتحلل منه ويدعو له ويذكر في خير ما فيه في المجالس. هكذا يحاول شتى المحاولات حتى يقدر على الله وهو خفيف الظهر. من حقوق النفس ومن حقوق العباد. هذا فيما يتعلق بالجريمة الأولى وهي جريمة الظلم على اختلاف أنواعه، وعلى الشرك والنفاق والإلحاد، وليس فيه دني، ليس في المظالم ليس فيها شيء أي يستهان به أبدا، لا من حقوق النفس ولا من حقوق العباد. ومن سعى في فكاك رقبته أحل الحلال وحرم الحرام واجتنب المآثم وأقبل على الطاعات فهو يغضب على الله تبارك وتعالى وهو عنه راضي. وأما المأثم الثاني أو الجريمة الثانية وهي الشح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أهلك من كان قبلكم، إنما هلك من كان قبلكم بالشح، حملهم على القطيعة فقطعوا، وحملهم على أخذ الأموال فأخذوها. يجب أن يزحزح العبد نفسه عن رذيلة الشح. وقد قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهو أشد البخل وأشد الحرص على جمع المال من حلال أو حرام لا يبالي، فهو حريص على جمع المال من أي طريق وجده، من سرقة أو نهب أو غيره. الغش في المعاملات أو نحو ذلك، وخلط الحلال والحرام من أجل أن يجمع الأموال فيكون من الأغنياء، وهو يحمل على نفسه ما لا تطيق حمله يوم القيامة، وتعجز أن توفي به، فيكون القصاص في نار جهنم والعياذ بالله. ومن الشح البخل بحق الله في المال، فلا يخرج منه زكاة ولا يخرج منه حقوقا أوجبها الله في المال كالكفارات والنذور التي أسلم نفسه بها ونحو ذلك. إذن لا يتخلص الإنسان من الشح إلا إذا ترك الحرام واقتصر على الحلال في المال وأدى حق الله من المال الحلال وابتعد عن الظلم بجميع أنواعه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة على أصحابه، واتقوا الشح. خصه بالذكر وهو أقبح البخل، أشد من البخل. البخيل مذموم، البخيل بالمال والبخيل بالعلم عند الحاجة إليه، والبخيل بالمعروف الذي يكسب منه الأجر مذموم. وأشد ذما من البخيل الشحيح. وقد حذر الله تبارك وتعالى من الشح، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من الشح.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا في قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمنزله أدل منه في الدنيا.
0: هذا فيما يتعلق بالمؤمنين، ولا بد أن يكون بينهم، لا بد أن تكون هناك مظالم، قد تكون بين العلماء وقد تكون بين أهل الحي وبين الجيران وبين الأقارب وهم من المؤمنين، فما سلموا، ما سلموا من عقوبة الظلم، يظلم بعضهم الآخر في ماله أو في عرضه أو في دمه أو نحو ذلك. هناك مكان يسمى القنطرة، القنطرة بعد الصراط والعياذ بالله. إذا نجى المؤمنون عبروا الصراط وقفوا في تلك القنطرة، مكان معد للقصاص، للقصاص في المظالم التي وقعت بينهم، فيقتص الله عز وجل للمظلوم ممن ظلمه، فلا يضيع شيء أبدا، وهو نقص من الحسنات، أخذ من الحسنات وإعطاء للمظلوم. ومن هنا وجب التحقق في النفس واستقبال حياة يظن الإنسان بنفسه أن يوقعها في المآثم والمظالم، يحفظ جميع جوارحه وحواسه، وإذا علم الله منه صدق النية والعزم المصمم أنه يبتعد عن كل ما يغضب الله وكل ما ينسب حسناته يوم القيامة. رب قوم يأتون بحسنات يوم القيامة أمثال الجبال، صاموا وصلوا وتصدقوا وأحسنوا، ولكنهم أسرفوا على أنفسهم في اكتساب الخطيئات، فتذهب تلك الحسنات لغيرهم، هذا يأخذ حقه ويأتي الآخر ويأخذ حقه، وهكذا حتى تنسب حسناته نسبا ويصبح فقيرا من الحسنات التي كسبها في الحياة الدنيا، ونعوذ بالله من سوء الحال والمآل. فيجب علينا أن نحفظ أنفسنا ونحفظ حسناتنا، لا نسمح بها أن تكون هدرا يوم القيامة لغيره، لا لكريم ولا لبعيد. وكما أسلفت باب المخافاة والتحلل للأحياء مفتوح.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش، وإياكم والشح، فإنه دعا من كان قبلكم فقطعوا أرحامهم، ودعاهم فاستحلوا محارمهم.
0: هذه وصايا من خير الوصايا وأنفعها للمؤمنين. سبق الكلام على الظلم والشح، وجاء زيادة في هذا الحديث الفحش. الفحش ليس من صفات المؤمنين، الفاحش الغضوب الذي لا يعرف كلمة الخير وكلمة السرور يدخلها على إخوانه المؤمنين دائما وأبدا، شابا وشاتما ومغتابا متفحشا، يرد على السيئة الصغيرة سيئة كبيرة، بخلاف المؤمن هين لين سهل، لا يرد على السيئة بالسيئة، ولكن يرد على السيئة بالحسنة كما أوصاه الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. هذه أخلاق المؤمنين. ومن أساء إليك فانظر إلى حاله، ربما ينفعه الصف وعدم الإساءة إليه ينفعه ويؤثر فيه، وإذا أساء هو وأسأت أنت كل واحد يكثر من الإساءة إلى الآخر حصلت القطيعة، حصل التهاجر والتدابر والأحقاد التي لا يرضاها الإسلام. فالإسلام يرضى من المؤمنين أجمعين أن يكونوا رحماء، وأن يكونوا متوادين ومتعاطفين ومتراحمين ومتناصحين، ولا يجوز للإنسان أن يصر على ذنب فيسيء إلى الآخرين وإلى نفسه، بل يحاسب نفسه ويتخلص من الذنوب ما دام على قيد الحياة حياة العمل. ولما جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعداء وخونة، قالوا: السام عليك يا محمد. والسام الموت، دعاء، يظنون أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعرف ذلك. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تسمع الرسول قال: وعليكم، قال عليكم، وكفر وسكت. وأم المؤمنين قالت: عليكم السام واللعنة يا إخوان القردة والخنازير. فلما ذهبوا عاتبها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أما سمعت ما قالوا؟ قال: سمعت ورددت عليهم. قلت: وعليكم. ثم قال لها: متى عهدتيني فاحشا متفحشا؟ فالله يبغض الفاحش المتفحش المسيء إلى إخوانه المؤمنين بغير حق. فهذه وصايا ثمينة قيمة ممن وصفه الله تبارك وتعالى بالرحمة والرأفة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال في حقه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني عز عليه ما يعنت الأمة، حريص عليكم، حريص عليكم من أن تقعوا في فعل المعاصي أو تتركوا الطاعات، بالمؤمنين رؤوف رحيم، صاحب رأفة ورحمة لأهل الإيمان، يدلهم على كل فضيلة ويحذرهم من كل شر ورتيبة. وصلى الله وسلم على
2: الأدب المفرد. الأدب المفرد لمؤلفه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، كتاب نافع جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بالآداب الشرعية مما ورد ذكره في السنة النبوية، وبعضا من الأقوال المأثورة عن الصحابة والتابعين من أهل الفرقة المرضية. شرح أبواب من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، شرح وتعليق لفضيلة شيخ العلامة الفقيه زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى.
3: الأدب المفرد.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. قد أفلح من زكاها.

0: برنامج يعنى بتهذيب النفس وتزكيتها وحثها على فعل الطاعات وخلاصها وتنقيتها من أمراض القلوب ومساوئ الأخلاق والسلوكيات. قد أفلح من زكاها.
1: المرء مع من أحب، هل هذا ينطبق حتى مع صاحب السوء الذي له رفاق سوء؟ أرجو التفضل بالإفادة.
2: هذه المسألة ترجع إلى مقارنة أو اقتران الإنسان بغيره، والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للجليس الصالح والجليس السوء، فضرب مثلا للجليس الصالح ببائع المسكي، بالشخص الذي يجلس عند بائع المسك، فقال إما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة، وضرب مثلا للجليس السوء بنافخ الكير، فقال إما أن يحرقك وإما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. وهكذا الجليس الصالح هذا تجد أن ما يأتيك منه إلا خير، والجليس السوء لا يأتيك منه إلا ما يسوءك في عقلك، في نفسك، في عرضك، في مالك. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قال: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالشخص إذا أراد أن يصاحب شخصا يعني فلينظر هذا الشخص هل سيأتيه منه نفع فقط، أو سيأتيه منه ضرر فقط، أو سيأتيه ضرر ونفع. وإذا كان يأتيه ضرر ونفع فلينظر أيهما أكثر، هل النفع هو الأكثر أم الضرر هو الأكثر، أم الضرر والنفع متساويان. فإذا كان يأتيه نفع أكثر أو كان يأتيه نفع محض فلا مانع من صحبته، وإذا كان يأتيه يعني ضررا محض أو ضررا أكثر من النفع أو ضررا مساو للنفع فعليه أن يجتنبه. وإذا صحبه في حالة أنه يأتيه منه نفع كثير ولكن يوجد شيء من الضرر، عليه أن يعالجه وأن يناصحه في هذا الضرر، وذلك من أجل إزالته. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس لا يفكر في هذا الأمر، ولهذا تجد الآن كثير من الشباب يضيع بعضهم بعضا، فيقترن الشاب الصالح بشاب طالح يعني رديء، فهذا الرديء يجر الصالح إلى هذا الرداء، وبعد فترة من الزمن بعد سنة سنتين ثلاثة سنين مثلا تتكشف الأمور لهذا الصالح بأنه مشى على غير هدى. ومن ناحية أخرى وهي مهمة، أن أولياء أمور الشباب يتركونهم، لا يخرج الولد من البيت لا يدري أبوه لماذا خرج ولمن خرج وما هي المدة التي سيقضيها في هذا الخروج ومتى يرجع. لا، تجد أن الولد في البيت أشبه بالمهيمة التي فتح لها الباب، فالباب مفتوح، متى شاء الولد أن يخرج يخرج، ومتى شاء أن يرجع يرجع، فلا يسأل عن المدة التي غابها عن البيت، لا يسأل عن المدة أين ذهبت ومع من ذهبت ولأي شيء ذهبت، يعني لا يحاسبه وليه، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالواجب على الآباء وكذلك الأمهات، الواجب عليهم مراقبة الأولاد في دخولهم وفي خروجهم، وأين يذهبون ومع من يذهبون ولأي غرض يذهبون ولا يتركونه، وبخاصة الخروج في الليل. وبالله التوفيق.
0: قد أفلح من زكاها.

0: برنامج يعنى بتهذيب النفس وتزكيتها وحثها على فعل الطاعات وخلاصها وتنقيتها من أمراض القلوب ومساوئ الأخلاق والسلوكيات. قد أفلح من زكاها. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل منها، وإن زاد زادت حتى يغلف بها قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم. رواه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، واللفظ له من طريقين، قال في أحدهما: صحيح على شرط مسلم، ولفظ ابن حبان: إن العبد إذا أخطأ خطيئة ينكت في قلبه نكتة، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقلت، فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. الحديث. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله ما استطعت، واذكر الله عند كل حجر وشجر، وما عملت من سوء فأحدث له توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه والطبراني، ورواة الطبراني رواة الصحيح، ورواه ابن أبي الدنيا والبيهقي مرفوعا أيضا من حديث ابن عباس، وزاد: والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. وقد روي بهذه الزيادة موقوفا. وعن حميد الطويل قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أقال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة؟ قال: نعم. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن عبد الله ابن معقل قال: دخلت أنا وأبي على ابن مسعود رضي الله عنه، فقال له أبي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة؟ قال: نعم. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد.
0: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 30 صباحا. وفي رواية قال أبو هريرة رضي الله عنه: إقامة حد في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 ليلة. رواه النسائي هكذا مرفوعا وموقوفا، وابن ماجه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. وابن ماجه في صحيحه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر 40 صباحا. وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وزاد مسلم، وفي رواية: وأبو داود بعد قوله: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولكن التوبة معروضة بعد. وفي رواية النساء قال: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن. وذكر رابعة فنسيتها، فإذا فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، فإن تاب تاب الله عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه وزاد وآكل ثمنها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه. رواه أبو داود وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود 3: إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها. إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل فقال: يا محمد، إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها. رواه أحمد بإسناد صحيح، وابن حبان في صحيحه، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

وأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: الدرر الوادعية من مجالس محدث
2: الدرر الوادعية من مجالس محدث الديار اليمانية.
3: يا إخواننا اقبلوا اقبلوا على العلم النافع.
0: نقتبس من كلام النجم اليماني مقبل بن هادي الوادعي الدرر العلمية البهية والجواهر الشرعية السنية
2: والفوائد الباهرة النقية والتوجيهات والنصائح الجلية.
1: الدرر الوادعية من مجالس محدث الديار اليمانية.
4: ما حكم العقائر وهي الذبائح لإرضاء أحد أطراف التخاصم؟ وما الحكم إذا قدمت حية دون أن تذبح؟
3: نعم، الحكم أنها تعتبر محرمة، وهذه خصيصة سنة سيئة سنها لهم أئمتهم الذين هم ماذا من أئمة الضلال من الشيعة. إذا أخطأ عليهم واحد، أخطأ على الإمام، قال لا بد أن تأتي وتذبح البقر والغنم. نعم، ماذا يا إخوان والقبائل المساكين بعدهم؟ فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله، ورب العزة يقول في كتابه الكريم فصل لربك وانحر، ويقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقد وقع خصام بين الصحابة رضوان الله عليهم، فلم يلزمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يذبح المخطئ عند من أخطأ عليه. امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد ضربها زوجها حتى خبر جلدها، وأيضا المهاجرون نعم أو بعض الأنصار وبعض أصحاب عبد الله ابن أبي سلول تضاربوا بالجريد، وأنزل الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نعم، الأوس والخزرج في قصة الإرث كادت أن تحدث بينهم فتنة، فما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذبح هذا عند هذا. والقصة معروفة، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب وقال من يعذرني في رجل بلغ أذاه أهلي، فقام سعد بن معاذ وقال أنا يا رسول الله إن كان من إخواننا الأوس قتلنا، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا فيه بما تريد. فقام سعد بن عبادة لأنه سيد الخزرج ويرى سيد الأوس قد تعدى عليه، قال كذبت لعمر الله. ما أخذته الحمية تقول عائشة وكان رجلا صالحا. قام سيد بن حضير يرد على سعد بن عبادة ويقول له ماذا؟ إنك منافق تجادل عن المنافقين. وحتى ارتفعت أصواتهم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر فترك خطبته ونزل يخفضهم. أي نعم. وماذا أيضا في غزوة من الغزوات خصام بين أنصاري ومهاجري، قال الأنصار يا للأنصار وقال المهاجر يا للمهاجرين، والتف الحيان والفريقان، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، من صحابيه ومن أخرجه. من حديث من؟ من حديث من؟
5: أبي أيوب.
3: جلس عنده حديث جابر صحيح. نعم نعم. ماذا يا إخوان؟ أما أن تقدم حية فهي حيلة من حيل الإخوان المفلسين، هم الذين ذكروا هذا في كتاب الإيمان، والله المستعان. ولا ينبغي أن يحتال على إبطال دين الله، والله المستعان.
4: تفضل. هل يجوز أن يقتل السحرة الذي استفحل خطرهم وعظم ضررهم على الناس إذا لم يوجد الحاكم المسلم الذي يطبق فيهم حد الساحر؟
3: إذا تؤكد أنه ساحر لا يكون بمجرد الإشاعات أو ماذا أو كلام الجهال، فإذا تؤكد أنه ساحر فلا بأس بذلك، وننصح أن يقتال من أجل أن لا تحدث فتنة بين قبيلته وبين قبيلة المقتول. نعم. فماذا؟ لكن ينبغي أن تتنبه كما سمعت. أتاني آت فقال يا أبا عبد الرحمن أنا أريد أن أقتل اليهودي فلانا. لماذا؟ قال لأنه سحر امرأتي. وما يدريك إيش برهانك على هذا؟ قال تكلم الجني منها أن اليهودي فلان هو الذي سحرها. فالجني يا إخوان يصدق ويكذب، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لقد صدقك وهو كذوب. فماذا بارك الله فيكم؟ فلا بد أن تكون متأكدا أن ذلك الشخص ساحر، ولا يكون بمجرد الإشاعات، والله المستعان. وأيضا بعض النصح والدعوة والصبر عليه، وبعدها لا بأس أن يقتل إذا لم تقوم الحكومة، ولا أظنها تقوم بهذا إذا لم تقوم الحكومة بما وجب، ورأيت ضرره عظيما على الناس، فلا بأس إن شاء الله يقتل، والله المستعان.
4: بعض الناس يذبح لغير الله ويقول نحن جهال، فهل يعذرون بالجهل؟
3: يقولون نحن جهال دليل على أنه ليس بجاهل بهذا الحكم. نعم، إذا كان جاهلا ولم يدعى ككثير من أهلنا رحمهم الله تعالى، ربما يذبحون في رجب لئلا تصاب غنمهم وأولادهم. أي نعم. فلكنهم لم يأتهم أحد ينذر، يعني ينذرهم. نعم، إذا رأوا ابن علوان الذي يطعن في عينيه، عندكم نذر لابن علوان أو آخر؟ نعم، من الهاشميين يأتي يشحث. وأما إذا خطبوا في المساجد وليس هناك ميكروفونات تبلغ، ولا شيء. فإذا خطبوا في المساجد أهل بيتك سفينة نوح، انتبهوا لنا، نحن أهل البيت، أهل البيت، نعم نعم نعم، انتبهوا لهم يا إخواننا أهل البيت. إذا جاءت العزومة فأكبروا لهم اللحنة، وماذا بارك الله فيكم، المتك الطيب والقات الطيب. وهكذا هذه سفينة نوح، أهل بيتك سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. هذا الذي كانوا يعلمونا أقبح من هذا. البخور لبعض المساجد لأجل الملائكة، وماذا والذبح عند بعض الأحجار في الفياث والقفار. نعم، وإذا رأينا حجرا مفلوقا إيش هذا، قالوا فلقه سيف علي بن أبي طالب، أو رأينا أثرا قد يعني نقب في الصفا، قالوا هذا أثر علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب قاتل الجن في البر. والكلام يا إخواننا مساكين مساكين، آباؤنا وأجدادنا ما ذاقوا الدين وحلاوة الدين ولا ذاب العلم، أرجو أن يكونوا معذورين، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ويقول سبحانه وتعالى حاكيا عن الحواريين: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فهم يشكون في قدرة الله. وهكذا الرجل الذي أمر

0: إلهم قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. نعم. وليس معناه ضيق كما يقول بعض الشراح، بل هو يشك في قدرة الله عز وجل. فالمهم أن الجاهل إن شاء الله يكون معذورا، لا المعرف الذي تذهب إليه وتتكلم وكأنك تخاطب جدرا. نعم، أو يعرض عنك، فهذا ليس بمعذور. وكذا الذي يسمع الإذاعات ويسمع العلماء ويقول هؤلاء وهابية اتركوهم، وأنت يا مسكين أنتم الذين تعيروننا بأننا وهابية، منكم من يقطع مواريث النساء حتى القبائل أنفسهم وسادتهم. نعم، ومنكم من ماذا؟ من لا يصلي، ومنكم من يدعو غير الله، ومنكم من يشهد بالزور لصاحبه. نعم، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ نعم، ونحن لسنا نزكي أنفسنا، فالله يعلم أننا لسنا راضين عن أنفسنا، والله المستعان.
1: الصغير الذي لم يبلغ إذا قتل عمدا أو خطأ فماذا يلزمه؟
0: يلزمه ويلزم أهله الدية، وأما يقتل فلا، ما يقتل ولو كان متعمدا، والله المستعان. رفع القلم عن ثلاثة، ومنها الصغير حتى يبلغ، لكن لئلا يهدر دم ذلك الشخص فله الدية.
1: مقتول يحتاج لمعرفة سبب القتل إلى تشريح جثته، هل يجوز تشريح جثته لهذا الغرض؟ وما حكم تشريح الجثث لطلبة كلية الطب؟
0: هذا اعتداء على الأموات. نعم، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. هذا أمر. أمر آخر مسألة التشريع في الطب، لا يجوز. نعم، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لأن يطع أحدكم على جمر فتخلص إلى قدمه أهون من أن يطع على قبر. فكيف بماذا؟ بمن يشرحه. نعم يا إخواننا، وانظروا انظروا بارك الله فيكم إلى آثار المخالفات، قد بحت أصوات أهل العلم أن التشريح لا يجوز وأبوا، ثم يأتي ذلكم ويجزر ماذا؟ نحو 16 فتاة، والله المستعان. فماذا

0: بعدا أو بعد غاد المخالفات الشرعية ضرر عظيم وأيضا عذابها سواء كان نعم عاجلا أم آجلا.
1: يقول: ما حكم أكل الدجاج المستورد المجمد؟
0: الدجاج المستورد إن كان من بلد إسلامية فالأصل فيه أنهم مسلمون، مثل الذي استورد من أرض الحرمين ونجد أو من مصر والذابح له مسلم أو كتابي على الطريقة الكتابية، وأما من بلد أعداء الإسلام فالأصل فيهم أنهم لا يتقيدون بدين، وربما هناك هيئة للمراقبة عليهم بينهم وبين الهيئة مسافة كبيرة بينهم وبين الهيئة مسافة كبيرة. ماذا يا إخواننا؟ فيكتبون ويضعون الختم من أجل أن يعطوا شيئا من المال. وقد ذهب غير واحد ورأوا أنه ليس مذبوحا على الطريقة الإسلامية، بل وصلت بعض الباخرات ولم تقطع رؤوس الدجاج، فينبغي بل يجب أن يترك حتى تعلم أن ذابحه مسلم أو أن ذابحه كتابي على الطريقة الكتابية.
1: ما ضابط الضرورة لجواز حلق اللحية؟
0: ضابط الضرورة أن يكون خائفا أن يحل به أو بماله أو عرضه ما لا يتحمله، مثل أن يكون فيه وعندهم ما هو أقبح، فلو رأوا الرجل ذا لحية خصوصا ما يتابعونه ويزجون به إلى السجن 25 سنة أو أكثر إذا كان بريئا لم يعمل شيئا. المهم ماذا يا إخوان؟ فانتبهوا حفظكم الله، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، والمسلمون مساكين يلدغون من الجحر الواحد 20 مرة واحد بمفرده.
1: بعض الناس إذا قلنا لهم نحن سلفيون قالوا هذا لا يجوز، واحتجوا بقولكم في المخرج من الفتنة أنكم حفظكم الله قد تركتم التسمي بالسلفيين رغبة في عدم تكثير الجماعات.
0: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا يعني ما أخطئ، ليش ما يأخذون بقوله فيما هو أعظم من هذا؟ في أن الديمقراطية كفر، وأن الحزبية أيضا وسيلة للديمقراطية. نعم، وماذا؟ وأنه لا يجوز الاختلاط في المدارس برجال ونساء، ويأخذون أيضا بأقوالنا في شأن الدش والتلفزيون وهكذا. فالمهم الانتساب إلى السلفي أو إلى السني هذا موجود في الأنساب للسمعاني من قبل أن يخلق مقبل. بماذا؟ في نحو بارك الله فيكم قدر 800 عام أو أكثر. فماذا؟ فهب أنني أخطأت، فخطئي لا يكون حجة، فقد انتسب السلفية من هو خير مني، وانتسب إلى السنية، وإذا هما بمعنى واحد أسوى قلت أنا سني أو أنا سلفي، هما بمعنى واحد إن شاء الله، معناه أنا ملتزم بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، والله المستعان.
1: هل لقنوت النازلة أمد ينتهي بعده، أم هو على إطلاقه حتى يزول السبب الذي قنت من أجله؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا عند أن أخذ بعض صحابته وأسروا بمكة، أي أهلهم، لا أخذهم من معركة، أهلهم ربطوهم حتى لا يهاجروا، مثل الوليد بن الوليد وسلم بن هشام وآخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا، كان يقول في قنوته: اللهم انجي الوليد بن الوليد، اللهم انجي سلمة بن هشام. نعم، وبقي شهرا يقنت. ثم قيل: لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم القنوت؟ قالوا: تركه من أجل أنهم قد قدموا، فلا بأس أن يبقى شهرا أو شهرين أو ثلاثة، ليس هناك ما يمنع. لهن تنبيها، وهو مسألة القنوت قدر خمس كلمات يا إخوان، خمس كلمات تدل على الأمر المطلوب. ما يبقى في المحراب من رص الله بنا واحد من الإخوان، من إخواننا: اللهم اللهم اللهم اللهم. يا إخوانا، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا حفظكم الله: اللهم انجي الوليد بن الوليد، اللهم انجي سلمة بن هشام، اللهم انجي فلانا وفلانا، انتهى. وايضا كذلك ايضا دعا على رؤوس الكفر والضلال عند ان كانت غزوة احد وقتل من المسلمين من قتل، وكذا ايضا عند ان قتل القراء. فأنا أنصح الإخوة للسنة أن ينظروا للقضية وأن يتكلموا أو يدعوا بقدر خمس كلمات ست كلمات، ارجعوا إلى فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
2: الدرر الوادعية من مجالس محدث
3: الدرر الوادعية من مجالس محدث الديار اليمانية.
0: يا إخواننا، اقبلوا اقبلوا على العلم النافع.
3: نقتبس من كلام النجم اليماني مقبل بن هادي الوادعي الدرر العلمية البهية والجواهر الشرعية السنية والفوائد الباهرة النقية والتوجيهات والنصائح الجلية.
2: محدث الديار اليمانية.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
4: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوي هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
3: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه. على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة. أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
5: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
6: الحمد لله رب العالمين، يقول الحق وهو يهدي السبيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يواصل الشيخ رحمه الله بيان مكانة علم السلف من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة وامتيازهم على من جاء بعدهم من الخلف، فيقول: لا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين، كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر السلف حق قدرهم، ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذى حذوهم على طريقة السلف، إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات، فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر. فقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلمة عن مواضعه. فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين، كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم، واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة، بل هو في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون، لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم، وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه أمرهم، حيث يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك العوالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وأقروا على أنفسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي انتهى. ويقول الآخر منهم لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، وها أنا أموت على عقيدة أمي انتهى. ويقول الآخر منهم أكثر شكا عند الموت أصحاب الكلام انتهى. هذه شهادات ساقها الشيخ رحمه الله عن أهل الكلام المسمين بالخلف، شهادات على أنفسهم بالإفلاس من العلم وعدم معرفة الحق، لأنهم أعرضوا عن العلم النافع الذي جاء به الكتاب والسنة، واعتمدوا على عقولهم وقواعدهم الكلامية المنطقية الجدلية، فكيف مع هذا يقال إنهم أعلموا من السلف؟ ولهذا يقول الشيخ منكرا هذه المقالة الإجرامية: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة.
3: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. لم الدر المنثور من مجالس الهدى والنور.
7: قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه.
3: ننتقي لكم من مجالس محدث العصر محمد الناصر الدين الألباني
8: لطائف زكية من العلم الرباني وكنوزا علية في قطوف دواني،
3: تعين العبد على أمور دينه لينال بذلك أسمى الدرجات وعظيم الأماني.
9: لم الدر المنثور من مجالس الهدى والنور.
10: أنكر ابن مسعود على أصحاب الحلقات تسبيحهم وتحميدهم وتكبيرهم، كل ذلك لله عز وجل. لماذا؟ لأنهم أحدثوا شيئا لم يكن عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هل هذه عبادة أم ليست عبادة؟ يمكن الجواب بجوابين متناقضين. هذه عبادة لأن فيها تسبيح وتحميد وتكبير، لكنها ليست عبادة. لماذا؟ لأنهم أحدثوا شيئا لم يكن عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هل هذه عبادة أم ليست عبادة؟ يمكن الجواب بجوابين متناقضين. هذه عبادة لأن فيها تسبيح وتحميد وتكبير، لكنها ليست عبادة. لماذا؟ لأن العبادة كما عرفتم هي ما كان موافقا لما كان عليه الرسول عليه السلام والصحابة. هذا مما أشار إليه علماء التفسير في آية واحدة، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في هذه الآية قالوا شرطان ليكون العمل صالحا: الشرط الأول أن يكون موافقا للسنة، وهذا الذي كنا ندندن قوله آنفا. لماذا أنكر ابن مسعود على أصحاب الحلقات وهم يذكرون الله؟ لأنهم ذكروا الله على وجه لم يكن ذلك الوجه معهودا ومعروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هذا ليس عملا صالحا. فالعمل الصالح يشترط فيه أن يكون على السنة، وهذا له أدلة كثيرة، منها وأقف عنده قوله عليه السلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن العبادة ولو كانت في ظاهرها عبادة كما سمعتم، تسبيح وتحميد وتكبير، لكن إذا لابسها أو أحاط بها شيء حادث لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، خرج هذا العمل عن كونه صالحا وضرب به وجه صاحبه، لما سمعتم من الإشارة في الآية على ما قال علماء التفسير وصريح الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الشيء الثاني الذي أريد أن ألفت النظر إليه، وهذا قد لما نتطرق إليه لأنه في الحقيقة أمر لا يخفى على كل المسلمين مهما كانت مذاهبهم ومهما كانت طرقهم، ولذلك فنحن نادرا ما نذكر به، وعلى العكس من ذلك إنما ندندن في التذكير حول أمور الناس عنها غافلون. فلا يحسن مثلا أن نتحدث عن الزنا وعن السرقة وشرب الخمر لأنها موبقات وذنوب وكبائر، لا يوجد في المسلمين من يجهل ذلك، لكن على طريق الوعظ والتذكير لا بأس. لكن الذي يجب التحديث به والدندن حوله دائما وأبدا هو إذا رأينا الناس قد انقلبت عليهم المفاهيم، كما أشار إلى ذلك رب العالمين بمثل قوله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فاليوم المسلمون في غفلة ساهون، هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولكنهم في الواقع يسيئون صنعا في كثير من العبادات، أكثرها بروجا وأكثرها تكرارا ووجوبا هي الصلاة، فلا تكاد في جماهير المصلين تجد فيهم من يحقق أمره عليه السلام في الحديث الصحيح في البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك إن كان يحسن أن نقول من ترك الصلاة فقد كفر تحذيرا من ترك الصلاة، هذا واجب، لأن كثيرا من الناس اليوم لا يعبؤون بالصلاة ولا يقيمونها، ولكن يجب تنبيه المصلين أنفسهم لأنهم يصلون ولا يصلون، هذه هي المشكلة، يصلون ولا يصلون، كما قال عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي اصطلح العلماء على تسمية حديثه بحديث المسيء صلاته، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما في مسجد فدخل رجل وقام يصلي، ولما انتهى الصلاة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إذن هذا صلى وما صلى، هذه مشكلة. إذا ما قلنا أكثر المصلين فيقينا مشكلة كثير من المصلين أنهم يصلون ولا يصلون. فرجع الرجل وصلى ثم عاد قائلا: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهكذا ثلاث مرات. أخيرا عرف الرجل أنه لا يحسن الصلاة لأنه صلى ثلاث مرات وكل مرة يقول له عليه السلام: لم تصلي. فقال: يا رسول الله، والله لا أحسن غيرها، علمني. فقال له عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم أذن، ثم أقم جملة معترضة، ثم أذن ثم أقم. هذه ليست في الصحيحين، وأنا أروي لكم كما صدرت الرواية بقولي أخرج الشيخان
11: صحيحهما
10: في سنن داود وغيره: ثم أذن وأقم. أقول هذا للفائدة، لأن كثير من الناس إذا فاتتهم الصلاة في المسجد قام رأسا: الله أكبر، لا أذن ولا أقام. وبخاصة إذا صلى في العراء، هذا خطأ يخالف الحديث الصحيح. ثم أذن ثم أقم، ولا نريد أن نقف هنا. ثم استقبل القبلة، ثم أذن ثم أقم، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فإن أنت فعلت ذلك فقد تمت صلاته، وإن أنت أنقصت منها فقد أنقصت من صلاتك. فالشاهد أن كثيرا من الناس اليوم عباداتهم لم يتحقق فيها الشرط الأول للقبول، وهي أن توافق السنة. إنما أريد كما أشرت أن أتكلم عن الشرط الثاني، وهو: ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. الآية تقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ما قال فليعمل عملا، وضع شرطين اثنين. الشرط الأول عملا صالحا، وقد شرحنا ما هو العمل الصالح الموافق للسنة. الشرط الثاني والأخير: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما قال لا يشرك بالله. الشرك بالله شيء، والإشراك في عبادة الله شيء آخر. ومن هنا أخذ علماء التفسير هذا الشرط الثاني، فقالوا: لا تقبل صلاة المصلي وصيامه وحجه وكل الطاعات والعبادات إلا إذا تحقق الشرط الثاني، وهو أن يكون مخلصا لله عز وجل في عبادته، أي شيء كانت هذه العبادة، ولا يمكن إحصاؤها وحصرها. فإذا مثلا خطيب يخطب يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة، أو مدرس يدرس في أي يوم في أي وقت، وهو لا يرجو بتلك الخطبة أو بهذا الدرس وجه الله خالصا له، ينعكس خيره إلى شر، تنعكس عبادته إلى ضلالة. ذلك لأنه أخل بالشرط الثاني. فلو فرضنا خطيبا يخطب على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ولكنه إنما يريد بذلك أن يظهر أمام الناس، أو يدرس درسا على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، لكن لا يبتغي به وجه الله، فدرس هذا يعود عليه أولا هباء منثورا، وثالثا ينقلب أجره إلى وزر، ذلك ما جاءت به أحاديث. تمام الكلمة الثانية التي كنت بدأت بها عقب الكلمة الأولى. الكلمة الأولى كما عرفتم هي لماذا ننتمي إلى السلف الصالح، لأن دعوة الإسلام لا يمكن أن تفهم إلا من طريق منهج السلف الصالح، فالإسلام كتاب وسنة ومنهج السلف الصالح. أما الكلمة الثانية فأردت بها أن ألفت نظر الحاضرين، وكما قال عليه السلام وليبلغ الشاهد الغائب، أن أي عمل يأتي به المسلم وهو عمل صالح أي على الكتاب والسنة فلا يقبل عند الله عز وجل إلا إذا كان خالصا لوجهه تبارك وتعالى، أما إذا لم يكن كذلك فهو كما سمعتم في نهاية الكلام السابق ينقلب أجره إلى وزر عليه. والأحاديث والآيات التي جاءت لتؤكد هذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالعبادة يشترط فيها علاوة على الشرط السابق، وأعود فأقول لا حاجة للتذكير، فقد عرفتم ما هو الشرط السابق أن يكون على السنة. الشرط الآخر هو أن يكون ليس لإنسان ما شركة في هذه العبادة التي هو يعبد الله بها، وإنما جعلها خالصة لوجهه تبارك وتعالى، ذلك هو قوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالرفعة والثناء والمجد والتمكين في الأرض، أي إذا قامت بعبادة الله وحده لا شريك له، بدليل تمام الحديث: ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. والعبادة تشمل كل عبادات، لا فرق في ذلك بين صلاة وصيام وجهاد، فلعلكم جميعا فرق سمعكم على الأقل يوما ما قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. وأشد الأحاديث ترهيبا وتحذيرا من أن يتطلب المسلم بعبادة من العبادات شيئا من حطام الدنيا هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ومن هول هذا الحديث حينما يشعر المسلم الممتلئ رهبة وخوفا من الله عز وجل، و خشية أن يكون عمله الصالح غير مقبول عند الله عز وجل، الذي يستحضر هذه الخشية حينما يريد أن يسوق هذا الحديث لا يكاد ينطق لسانه به، كما وقع لراوي الحديث وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، حيث كان في مجلس في حضرة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، فطلب منه أحد الجالسين أن يروي له حديث الرسول.

روحه ونفسه وقدرته وقوته. فابتدع الحديث يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد وغني. هذول نخبة الناس الذين يستطيعون أكثر من غيرهم أن يعموا الناس بالفائدة العامة، ثلاثة: عالم ومجاهد وغني. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بالعالم فيقال له: أي عبدي، ماذا عملت فيما علمت؟ فيقال: يا ربي، يقول: يا ربي، نشرته في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما فعلت ليقول الناس فلان عالم. وقد قيل: خذوا به إلى النار. من هو العالم؟ العالم المفروض أنه يصدق فيه قول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هؤلاء المفروض فيهم أن يرفعهم الله درجات عاليات في الجنات، وإذا بهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. لماذا؟ لأنه حينما علم الناس ما قصد بذلك وجه الله، وإنما قصد أن يتحدث الناس ويحسنون الثناء عليه وأن يقولوا فيه: ما شاء الله، فلان رجل عالم. هكذا كان قصده، وهنا نقطة لا بأس منها. القصد في القلب كما سمعتم في الحديث السابق: إنما الأعمال بالنيات، ولا يطلع على النيات إلا علام الغيوب. فمن علم الله منه أنه يعلم الناس لوجهه فلا يضره بعد ذلك أحسن الناس الثناء عليه أم أساءوا، فالأمر عنده سيان. وعلى العكس من ذلك، إذا لم يقصد بعلمه وجه الله تبارك وتعالى فلا ينفعه ثناء الناس عليه مطلقا، لأن الله العليم بما في الصدور قد علم منه أنه لم يقصد بعلمه وجه الله تبارك وتعالى. فمن علم الناس ليقول الناس عنه فلان عالم، فهو لم يحقق الغاية من العبادة التي ذكر الله عز وجل في الآية السابقة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا هو العالم، يلقى في النار قبل كثير من الناس الآخرين. لماذا؟ لأنه لم يكن مخلصا لله في علمه. ثم يؤتى بالمجاهد فيقال له: أي عبدي، ماذا عملت فيما أعطيتك من قوة؟ فيقول: يا ربي، قاتلت في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما قاتلت ليقول الناس فلان بطل، فلان شجاع. وقد قيل هنا، يقال وقد قيل: خذوا به إلى النار، كما قيل في العالم. كذلك يقال للجنس الثالث، وهم الأغنياء. فيؤتى بالغني فيقال له: ماذا فعلت بما أنعمت عليك من مال؟ فيقول: يا ربي، أنفقته في سبيلك. فيقال له: كذبت،
إنما فعلت ليقول الناس فلان كريم.

0: وقد قيل: خذوا به إلى النار. قال عليه الصلاة والسلام خاتما لهذا الحديث: فهؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. ويعني بذلك ثلاثة أجناس: العلماء والمجاهدون والأغنياء. قصدوا بما أوتوا من نعمة العلم والقوة والمال، قصدوا غير وجه الله تبارك وتعالى، قصدوا حسن الثناء عليهم من الناس، حصلوا على ما إليه قصدوا. ولذلك كأن الله عز وجل يقول لهم: قد حصلتم ما أردتم. أنت أيها العالم أردت أن يقول الناس فلان عالم، قد قالوا فأخذت أجرك. وأنت أيها المجاهد قاتلت شجاعة ليقول الناس فلان بطل، وقد قالوا فقد حصلت أجرك. وأنت أيها الغني أنفقت وقيل فلان أكرم من حاتم طي مثلا، هذا الذي قصدته بإنفاقك قد حصلته فأخذت أجرك. أما اليوم فلكم النار. لماذا؟ لأنكم أشركتم معي في عبادتي غيري. لذلك قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا حصيلة هاتين الكلمتين في هذه الليلة أنه كما يجب على كل مسلم أن يكون مخلصا في كل عبادة يتعبد الله بها، فيجب عليه أيضا أن يكون في كل عبادة يتعبد الله بها أن تكون عبادته على منهج السلف الصالح. فإذا اختل شرط من هذين الشرطين فلا تكون العبادة عبادة مقبولة عند الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا مخلصين في عباداتنا ومتبعين لنبينا صلى الله عليه وسلم في كل عباداتنا. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
1: لم الدر المنثور من مجالس الهدى والنور.
2: قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه.
1: ننتقي لكم من مجالس محدث العصر محمد الناصر الدين الألباني لطائف زكية من العلم الرباني وكنوزا علية في قطوف دواني، تعين العبد على أمور دينه لينال بذلك أسمى الدرجات وعظيم الأماني.
3: لم الدر المنثور من مجالس الهدى والنور.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول: ماذا يفعل؟
6: يقول السائل،
8: يسأل، يقول:
9: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
4: سؤال وجواب.
10: هل يجوز قص الشعر للزينة واستعمال أدوات التجميل؟ وهل يجوز أن يظهر طرف الثياب من تحت عباءة المرأة بقليل؟ أفيدنا أفادكم الله.
11: جزا الله هذه السائلة خيرا كثيرا. هي تسأل عن ظهور بعض الثياب من تحت العباءة. أما قص الشعر للزينة فأرى أنه لا يجوز، لأن سببه ما تراه النساء من ما يعرض في التلفزة من هذه الموضات والتسريحات العصرية، وهذا من التشبه الذميم الذي جاءت الشريعة الإسلامية بالذود عنه واستنكاره. فالمسلمة يجب أن تعتز بشخصيتها الإسلامية وعاداتها الموروثة وتقاليدها الأصيلة، وأن تكون جارية لاهثة وراء كل موضة وتسريحة، فلا يجوز لها أن تقصه من أجل الزينة. أما موضوع الأصباغ والتحلي بها للزوج إذا كان يرضى بذلك، فلأن هذه الأمور كانت موجودة في السابق والخضاب يوضع لأجل الزينة فلا حرج فيها في هذه الحالة. أما ظهور الثياب فالأصل في الثوب أن يكون أطول من العباءة، وأنه يكون نازل عن العقبين ساترا لهما، فما دام ذلك كذلك فلا حرج أن يظهر الثوب، بل يتعين أن يكون الثوب إذا كانت العباءة لا تنجر خلف المرأة أن يكون الثوب ساترا لأعقاب النساء. فجزى الله السائل على هذا الاهتمام خيرا وأكثر من الصالحات الطيبات. أما أن بعض النساء ولم تذكره السائلة وقد يفهم من سؤالها ترفع العباءة لأن تضعها على وسط ظهرها وتشد ظهرها بذلك، فهذا في الحقيقة من إبداء المحاسن وإظهار المفاتن والظهور أمام أنظار الرجال والإغراء، وهذا خلق ذميم يجب على النساء أن يجتنبنه غاية الاجتناب وأن يتحلين بالحياء والأخلاق الإسلامية الكريمة. والله
4: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
8: يسأل يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
4: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان سنة الفجر حكم وأحكام لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا بارك لنا في جمعنا هذا واعمر وقتنا فيه بما يرضيك يا حي يا قيوم. أما بعد، معاشر الأحبة الكرام، الحديث في هذا اللقاء عن راتبة الفجر تذكيرا بهذه الصلاة وعظيم شأنها ورفيع مكانتها، ليعظم أمرها في نفوسنا زيادة على ما فيها من تعظيم لهذه الصلاة. راتبة الفجر ويقال لها سنة الفجر، ويقال لها رغيبة الفجر، ويقال لها ركعة الفجر، صلاة عظيم شأنها. قد ورد في فضلها نصوص عديدة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه في تعظيم شأن هذه الصلاة وبيان رفيع مكانتها. وتأتي هذه الصلاة المباركة العظيمة في مفتاح اليوم وبدايته، فهي أول عمل المسلم في يومه، فإن اليوم يفتتح بهذه الصلاة والليل يختتم بالوتر، ولهذا ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يترك ركعتي الفجر والوتر في سفر ولا حضر. قد صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت عن ركعتي الفجر: ما تركهما النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، أي لا في سفر ولا في حضر. وهذه الصلاة، أعني ركعتي الفجر التي هي راتبة الفجر وتسبق صلاة الفجر الفريضة وتأتي بين يديها، صلاة عظيمة جدا، لو لم يأتي في فضلها إلا حديثه عائشة رضي الله عنها المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ركعتي الفجر وعن شأن ركعتي الفجر، قال: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. فتأمل رعاك الله هذا الفضل العظيم والخير العميم الذي جعله الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة، حتى إن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن هاتين الركعتين خير من الدنيا وما فيها. وتأمل هنا أيضا، إذا كانت ركعة الفجر النافلة خير من الدنيا وما فيها، فأي شيء إذن تكون صلاة الفجر الفريضة؟ وما تقرب متقرب إلى الله بشيء أحب إلى الله مما افترض عليه. فإذا كانت رغيبة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فإذن ماذا تكون صلاة الفجر وماذا يكون شأنها؟ وأيضا تأمل في من تفوته صلاة الفجر، أي حرمان حصله، وأي خيبة باء بها، وأي خسران نال إذا كان يصبح وقد فوت على نفسه رغيبة الفجر وفوت على نفسه فريضة الفجر. فهذا هو الحرمان والخسران العظيم، حرم نفسه من خير هو خير من الدنيا كلها وخير منها وما فيها. وكان من شأن ركعتي الفجر عند النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد شيئا من النوافل مثل تعاهده لركعتي الفجر. وهذا فيه أن ركعتي الفجر نافلة وليست واجبة، ولهذا قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهد شيئا من النوافل. فهي نافلة لكنها نافلة عظيمة، وورد فيها فضل عظيم وثواب جزيل. ومن وفقه الله عز وجل لأداء هاتين الركعتين مع فريضة الفجر وهي تكون أربع ركعات، فإنه يكون يومه كله في كفاية وفي ذمة الله. فقد ثبت في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، وهذا حديث قدسي: يا ابن آدم، يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة. هذا كلام الله عز وجل يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأربع الركعات هما نافلة الفجر وفريضة الفجر، فمن صلى هذه الأربع كفي يومه كله. وتأمل هنا قول الرب جل شأنه: يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات. الله جل وعلا غني عن عباده وعن ركعاتهم وعن سجودهم وعن صلواتهم وعن دعائهم، وغني عن العالمين، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. مع غناه الكامل ينادي عباده هذا النداء: يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة. ويستفاد من هذا الحديث أن ركعتي الفجر فيهما حفظ للعبد، مع فريضة الفجر فيهما حفظ للعبد وكفاية له واستقامة لأمره في يومه. فإن هذه الصلاة فريضة الفجر مع نافلتها يتحقق بها انتظام أمر المرء في يومه، فإن لم يكن منه هذه الصلاة صار أمره فرطا، لا ينتظم أمره، بل يكون أمره في يومه ضياعا. لأن مفتاح اليوم وما يكون به حفظ اليوم ضاع عليه، فيتحقق له هذا الحرمان. ولهذا يؤثر عن بعض السلف كلمة عظيمة في هذا الباب، يقول فيها: يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره. يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره. ويقول ابن القيم في المعنى نفسه، يقول: أول اليوم شبابه، وآخر اليوم شيخوخته، ومن شب على شيء شاب عليه. يعني ما يكون في أول النهار ينسحب على بقية النهار، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إن طاعة فطاعة وإن إضاعة فإضاعة. ولهذا يعتبر أول اليوم مفتاح اليوم شأنه عظيم جدا. ولهذا هذه النافلة، نافلة الفجر التي تسبق صلاة الفجر، هذه ليست هينة، أمرها عظيم جدا ومكانتها عظيمة. ولهذا كما تقدم قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: خير من الدنيا وما فيها، وقال: لهي أحب إلي من الدنيا جميعا. وعليه فإن المسلم الناصح لنفسه، المريد لحفظ يومه واستقامة يومه وسلامة يومه وتحقق مصالحه عموما الدينية والدنيوية في يومه، عليه أن يمسك بهذا الزمام، وأن يجود هذا الخطام، وأن يحفظ يومه من أوله بهذه الصلاة العظيمة التي هي بركة عليه في يومه كله. ثم إن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة، أعني راتبة الفجر، من هديه فيها عليه الصلاة والسلام أنه كان يخففها، ما يطول فيها. فقد جاء في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتي الفجر حتى إني أقول: أهو قرأ فيها بأم القرآن أو لم يقرأ؟ يعني من شدة التخفيف ومن شدة المبالغة، مبالغتها في وصف تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم لركعتي الفجر التي هي النافلة، تقول لا حتى كنت أقول أقرأ فيها بأم القرآن أو لم يقرأ. تقول ذلك على وجه المبالغة في وصف تخفيفه لصلاته، تخفيفه لهذه الصلاة، وإلا هو يقرأ فيها قطعا بأم القرآن، بل يقرأ فيها كما سيأتي في أحاديث لاحقة، يقرأ فيها بسور وآيات، فلكنها على وجه المبالغة في وصف التخفيف لهذه الصلاة قالت ذلك رضي الله عنها، قالت ذلك رضي الله عنها. بعض العلماء ذهب أخذا من هذا الحديث بأنه لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وهذا قول بعيد جدا وفهم غريب أيضا. وعائشة رضي الله عنها إنما قالت ذلك مبالغة في وصف التخفيف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة. ولهذا فإن السنة أن يخفف المرء، أن يخفف المرء هذه الصلاة، وأن يأتي بها خفيفة تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وليس هناك صلاة بعد الأذان إلى أن تقام صلاة الفجر إلا هذه الصلاة، يؤتى بها خفيفة ثم يتفرغ المرء لذكر الله سبحانه وتعالى بما تيسر له إلى أن تقام الصلاة، وقد تهيأ لها بهاتين الركعتين وتهيأ لها بما يسر الله له من ذكر لله سبحانه وتعالى. ثم إنه إذا جاء المرء إلى أو وصل إلى المسجد ولم يصلي هاتين الركعتين وقد أقيمت الصلاة، وقد أقيمت الصلاة، فليس له أن يصلي هاتين الركعتين وقد أقيمت الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وإن قدر أنه كبر وهو في أول صلاته وأقيمت الصلاة، إن كان في أول صلاته قطعها، وإن كان مضى فيها ويطمئن أنه سيدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام فإنه يتمها، وخاصة أنها كما عرفنا تصلى خفيفة كما هو هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن لم يتمكن من أدائها قبل الصلاة فله أن يصليها بعد صلاة الفجر مباشرة، وله أن يصليها بعد طلوع الشمس وقت صلاة الضحى. وهذا ورد فيه حديثان، الأول في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتين بعد الفجر، فقال له عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح ركعتان، ما في زيادة، صلاة الصبح ركعتان. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم لم أصلي الركعتين قبل الفجر، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا السكوت يعرف عند أهل العلم بالسنة التقريرية، لأنه لو كان فعله خطأ أو فيه مخالفة لأنكر عليه، فلما سكت عنه عليه الصلاة والسلام دل ذلك على الجواز، جواز قضاء صلاة ركعتي الفجر النافلة بعد الفريضة، بعد انقضاء الفريضة، مع أنه وقت نهي لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، لكنه بهذا الحديث يعد سببا، فتعد هذه الصلاة من ذوات الأسباب التي يجوز أن تصلى في هذا الوقت. والحديث الآخر في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاتته ركعة الفجر فليصليهما بعد طلوع الشمس، وهذه سنة قولية، وهذه سنة قولية. ولهذا ذهب أهل العلم إلى أن هذا هو الأفضل، الشيء الذي أرشد إليه ووجه إليه عموما أفضل من الأمر الذي أقر عليه رجلا رآه عليه الصلاة والسلام يصلي بعد الفجر. وعلى كل هذا جائز وهذا جائز، إن قضاها بعد الفجر مباشرة أو قضاها بعد طلوع الشمس كلاهما جائز، وإن كان الأولى أن تقضى في الوقت الذي أرشد إليه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بقوله من فاتته صلاة ركعة الفجر فليصليهما بعد طلوع الشمس. هذه الصلاة نافلة الفجر ثبت في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية بقل هو الله أحد، يقرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون والركعة الثانية بقل هو الله أحد، وهذا ثابت في حديث عائشة في صحيح مسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى بقل يا أيها الكافرون والثانية بقل هو الله أحد. وثبت أيضا في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى من الفجر بقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ويقرأ في الثانية بالتي في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهذا ثابت وهذا ثابت، والسنة فيما جاء فيه العمل ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم متنوعا أن يعمل بهذا تارة وبهذا تارة، وهذا يكون فيه الموافقة للسنة في كل عمل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ما يسمى باختلاف التنوع. فاختلاف التنوع يؤتى به متنوعا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يسن أن يقرأ المسلم في هذه الصلاة ركعتي الفجر مرة بقل يا أيها الكافرون وقل والله أحد، ومرة بالآيتين اللتين من سورة البقرة وسورة آل عمران. جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر يقول يا أيها الكافرون، فقال عليه الصلاة والسلام هذا رجل آمن بربه، ثم سمعه يقرأ في الثانية بقل والله أحد فقال عليه الصلاة والسلام هذا رجل عرف ربه، هذا رجل عرف ربه. لو تتأمل في هذا قل يا أيها الكافرون هذه السورة تتعلق بالجانب العملي، تتعلق بالجانب العملي جانب التعبد والتقرب إلى الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، فهي سورة أخلصت في التوحيد العملي، وقل هو الله أحد قال عنه عليه الصلاة والسلام هذا رجل عرف ربه، لأن هذه السورة أخلصت في التوحيد العلمي توحيد المعرفة والإثبات. فالمطلوب في قل هو الله أحد معرفة وإثبات، والمطلوب في قل يا أيها الكافرون عبادة وعمل وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. افتتاح اليوم بركعتين يقرأ فيهما المسلم بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد هو افتتاح لليوم بالتوحيد بنوعين، ومعلوم أن التوحيد هو الأساس الذي يبنى عليه الدين كله، فافتتاح اليوم هاتين السورتين هو افتتاح له بالتوحيد بنوعيه، لأن التوحيد الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه نوعان، علمي وعملي. تأمل في هذا الآية الأخيرة من سورة الطلاق، قال الله فيها: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ نعم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق لتعلموا، فهذا مقصود للخلق، أن نعلم، أن نعلم بالله وأن نعرف الله بأسمائه وصفاته وعظمته. وهذا المعنى أخلصت له سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، أخلصت لبيان صفة الرب. ولذلك الرجل الذي جاء في السنة أنه كان يصلي ويختم بقل هو الله أحد، فاستشكل من معه ذلك فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يفعل ذلك. فقال الرجل: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبره فقال: أخبروه أن حبه إياها أدخله الجنة. فالشاهد من قوله لأنها صفة الرحمن، فسورة الإخلاص قل والله أحد هي أخلصت لبيان صفة الرب. ولهذا لما سمع رجلا عليه الصلاة والسلام يقرأها قال: عرف ربه، لأنها سورة تعرف بالرب، مشتملة على صفة الرب سبحانه وتعالى. أما سورة الكافرون فهي في الجانب العملي، قد قال الله تعالى في سورة الداريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا الجانب من التوحيد الذي هو العملي أخلصت هذه السورة التي هي سورة كلها الكافرون لبيانه وتقريره، وأن الدين لله عز وجل، لا يعبد إلا الله، لا يدعى إلا الله، لا يستغاث إلا بالله، لا يذبح إلا لله، لا يصرف شيء من العبادة إلا لله، لا أعبد ما تعبدون، العبادة كلها لله وإخلاص له سبحانه وتعالى. هذا هو دين الإسلام، قائم على إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حديث ابن عباس ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر بقوله: قولوا آمنا بالله، إلى آخرها. وفي الثانية بقل تعالوا أتلوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينك، إلى آخرها. يقول ابن تيمية رحمه الله عن الآية الأولى قال: هذه آية الإيمان، والثانية قال: هذه آية الإسلام. وهذا هو الدين، الدين إيمان وإسلام، عقيدة وشريعة، علم وعمل، هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. فالآية الأولى فيها الإيمان، فيها أصول الإيمان، حتى إن هذه الآية الكريمة اشتملت إجمالا على تفاصيل المعتقد وتفاصيل أمور الديانة وأصول الاعتقاد، كلها حوتها هذه الآية واشتملت عليها إجمالا. فإذا تأملت في مضامين هذه الآية الكريمة كلها جاءت على أصول الإيمان وقواعده المتينة التي يقوم عليها دين الله. قولوا آمنا بالله، هذا فيه الإيمان بالله، بربوبيته وأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وحدانيته. قولوا آمنا بالله. وما أنزل إلينا، هذا فيه الإيمان بالكتاب والسنة. والإيمان بالكتاب والسنة هي يشمل الإيمان بألفاظ الكتاب والسنة والإيمان بمعاني الكتاب والسنة، وهذا يشمل الدين كله، الدين كله يدخل تحت قوله وما أنزل إلينا. ثم قوله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، هذا فيه الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب، بكل كتاب أنزله الله. وما أوتي النبيون من ربهم، قال الله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي على أي رسول. وفيه أن عقيدة الإسلام إيمان بالرسل كلهم، لا يفرقون بين رسول وآخر ونبي وآخر، لأن التفريق بين نبي ونبي والإيمان ببعض والكفر ببعض هو الكفر حقا، كما وصفه الله سبحانه وتعالى بذلك في القرآن الكريم. فالشاهد أن هذه الآية الأولى آية الإيمان، فيها تقرير أصول الإيمان، أصول المعتقد وقواعد الدين اجتمعت في هذه الآية الكريمة. الآية الثانية التي تقرأ في الركعة الثانية آية الإسلام، لأن فيها عمل. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، هذه عبادة وعمل، لا ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا الجانب العملي، جانب العبادة والإخلاص والتقرب. ولو تأملت تجد أن المحتوى إجمالا في الآيتين نظير ما جاء في سورة الإخلاص وسورة قل أيها الكافرون، إحداهما في العلم والأخرى في العمل، وهذه إحداهما في العلم والأخرى في العمل. وإذا تأملت في ذلك كله يهديك إلى أن افتتاح اليوم به هاتين الركعتين مع هاتين السورتين أو الآيتين مرة ومرة هو افتتاح لليوم بالإيمان الصحيح، بالعقيدة الصحيحة، بالإخلاص لله، كأنك تفتتح يومك وقد وضعت أسس اليوم التي يقوم عليها اليوم، بل لا يقوم اليوم إلا عليها، هذه أسس اليوم. اليوم الذي يمضي العبد فيه ينبغي أن يكون قائما على أسس، هذه هي يؤتى بها في هذه الركعة، في هاتين الركعتين اللتين هما مفتاح اليوم وبدايته، فيأتي بهما تأسيسا ليومه، تأسيسا ليومه. ويكون الشأن في هذا مثل ما قال الله: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذا وضعت الأصول على قواعدها وبنيت على أصولها فإن الخير بإذن الله سبحانه وتعالى يتنامى، ويكون المرء فيه على نهج سوي وجادة مستقيمة. هذا الحديث الذي فيه ما الذي فيه بيان ما يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر، وهو بشكل يومي القراءة لهاتين السورتين أو الآيتين كل يوم في الصباح الباكر يبدأ بهما يومه، هذا فيه تأكيد على معنى مهم في حياة المسلم، ألا وهو أن التوحيد والإيمان يحتاج بشكل يومي إلى تجديد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فهذه القراءة العظيمة بهاتين الركعتين هي نوع مهم جدا من تجديد التوحيد والإيمان الذي هو مطلوب من المسلم أن يجدده بشكل يومي في حياته. وعموما الأذكار الماثورة والمشروعة والمأمور بها كلها تصب في هذا الباب، تجديد الإيمان وتمتين قواعده في القلب وترسيخ أصوله في في في في قلب المسلم. على كل هذه يعني أشياء يسيرة حول ركعتي الفجر أردت بها أن تكون معونة لي ولإخواني على مزيد العناية بهاتين الركعتين العظيمتين، محافظة عليها وعناية بها، ومن يكرمه الله سبحانه وتعالى بأخذها والمحافظة عليها فإن يومه كله سلم له واستقام له يومه، ومن ضيعها خسر يومه، من ضيعها خسر يومه. فأمارة ربح العبد في يومه أن يجود ويحافظ على هاتين الركعتين ومن بعدهما الصلاة العظيمة التي هي صلاة الفجر. أسأل الله الكريم أن يجعل ما قلته حجة لنا أجمعين لا علينا، وأن ينفعنا به، وأن يجعله باب خير لنا وبركة في حياتنا، وأن يجعله صلاحا لنا ولذرياتنا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وذرياتنا وأولادنا وأبنائنا للمحافظة على الصلاة، يجعلنا وذرياتنا من المقيمين الصلاة، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
4: كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان سنة الفجر حكم وأحكام لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
7: الأذكار، ما أقول عند الاستيقاظ من النوم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ما أقول عند دخولي الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ما أقول عند خروجي من الخلاء: غفرانك. قبل الوضوء أقول: بسم الله. بعد الفراغ من الوضوء أقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. ما أقول عند دخولي إلى المنزل: بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم يسلم على أهله. ما أقول عند خروجي من المنزل: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما أقول عند خروجي من المنزل: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. عندما أسمع الأذان أقول مثل ما يقول المؤذن، إلا عند حي على الصلاة حي على الفلاح، أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد فراغ المؤذن من قول الشهادتين أقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًا. وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. بعد فراغ المؤذن من الأذان، اللهم صل وسلم على النبي محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ما أقول وأنا في طريقي إلى المسجد: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا، وعظم لي نورا، واجعل لي نورا، واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا، واجعل في عصبي نورا، وفي لحمي نورا. ما أقول عند دخولي إلى المسجد: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وأقدم رجلي اليمنى. ما أقول عند خروجي من المسجد: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك، وأقدم رجلي اليسرى. بعد السلام من الصلاة المفروضة أقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعد السلام من الصلاة المفروضة أقول: سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة، ثم أقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ثم أقرأ آية الكرسي. أذكار الصباح والمساء: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. أذكار الصباح والمساء: قراءة آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. أذكار الصباح والمساء: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. 3 مرات: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. 3 مرات: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس 3 مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ما أقول عند لبس الثوب في كل مرة الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة ما أقول عند لبس الثوب الجديد اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له ما أقول قبل البدء في الأكل بسم الله اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره ما أقول بعد الفراغ من الأكل الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة الدعاء عند ركوب السيارة بسم الله والحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أذكار المساء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات إذا أمسى ما أقول قبل النوم بسمك اللهم أموت وأحيا ما أقول قبل النوم يجمع كفيه ثم ينفث فيهما فيقرأ فيهما سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات ما أقول قبل النوم أقرأ آية الكرسي ما أقول قبل النوم وأقرأ أيضا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ما تقول لمن صنع لك معروفا جزاك الله خيرا الأذكار.

أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ما أقوله للمريض: لا بأس، طهور إن شاء الله. الدعاء للمريض في زيارته: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، 7 مرات. إذا استصعب علي أمر أقول: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إذا وقع شيء لا أرضاه ولا أحبه: قدر الله وما شاء فعل. ما أقول إذا أتاني أمر سار أو أمر غير سار: إذا أتاه الأمر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أتاه الأمر يكرهه قال: الحمد لله على كل حال. أذكار غير مقيدة بوقت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أذكار غير مقيدة بوقت: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. أذكار غير مقيدة بوقت: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10.

عنقك ولا تبسطها كل البسط كل البسط فتقعد ملوما محسورا ولا تبسطها كل البسط فتقعد